0: 20 من شهر شعبان عام 47,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، نلتقي في هذه الليلة المباركة للتذكير بما سمعتم من عنوان هذا اللقاء، وهو طالب العلم والحرص على الوقت. الوقت بارك الله فيكم من أغلى ما يملكه المرء. الوقت من أغلى ما يملكه المرء، ومع ذلك تجد أن الوقت أكبر مفقود ومهمل ومضاع في حياة المرء. ولا شك أن في فوات الوقت على الإنسان، في فواته تفويت منافع كثيرة وعديدة لا تحصى، وفوته عليه حقيقته فوت خيرات كثيرة عظيمة على المرء في الدارين. والله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويقيموا أمره، فقال جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد من أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومعلوم بارك الله فيكم أن إيقاع العبد لتحقيق العبودية لله، إيقاع العبد لتحقيق العبودية أمراً أو نهيا، إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. تحقيق العبودية إنما يكون في حياة المرء لا بعد مماته. وحقيقة حياة الإنسان، حقيقة حياة الإنسان هو وقته الذي يعيش فيه، وقته الذي يعيش فيه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي أو في الداء والدواء، قال: فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم. وهو يعني الوقت، وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته. وإن عاش فيه عاش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان

الباطلة، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، وما أكثر النائمين والبطالين، وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، خير له من حياته. انتهى. هو يعيش لكنه عيش البهائم، لا عيش المطيعين والقانتين والمخبتين. هذا الوقت الذي نحن نذكر به وأهميته لدى طالب العلم على وجه الخصوص، له خصائص، ومن خصائصه أنه كما قال الإمام ابن القيم سريع، ماذا؟ يمر مر السحاب، يعني أنه سريع الانقضاء، سريع الانقضاء، لذا يمر مر السحاب ويجري جري الريح، يجري جري الريح. ما مضى منه من خصائص هذا الوقت أيضا أن ما مضى منه لا يعود، ما مضى منه لا يعود البتة، لذا يجب عليك أيها المسلم الحصيف ويا طالب العلم الفطن أن تعلم هذه الحقائق وتعتني بوقتك وتحافظ عليه، وأن تدرك هذه الحقيقة التي غابت عن أذهان كثيرين مع الأسف. فتجد المؤمن الفطن الحصيف الذي لديه العقل الكامل والناضج يشغل وقته ساعة بساعة، لا بل دقيقة بدقيقة، لا بل ثانية بثانية، لا يضيع لحظة من لحظات عمره، لأن ما مضى لا يعود. لماذا؟ كي لا تندم وقت لا ينفع الندم، فتعض أصابع الندم ولا تحين مندم، لا ينفعك حينئذ الندم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد: إضاعة الوقت أشد من الموت، أشد من ماذا؟ من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله وعن الدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. أيهما أعظم، القطع عن الله والدار الآخرة أم الدنيا وأهلها؟ لا شك أن الأول هو أشد. لذا مما يجب أن تعلمه أيضا في هذا المقام وأنت تطلب العلم لله، وهذا أساس، أن تعلم أن العلم كثير وأن العمر قصير، فخذ من كل شيء أحسنه. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في تهذيب الكمال للحافظ المزي: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، فخذ من كل شيء أحسنه، أي أتقن. ولا شك أيها الإخوة أن أخذ أحسن ما في العلم وإتقان العلم مما أخذت منه يحتاج منك يا طالب العلم أن تكون شحيحا على وقتك حتى تضبط وتتقن هذا الأحسن. لا بد أن تكون شحيحا

بخيلا على وقتك، وأن تكون أشد على وقتك حرصا من الدينار والدرهم. فإن ذهب الدينار والدرهم يعود ويعوض بإذن الله تعالى، أما إذا ذهب الخير وفاتك فصعب عوده، فما مضى من الوقت لا يعود. لذا جاء التذكير بهذه الكلمة أو الكليمة في هذا المقام، خاصة ونحن مقبلون على شهر مبارك. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر العلم، شهر المسارعة للخيرات، شهر المسابقة إلى الخيرات. ولا يدرك هذه المعاني حقيقة، لا يدرك هذه المعاني حقيقة من لم يحرص على وقته، ومن لم يكن شحيحا عليه. ولهذا جاء التذكير بهذه الكلمة كما قلت في نقاط ثلاثة لعلها تناسب إن شاء الله المقام. النقطة الأولى هو التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت. الثانية من النقاط من تقريرات الأئمة رحمهم الله، من تقريراتهم في أمر الوقت وضرورة العناية به. والثالثة عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم، وهذا فيه نماذج وأمثلة لهذا الأمر الذي ذكرنا به. أما الأولى وهي التذكير بعناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، لو تدبرت كتاب الله تعالى حق التدبر ووقفت على حدوده وحروفه تلحظ عناية الوقت. مما يجب أن تلحظه عناية الكتاب والسنة بأمر الوقت، وعنايتهما بأمر الوقت له صور، له ماذا؟ صور شتى. ولست هنا في مقام تعداد تلكم الصور، لكن أذكر ببعضها. من ذلك أن الوقت ونعمة الوقت، أن نعمة الوقت من أعظم النعم التي من الله بها على العباد، فهو يمتن على عباده بها بهذه النعمة. فقال جل وعلا: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم ماذا؟ يعقلون. وقال جل في علاه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. والمراد بخلفة أن يخلف الواحد منهم أو كل منهما الآخر، فمن فاته عمل في أحدهما حاول أن يستدركه في الآخر، حاول أن يستدركه في ماذا؟ في الآخر مما يستدرك. لهذا قال الإمام ابن كثير في تفسيره: من فاته شيء بالليل استدركه بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل. كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. انتهى. من أوجه عناية الوحيين بالوقت

أن الله تعالى أقسم بالوقت في مواضع متعددة من كتابه العزيز، والفجر وليال عشر والشمس وضحاها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والعصر إن الإنسان لفي خسر، في آيات كثيرة وعديدة. ومن المقرر المتقرر عند أهل العلم أن الله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، له تعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقسمه بهذه المخلوقات دليل على عظم شأنها وجليل قدرها وضرورة العناية بالمقسم به، وضرورة العناية بالمقسم به والنظر إلى آثاره ومنافعه. وأيضا من أوجه العناية أن الله تعالى أمر نبيه بالعناية بالوقت، والمؤمنون يتبعون نبيهم عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي في تفسيره: ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنون تبعا، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. انتهى. ومن السنة المطهرة، أقول لو تأملت السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، السنة العملية في سيرته عليه الصلاة والسلام والقولية، ترى حقيقة لا تقبل الشك ولا المراء ولا الجدال أنه كان عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على لحظاته وأنفاسه، وكان ينصح أمته عليه الصلاة والسلام بذلك. ففي الصحيحين في بدء الوحي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء. قال الراوي الزهري رحمه الله الإمام الزهري مفسرا التحنث، قال: هو التعبد الليالي ذوات العدد، ذوات العدد. من ذلك أيضا ما أخرجه الحفاظ البزار في المسند والطبراني في المعجم واللفظ له وصححه العلامة الألباني وغيره من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أو عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو عمل فيه. سؤالان من الأربعة في الوقت.

الوقت، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. هذا يدل على عظيم أمر الوقت. والسؤال عن هذا الأمر العظيم في هذا الموقف العظيم دليل على ضرورة أن لا يفوت عليك هذا الأمر وأن يضيع عليك، لأنك ستسأل عن ذلك. ومنها أيضا أعني ما جاء في السنة، ما أخرجه البخاري في الصحيح وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة وماذا؟ والفراغ. وقد أنشأنا كليمة حول هذا الحديث والتعليق عليه فراجعوه. يقول الحافظ ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، يعني بأمور العيش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، عنده مال لكن لا صحة له. فإذا اجتمع يعني الصحة والغنى مع الفراغ فغلب عليه الكسل، فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط بالطاعة، ومن استعملهما الصحة والفراغ في معصية الله فهو المغبون بالنون، لأن الفراغ يعقبه الشغل، والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن فيه إلا الهرم لا بد وأن تهرم، لن تبقى على حالك، إلى آخر كلامه رحمه الله مما نقله الحافظ في الفتح. فحري بك أيها المسلم عموما ويا طالب العلم خصوصا أن تعنى بوقتك وأن تهتم به أشد الاهتمام، وأن تشغل هذا الوقت وهذا الفراغ وهذه الصحة أن تشغلها بالنافع المفيد، واحذر من الاشتغال بغير ذلك مما تضيع فيه الأعمار بل بالضار، وقد يكون بالمحرمات. وإياك والاسترسال في أمر المباحات، لأن هذا سيسوقك إلى الوقوع في المكروهات، واسترسالك فيها يسوقك إلى الوقوع في المحرمات من حيث تشعر أو لا تشعر. ولا تكن همك الوحيد فقط الاشتغال بالندم، بالندم على ما فات من الأوقات، فإذا اشتغلت بالندم وضيعت الحاضر، قد ضيعت السابق وضيعت الحاضر. هذه الغيرة على ما فات غيرة قاتلة. غيرة ماذا؟ قاتلة يعقبها الحسرات. وبين وجه ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج حيث قال: يعني أن هذه الغيرة مضرة ضررا شديدا بينا يشبه القتل، لأن حسرة الفوت قاتلة، فقد تندم وتلطم على ما ذهب قد فات.

يمكن تصحيحه بالتوبة والرجوع والأوبة والإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزم على عدم العود، تصحح، لكن لا تذهب ماذا؟ حاضرة أيضا، ولا تستغله بالنافع المفيد مما يدفع التوبة ويدفعك إلى ماذا؟ إلى المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها. قال: لأن حسرة الفوت قاتلة، لا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل له إلى الاستدرار، وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر، الغيرة على التفويت تفويت آخر، كما يقال الاشتغال بالندم عن الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر، إلى أن قال: فالوقت منقض بذاته، لا تستطيع أن تمسك ولا أن توقف الوقت، منقض بذاته، كما قلنا من خصائصه أنه يمر مر السحاب ويجري جري الريح ينقضي، لا تستطيع أن توقف شيئا من ذلك. فالوقت منقض بذاته، منصرم بنفسه، فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، وينقضي الوقت بما فيه، فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، إلا أثره وماذا؟ حكمه. بعض الناس قد أتم أنعم الله عليه بحجة تامة من غير غش ولا تدليس ولا كذب، نعم، فيما مضى من سنوات مضت فيها مشقة، أين أثر المشقة؟ قد ذهب، ولكن أثر الحج وحكمه استمر معك، ذهبت مشقة الطاعة وبقيت لذتها، وبقيت ماذا؟ لذتها. قال: فلا يعود عليك منه إلا أثره وحكمه، فاختر لنفسك ما يعود عليك من وقتك، فإنه عائد عليك لا محالة. لهذا يقال للسعداء: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، عاد عليهم بالنفع، أليس كذلك؟ ويقال للأشقياء: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. نفعكم المرح؟ ما نفعكم شيئا، عاد عليكم بالخسارة، انتهى كلامه رحمه الله. إذن سارع، بما أن النفس لا زال يصعد ويدخل ويخرج، سارع سارع، فحافظ على وقتك الحاضر، وصحح ما فات من الماضي كما قلت بالتوبة النصوح والإكثار من فعل الطاعات والمسابقة إليها مع الاستزادة من أعظم أبواب الطاعات والقربات، الاستزادة بالعلم النافع، لأن هذا هو الذي يثمر العمل الصالح وغيرها من أوجه البر. اعلم وفقك الله أن إضاعة الوقت تنشأ من الفراغ، تنشأ من ماذا؟ من الفراغ القاتل، فراغ لدى المرء لا شيء يشغل نفسه فيه فيما يعود عليه بالنفع في الدارين، هذا الفراغ وهذا الفارغ ثمة بواعث تدعوه إلى ماذا؟ إلى الاسترسال، وإلى تزيين هذا ماذا؟ هذه الإضاعة من الوقت، منها النفس الأمارة بالسوء والهوى، يجري مع هواه حيث جرى به، يجري به يمنة ويسرى، يتابع ماذا؟ هواه فيما تحبه نفسه وتهواه، يميل إلى الدعف والكسل.

والراحة وحب نقد الآخرين والثرثرة والكلام الفارغ والكسل القاتل. لهذا أمر إضاعة الوقت وأمر الفراغ خطير جدا وقاتل، يقتل قلبك من حيث لا تشعر. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. قال الحسن: كم بيننا من أقوام هم أحياء الأبدان أموات القلوب، كما في المصنف لعبد الرزاق وغيره، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة في المصنف وأبي نعيم في الحلية وغيرهما: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا. ابن مسعود يقول: إني لأمقت الرجل أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة. ولا عمل ماذا؟ الآخرة. هؤلاء هم البطالون، هؤلاء هم البطالون، كفانا الله وإياكم شر هؤلاء. النقطة الثانية من تقريرات الأئمة كما قلت بضرورة العناية بالوقت وأهميته في تحصيل العلم والتزود منه، أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أصبح اليوم أحد من الناس إلا وهو ماذا؟ ضيف، وماله الذي تكنزه وتلهث وراءه وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، لن تخلد في الأرض. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، تظن أنك مخلد، أنت ضيف. كمثل راكب، كما قال ابن عمر رضي الله عنه، استظل تحت ظل شجرة ثم قام وتركها. أنت ضيف، كلنا كذلك، نمر في هذه الدنيا كما مر من قبلنا ومضوا وأفضوا إلى ما قدموا. مالك الذي تحصل وتجمع ما هو لك؟ مالك عارية. إذا مت قاسموا أولادك وتقاسمت الناس هذا الميراث. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. فبما أن الأمر كذلك وأنك ضيف تمر غير مستقر، ولهذا قال الإمام ابن القيم في الفوائد، تذكرت كلامه الآن، يقول: الدنيا معبر والآخرة وطن، والآخرة إيش؟ وطن. وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، وإنما تقضى الأوطار في الأوطان، ما تقضى الأوطار في المعابر وعلى المعابر. بما أن الأمر كذلك وأننا كلنا ضيوف وأموالنا عارية وكلها مؤداة ونحن مرتحلون كما ارتحل من قبلنا، ففيما يضيع المرء وقته؟ ولماذا تضيع وقتك وتقتله؟ لماذا لا تعتني بوقتك يا أيها المؤمن ويا أيها الطالب للعلم؟ لماذا لا تحرص على الاستفادة من كل لحظة من لحظات بقائك في هذه الدنيا العابرة، ها وهذا المعبر؟ لماذا تهدر وقتك فيما لا يعود عليك بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أين العقل؟ أين الحصافة؟

أين الفطنة؟ أين النباهة؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا في العمر والشيب عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: أدركت أقواما، الحسن يقول أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره، يعني وقته، أشح على عمره منه على درهمه ودناره. المحافظة عنده على الوقت أهم من الدينار والدرهم، كما قلت يأتي ويذهب، هذا وسخ، هذا وسخ الدنيا، يأتي ويذهب. تحرص أنت على الأوساخ أم تحرص على النظافة؟ أشح على عمره أو أشح على عمره من ماذا؟ منه على درهمه ودناره. لك أن تتأمل الناس الآن كيف الواحد منهم يلهث، تعرف اللهث؟ يلهث وراء الدينار والدرهم، لا يبالي من حلال أو من حرام إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذا جمع المئة أراد المئتين، وإذا جمع الألف أراد الألفين، وإذا إلى متى؟ أنت تضيع وتفوت على نفسك الفرص العظيمة التي فاز بها غيرك. هو نفس يصعد، إذا توقف انتهى، أنت انتهيت وهو انتهى، لكن هذا زرع خيرا فسيحصد خيرا، وذاك الآخر الذي لم يفعل شيئا لن يجني إلا ما قدمت يداه. وأسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح في صحيحه، أسند رحمه الله في صحيح عن يحيى بن أبي كثير اليمامي أنه قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ الجسم. إذا أردت أن تتقلد مناصب أهل العلم وأن تعرف كيف وصل هؤلاء الأئمة الأفذاذ من سلف الأمة الأخيار، الأوزاعي، الثوري، ابن عيينة، مالك، البخاري، الشافعي، فلان فلان من أئمة الشأن، ما نام هؤلاء ولا كانوا كسالى، جعلوا الراحة في جانب وطلب العلم هو الأصل، والحرص على الوقت هو الأصل، وجمع النافع المفيد والعمل به هو الأصل. هذا التعب سيمضي وسيذهب، الراحة هناك ليست هنا، قلنا هذه معبر، والأوطار تقضى في الأوطان. وأخرج الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع عن الإمام عبد الله بن المبارك أنه قيل له: إلى متى تطلب الحديث؟ للإمام عبد الله بن المبارك، قال: إلى أن أموت. إلى أن أموت، ما هو إلى أن أخذ شهادة ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ دكتور ولا غيره، هذه أوراق ليست دليلا على مكانتك العلمية الحقيقية ولا على منزلتك العلمية عند الله تعالى. إذا أخذتها إنما زدت على نفسك الحجة فوق الحجة، الحجة فوق الحجة. بل يجب على أمثال هؤلاء ومن طلب العلم أخذ به شهادة أو غير ذلك، هي وسيلة، أن يكون أول العاملين به وأكثر الداعين إليه، العاملين به حقا وحقيقة. قيل له: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: إلى أن أموت. وأخرج الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وابن سمعون في الأمالي والخطيب في شرف أصحاب الحديث واللفظ له أنه قيل لعبد الله بن المبارك: إلى كم؟

تكتب الحديث. هناك قيل إلى متى تطلب الحديث؟ قال إلى أن أموت. هنا قيل إلى متى تكتب الحديث؟ قال لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذن أنا أطلب وقد أنتفع هنا أو النفع في أخرى وفي أخرى. إذن اجتهاد في تحصيل النفع والفائدة والحرص على ذلك أشد الحرص. وأخرج الخطيب رحمه الله في شرف أصحاب الحديث عن الحسن بن منصور الجصاص قال: قيل الإمام أحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال الإمام أحمد: حتى يموت. وأخرج أيضا عن الخطيب في كتابه آنف الذكر أن الإمام أحمد قال: أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. إذن العلم أيها الإخوة يحتاج منك إلى أمور عظام لتكون من أهله حقا وحقيقة، أعظمها الإخلاص لله سبحانه وتعالى في طلبك، والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصدق في الطلب والصبر والمثابرة وذهن ثاقب، ما هي بلادة ولا غفلة ولا كسل ولا ثرثرة، ذهن ثاقب زمان طويل ومعلم حاذق. بهذا إن كنت مجتهدا حصلت بما تعبد الله تعالى به على بصيرة. فيجب الحرص، كل الحرص في استجماع هذه آلات الطلب والسير بها مجتمعة، ولا تغفل عنها لحظة فيدخل عليك الشيطان فيحرف نيتك ويحرف ماذا مسلكك. وكما قيل: إن طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. لماذا إلى المقبرة؟ لماذا قال إلى القبر أحمد؟ ولماذا قال ابن مبارك إلى أن يموت؟ ولماذا قال لعل الحرف الذي أو الكلمة التي أنتفع بها لم أسمع؟ لماذا؟ لأن هذا العلم النافع يحتاج إلى زمان كثير وكثير ووقت طويل. إن أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه. قال أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم وهو يتكلم عن آلات الطلب وذكر معددا، قال: الذهن الثاقب زمان طويل، كتابة، لا تقل أحفظ، اترك عنك هذا، اكتب، فالعلم صيد والكتابة قيده. قال: كتابة، عمل كثير، عمل بالعلم ليثبت العلم، معلم حاذق، شهوة، يعني رغبة جياشة في طلب العلم، ما هو كسل وتواني وفتور، طبيعة، رجل عنده ماذا؟ جلد في هذا الباب في طلب العلم. لهذا قال العلامة الوزير بن هبيرة كما في ذيل طبقات الحنابلة: الذي يحفظ هذا البيت أكثر الناس أو كثير منه، الوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع. أسهل ما عليك، نمشي نأكل، نمشي نشرب، نمشي نجلس، نمشي ندور في الشوارع، إذا اجتمعوا في كلام هراء وسخافات إضاعة للأوقات، يجلس الواحد

ساعتين أكثر أقل في هذه الجوالات وفي هذه الأدوات، عنده جلد لتتبع ما يقال وقيل وقال ويقولون من الافتراءات والكذب وغير ذلك، ما عنده جلد ليصبر على ذل التعلم ساعة. لهذا ضاعت كثير من الناس بركة العلم. من ظن أن العلم يحصل والرسوخ فيه يمكن، لمن فرغ للعلم فضلة وقته، من ظن هذا الظن وأنه يمكنه إدراك العلم بمجالسة عابرة أو قراءة مارة غير محررة في أوقات متفرقة متبعثرة وذهن مشغول مع توان وكسل، من ظن أنه يمكن أن يحصل علما وهو هذا حاله فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد وأمل كاسد، وضرره على المرء جدا بالغ، ضرره بالغ جدا، مفاسده لا تعد ولا تحصى. من أعظم مفاسد هذا من ظن هذا الظن أن يقع فيما لا يجوز له الوقوع فيه، وتكون عاقبته وخيمة، وهو أن يقول على الله ما لا يعلم، وأن يفتات في دين الله، ويتكلم في العلم بملء الظنون والجهالات. يقول الحافظ ابن الجوزي الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهل، في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، فعززت مطلوبا، انتهى. هذا كله يدل على الحرص كما قلت على الوقت وعنايتهم به وعلو ماذا التذكير بهذا الباب. نأتي إلى المرحلة أو النقطة الثالثة. كم لنا؟ وهو ذكر عناية الأئمة بأوقاتهم وعلو همتهم في تحصيل العلم. الحقيقة هذا الباب أعني ذكر ما كان عليه الأئمة رحمهم الله من سلف الأمة الصالح من الصحب الكرام فالتابعين فتابع التابعين فأئمة الهدى والدين ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالحين ومن سار على طريقتهم من علماء الملة والدين حتى يومنا هذا، ترى أنهم يشتركون في صفات تكاملية، كل منهما يشترك مع صاحبه، المعين واحد والطريقة واحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إن من ينظر ويقرأ بتأمل في تراجم وسير الأئمة الأعلام والله إنه ليرى عجبا من الصبر والجلد واستغلال الوقت في أحلك الظروف، في أحلك الظروف وأشدها، كل هذا لتحصيل العلم، ليعبدوا الله على بصيرة، ليكتبوا ويدونوا دين الله وحديث رسوله عليه الصلاة والسلام. من يقرأ هذا والله لا يقف مندهشا وتخضل لحيته بكاء على النفس.
وعلى هذا التقصير المرير الذي يدمي القلب مع الأسف الشديد، يحزن المرء حزنا يتفطر منه قلب الصبي لما آل إليه أمر كثير من أفراد هذه الأمة من تفريط وإضاعة للوقت، من إهمال للعلم ولا يرفعون به رأسا، ولهذا يعطون العلم فضلة أوقاتهم ويقحمون في العلم زبالة أذهانهم، فيفتاتون على الله وعلى دين الله وينشرون الجهالات والضلالات والانحرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إضاعة وقتل للوقت، وأي قتل! يصحب هذا كله ضحالة، ضحالة شديدة، ضحالة علمية شديدة مؤرقة تدمي القلوب كما قلت. فإلى الله المشتكى مما آل إليه أمر هذه الأمة المحمدية المباركة. وفي المقابل إنما نذكر بهذا المأثور عن بعض العلماء شحذا للهمة، شحذا للهمة لمن له همة ممن يرغب سلوك هذا الطريق، والاستنان بهذا الهدي المبارك في تحصيل ما حصلوه، فرحمهم الله أجمعين وألحقنا بهم غير مفتونين، اللهم آمين. نقل العلامة الشاطبي في الاعتصام عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره، عرف إيش؟ تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، أولئك رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. قال: عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال. هو كذلك. ثم علق الشاطبي قائلا: وهذه والله أعلم إشارة، أي من حمدون، إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة، فإنهم ماذا؟ أهل السنة، تشبه بهم، إن التشبه بالكرام فلاح، حاول، جاهد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. من هذا، من هذه الهمم التي شغلت بها أوقات أهل العلم بالعلم وتحصيله ما جاء في ترجمة الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي من تذكرة الحفاظ وغيره، أنه قيل للإمام الشعبي رحمه الله، هذا الإمام الحافظ الذي قال: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، وما حدثني أحد بحديث فأحببت أن يعيده علي مرة ثانية يحفظ من أول وهلة، لكن عندما تقدم به العمر نسي. وقال: من حفظ ما نسيت من الحديث لعد به عالما. هذا الإمام الحبر جاء في ترجمته وقالوا له رحمه الله: من أين لك هذا العلم كله؟ كيف حصلته؟ قال: بنفي الاعتماد، ترك الكسل والتواني والخدر والبحث عن الراحة، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، الرحلة في طلب العلم والكتابة عن أهل العلم ولقاء أهله، والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد، لو ضربت هذا الجدار أو هذه الأسطوانة تصيح، يصبر كصبر هذا،

وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب، يبكر في الخروج والجلوس وماذا والمسارعة إلى حلق العلم. هكذا حصل، ما هو ضيع الوقت بالكسل بالنوم بالبحث عن الدعاء، ما في داعي، يكفي أني أخذت هنا، يكفي، ما في داعي، المهم أن أحضر الدرس، لا وليس بالضرورة أن أبكر، يكفي يكفي التسويف والشيطان. النفس الأمارة بالسوء في جانب وحرصهم في العلم في جانب آخر، ما تدعوهم إليه النفس وداعي الهوى يخالفونه. ولهذا إذا أردت أن تصيب الحقيقة انظر إلى هواك فخالفه، خالف هواك، خالف هواك وما تدعو إليه نفسك والأمارة بالسوء. جاء في ترجمة الإمام الأسود بن يزيد من السير قالوا كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وكان ينام يعني في رمضان بين المغرب والعشاء، وكان يختم القرآن في غير رمضان كل 6 ليال. أقول هذا لا يستغرب من الإمام الأسود، فإنه قد أخذ بوصية إمامه وشيخه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال، أعني ابن مسعود رضي الله عنه، إن هذه القلوب أوعية، إن هذه القلوب أوعية فاشغلوها بالقرآن ولا تشغلوها بغيره، املأوها بالعلم، وأعظم باب فيه هو القرآن والعلم الشرعي، ولا تشغلوها بغيره. من ذلك أيضا ما قاله أو ما جاء في ترجمة الإمام الحافظ محمد بن إدريس الشافعي شيخ الإسلام وإمام المسلمين في زمنه، قال رحمه الله كما في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم، يقول الشافعي عن نفسه محمد بن إدريس الشافعي: كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها ما تعطي المعلم، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام في التعليم، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء، وهو إذ ذاك صغيرا، وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، وكنت أنظر إلى العظم يلوح، معلوم أن الخيف من منى أو جهة منى، إذا قامت الناس في أيام التشريق ويذبحون تبقى الذبائح هذه والأضاحي والهدي وغير ذلك، يبقى منها ما يبقى، ثم إذا ذهب ما فيها بقيت ماذا؟ العظام. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح، وأعظم ما في العظم الذي يستفيد منه الشافعي وغيره هو لوح الكتف، لأنه عريض يكتب فيه، يقول: فأكتب فيه الحديث والمسألة الذي أخذها من المشايخ والعلماء، ما عنده ما يكتب، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم بالكتابة طرحته في الجرة. لك أن تتخيل هذا الحرص، يتعلم ويخلف الشيخ ثم يجالس العلماء ويحفظ الحديث والمسألة ثم يبحث كيف يدون هذا الذي حفظ لئلا ينساه، يبحث أين؟ في هذه الأماكن التي ليس لها صاحب. انظر إلى هذا الحرص العظيم من هذا الإمام الجليل. لهذا

بابا لما ترجم لأبيه قال باب ما لقي أبي من المقاساة، باب ما لقي أبي من المقاساة في طلب العلم من الشدة. عقد فصلا مما لقيه أباه بماذا من الشدة في طلب العلم. اسمع بالله عليك إلى هذا الذي يحكيه ابنه، يقول: سمعت أبي يقول بقيت بالبصرة في سنة 214 أشهر، يعني أطلب العلم، وكان في نفسي أن أقيم سنة، لكن لو استطاع كم؟ 8 أشهر. قال: فانقطعت نفقتي، ما عندي ما يبلغ، أنا أخذت المال لأنزل إلى العلماء، ما هو لأبحث على المال. هؤلاء يأخذون المال يجعلوه ماذا؟ مركبا يطؤون به، ماذا؟ يقضون سبيلهم، لا يجعلون المال يركبهم. يقول: فانقطعت نفقتي فجعلت أبيع ثيابي، أبيع ثياب بدني، يعني التي ألبسها، شيئا بعد شيء، مرة القلوس ومرة العمامة مرة، حتى بقيت بلا نفقة، ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة، ما قال يا شيخ خلاص اترك ابحث تاجر، هو جاء لطلب العلم، لا يغيرون النية كما تتغير عندنا النية كل لحظة، ما هو كل يوم، كل لحظات. يقول: ومضيت أطوف مع صديق لي إلى المشيخة وأسمع منهم إلى المساء، فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خال ما فيه شيء. رفيقه الذي معه يظن أنه عنده شيء، تركه ورجع، كل ذهب إلى محله. قال: فجعلت أشرب الماء من الجوع، ثم أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، أي جاءني كذلك، فجعلت أطوف معه في سماع الحديث على جوع شديد، ما طعم إلا الماء، فانصرف عني وانصرفت جائعا. قال: فلما كان من الغد غدا علي، جاءني في اليوم الثالث، فقال: مر بنا إلى المشايخ، نخرج إلى المشايخ أيضا نحصل. قال: قلت إني ضعيف لا يمكنني، ما في قوة تحملني. قال: ما ضعفك؟ قال: قلت لا أكتمك أمري، قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئا. فقال لي:

يقول: فقال لي: قد بقي معي دينار صاحبه، فأنا أواسيك بنصفه، ونجعل النصف الآخر في الكراء. قال: فخرجنا إلى البصرة وقبضت منه نصف الدينار. وقال عبد الرحمن أيضا: انظر إلى هذا الصبر وهذا الجلد. فعلا هؤلاء الناس صاروا تحت التراب، كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. يقول كذلك عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري، صرنا إلى الجار

راكبن البحر، أرادوا أن يطلبوا ويركبوا البحر ليصلوا إلى عالم من العلماء. قال: وكنا ثلاثة أنفس، كنا ثلاثة أنفس، أبو زهير المروزي شيخ يعني كبير مسن، وآخر نيسابوري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثة أشهر، وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، ما بقي شيء، تضرب بهم الريح يمينا وشمالا. يقول: وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر، لا يدرون في أي بر وقفت بهم هذه السفينة، لا يدرون، يمشون. قال: فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، أي الأول، واليوم الثالث ثلاثة أيام لم يطعموا شيئا ولم يشربوا شيئا، كل يوم نمشي إلى الليل. قال: فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا. قال: وقد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش والعياء، فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ المروزي ذاك، قال: فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحبي نمشي النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت، يقول أبو حاتم، وسقطت مغشيا علي، ومضى صاحبي وتركني، فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم إلى البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام. قال: فلما عاينهم لوح بثوبه لهم، فجاءوه معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: الحقوا رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم. قال: فما شعرت أبو حاتم إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو مشربة شيئا، فشربت منه شيئا يسيرا، ورجعت إلي نفسي، ولم يروني ذلك القدر، فقلت: اسقني، فسقاني شيئا يسيرا وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى، فذهب إليه جماعة فأخذ بيدي وأنا أمشي أجر رجلي، ويسقني شيئا بعد شيء حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم، أتوا برفيق الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. قال: ثم كتبوا لنا كتابا إلى مدينة يقال لها راية إلى واليهم، وزودونا الكعك والسويق والماء، فلم نزل نمشي.

حتى نفذ ما كان معنا من الماء والسويق والكعك، تعرضوا للهلاك أخرى. فجعلنا نمشي يقول جياعا عطاشا على شط البحر. قال: حتى وقعنا على سلحفات قد رمى بها البحر مثل الترس من حيث الكبر كبيرة. قال: فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفات فانفرق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض. قال: فأخذنا من بعض أصداف الأصداف الملقاة على شط البحر صدف. يقول: فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع والعطش. ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الراية وأوصلنا الكتاب إلى عاملها فأنزلنا في داره وأحسن إلينا وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. ويقول لخادمه: هات لهم اليقطين المبارك. فيقدم إلينا من ذاك اليقطين مع الخبز أياما. فقال واحد منا بالفارسية: لا تدعوا اللحم المشؤوم، ألا تطعمنا يعني اللحم المشؤوم؟ قال: فجعل يسمع صاحب الدار فقال: أنا أحسن الفارسية، فإن جدتي كانت هروية، فأتانا بعد ذلك باللحم، ثم خرجنا من هنا وزودنا يعني بالزاد إلى أن بلغنا مصر. لو كان هذا الذي جرى معهم لبعضنا أو لبعض الناس لترك العلم وترك أي باب لتحصيل العلم وتحصيل ماذا؟ ولقاء أهله. كل هذا ما حاد بهم عن الطريق أبدا، ولو مع أنهم أشرفوا على الهلاك ورأوا الهلاك بأم أعينهم. جاء في ترجمة هذا الإمام أيضا من تذكرة الحفاظ، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم: سمعت علي بن لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي حاتم قال الرازي ذاك: سمعت علي بن أحمد الخوارزمي يقول، سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة. 7 أشهر ما أكلوا مرقة، مرق. نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل. فأتينا يوما وأنا ورفيق لي شيخا شيخا فقالوا هو عليل مريض. قال: فرأينا في طريقنا سمكا فأعجبنا. ما أكلوا، أرادوا أن يأكلوا سمكا. قال: فاشتريناه. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت المجلس، حضر وقت مجلس بعض الشيوخ ولم يمكننا إصلاحه، إصلاح السمك. فمضينا إلى المجلس فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يتغير يتعفن، فأكلناه نيئا لم نتفرغ نشويه. يقول ثم قال رحمه الله قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وانظر بارك الله فيك أيضا من الأمثلة إلى إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله، جاء في ترجمته من تاريخ بغداد

أن علي بن عبد الله بن عبد الغفار حكى عن الإمام بن جرير أنه مكث 40 سنة، 40 سنة يكتب كل يوم، منها من 40 سنة كل يوم يكتب 40 ورقة. كم لك أن تعد في 40 سنة كل يوم؟ السنة هي كم يوم؟ واضرب هذا في 40 و40 في هذه 40، كم يطلع لك بالآلاف المؤلفة مما كتبه رحمه الله؟ 84,500,000 ورقة في 40 عاما. لا يستغرب هذا على الإمام ابن جرير، فقد ذكر الأستاذ محمد كرد في كتابه كنوز الأجداد أن الإمام ابن جرير رحمه الله ما أثر عن الإمام ابن جرير رحمه الله أنه أضاع دقيقة من وقته أو من حياته في غير إفادة أو استفادة أبداً. في ترجمته رحمه الله من تاريخ بغداد أيضا أنه قال لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ لو ترغب في إملائنا كم سيكون؟ قال: 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تفنى فيه الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. هذا الذي ترونه هو المختصر. ثم قال لأصحابه: هل تنشطون لتاريخ العالم، يعني كتابه، من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: نحو مما في التفسير، 30,000 ورقة. فأجابوا بمثل ما أجابوا سابقا: تفنى دون الأعمار دونه قبل تمامه. ماذا قال لأصحابه ابن جرير؟ ماذا قال؟ إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم، ثم أملى تفسير تاريخه على نحو من التفسير في 3,000 ماذا؟ ورقة. جاء في ترتيب المدارك في ترجمة العلامة أبي محمد عبد الله بن إسحاق المعروف بابن التبان المتوفى 71 بعد 300 أن القاضي عياض قال لما ترجم له: قال الفقيه الإمام كان من العلماء الراسخين والفقهاء المبرزين، ضربت له أكباد الإبل من الأمصار، إلى أن قال: ذكر ابتداء طلبه للعلم، ذكر أنه قال: كنت أول ابتدائي أدرس الليل كله، فكانت أمي تنهاني عن القراءة بالليل، فكنت آخذ المصباح فأجعله تحت الجفنة وأتعمد النوم، يعني يتظاهر لأمه أنه نائم، فإذا رقدت أخرجت المصباح وأقبلت على الدرس، وكان كثير الدرس. ذكر أنه درس كتابا 1,000 مرة، أعاد دراسته 1,000 مرة. ما هو الكتاب الذي درسه 1,000 مرة؟ المدونة. إلى أن قال لأبي ذات يوم: يا بني، ما يكون منك؟ لا تعرف صنعة؟ يعني أنت بس تدرس، ما عندك صنعة، واشتغلت بالعلم ولا شيء عندك؟ قال: فلما كان ذات ليلة سمعته يقول لوالدتي: عرفت اليوم ابني. يقول لأمه، لأم التبان زوجته:

زوجته الوالد، عرفت أني عرفت اليوم بابني، وذلك أني حضرت أملاكا في مسجد، جاء في مسجد فوجده ممتلئا بالناس، قال ولم أجد مجلسا، فقام لي رجل من موضعه لما رآه قال وأجلسني فيه، فسأله إنسان عني من هذا الذي أنت قمت وأجلسته في مكانك، فقال له أسكت، هذا والد الشيخ أبي محمد ابن التبان. وقال آخر خرج والدي محمد بن التبان يوما من المسجد فزلق في طين، فبادر رجل وأخذ بيده وقال لصاحبه هذا والد الشيخ أبي محمد الفقيه، قال فرجع وحرض ابنه على طلب العلم، عرف أن هذا ولده معظم ومقدم، ما عنده صنعة لكنه معروف بماذا؟ بالعلم والفقه. قال رحمه الله وأنا ألتزم بهذا الشأن من يومئذ. وجاء أيضا في ترتيب المدارك في ترجمة الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله الأبهري المتوفى سنة 75 بعد 300 أنه قال الأبهري هذا عن نفسه: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال ومن كتب الفقه والحديث، بدأ يعدل التي كتبها بيده، نحو 3000 جزء بخطي، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، يعني جامع المنصور في بغداد، لي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. هل يمكن أن يقرأ من يضيع وقته ويكتب هذا من يضيع وقته؟ جاء في ترجمة عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارس من سير أعلام النبلاء، قال الذهبي مترجما: الشيخ الإمام الثقة المعمر الصالح أبو الحسين الفارسي ثم النيسابوري، يقول حدث مما ذكر، حدث عن أبي أحمد محمد بن عيسى بن عمروين الجلودي بصحيح مسلم، إلى أن قال قال حفيده الحافظ عبد الغافر ابن إسماعيل حدث قريبا من 50 سنة منفردا عن أقرانه، معمر منفردا 50 سنة، مذكورا مشهورا في الدنيا، مقصودا من الآفاق، سمع منه الأئمة والصدور، وقد قرأ عليه الحسن بن أحمد السمرقندي الحافظ صحيح مسلم، قرأ عليه هذا السمرقندي صحيح مسلم نيفا 30 مرة، وقرأه عليه أبو سعيد البحيري نيفا 20 مرة، هذا سوى ما قرأه عليه المشاهير من الأئمة. وجاء في ترجمة الحافظ أبي بكر غالب بن عبد الرحمن الغرناطي من الصلة لابن بشكوال رحمه الله، وهذا الغرناطي توفي 18 بعد 500 من الهجرة، قال ابن بشكوال كان حافظا للحديث وطرقه وعلله، عارفا بأسماء رجاله ونقلته، منسوبا إلى فهمه، ذاكرا لمتونه ومعانيه،

وقرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة. ونقل هذا أيضا الذهبي وفي ترجمته من العبر. وانظر إلى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم الحراني رحمه الله المتوفى 44 بعد 700 من الهجرة، فيقول يقول تلميذه ابن عبد الهادي المتوفى 44 بعد 700 في كتابه العقود الدرية، يقول عن شيخ الإسلام لما ترجم له قال شيوخه الذين سمع منهم، شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، سمع مسند الإمام أحمد مرات، وسمع الكتب 6 الكبار والأجزاء، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط. كثير من الطلبة خطه الآن لا تستطيع أن تقرأ ما يكتب، حتى اسمه ما تعرف تقرأه. وتعلم الخط والحساب في المكتب يعني في الكتاتيب وهو صغير، وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز القصب السبقي وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله يقول ابن عبد الهادي، هذا كله وهو بعد ابن 14 سنة. كل هذا يقول فانبهر به أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وهو صغير في هذا السن الصغير. وقال تلميذ شيخ الإسلام أيضا أبو حفص عمر بن علي البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية قال كانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة ودلائل العناية فيه واضحة، إلى أن قال ولم يزل منذ أيام صغره مستغرق الأوقات، هو صغير مستغرق الأوقات في الجد والاجتهاد، ما هو في اللعب كالصبيان. وختم القرآن صغيرا ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمته مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية. أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره، إما بلفظه أو معناه، وكأن العلم وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا. انتهى كلامه رحمه الله وغفر الله له. إذا سمعت هذا البعض الذي

0: أخبرنا به. قل لي بربك، هل بيننا وبين القوم مقارنة؟ هل بيننا وبين القوم مقاربة أو مقارنة؟ لا والله. المهم أن استدراك ما فات ممكن، فاستعن بالله واصدق مع الله يصدقك الله، ولا تعجز واشحذ همتك وراقب الله في خلواتك وجلواتك، وسله التوفيق والسداد والعون والرشاد، وابذل السبب وصحح النية، لا تسوف، لا تسوف، فإن التسويف قاتل. أمر النفس أيها الإخوة، أمر النفس، كما قاله الإمامان ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال: النفس هي النفس، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. شغلتك بإيش؟ فاشغل نفسك بالحق، واشتغل بالحق، وسارع إليه، واحفظ وقتك، واحفظ وقتك وجهدك وشبابك قبل همك، وصحتك صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل ماذا؟ قبل موتك. فقد نصحتك والله الموعد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا ولكم بخير، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. يسر
1: موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية، ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع:
2: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي حول قصة الراهب بحيرة الذي جاء ذكره في جامع الترمذي، وذكرنا أن الحديث اختلف فيه العلماء عليهم رحمة الله. وهذه القصة وهي رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام، كان وهو صغير عليه الصلاة والسلام، كان صغيرا، قالوا أن عمره لا يتجاوز 12 سنة. ولهذا الحديث هو رواه الإمام الترمذي في جامعه، وكذلك الحاكم في مستدركه، من حديث أبي موسى الأشعري. جاء أن أبا موسى الأشعري يقول: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب يعني بحيرة، تسميته ببحيرة يعني فيها خلاف، فمنهم من يرى أنه لا يصح تسميته بحيرة، ويرى أن الأدلة أو الأحاديث التي جاءت فيها ذكر التسمية ببحيرة هي ضعيفة ومن طرق واهية لا تصح. على كل حال، كان اسمه كذا أو لا، فجاء في الحديث قال: بعد ذلك فهبطوا فحلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، خرج إليهم هذا الرجل النصراني، وكان في صومعته، وكانوا من قبل إذا مروا به لا يخرج عليهم، لا يخرج إليهم ولا يلتفت إليهم ولا، فهذه المرة خرج وهم يحلون الرحال، فجعل يتخللهم ويمشي وسطهم، حتى جاء فأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ بيده وهو صغير القوم عليه الصلاة والسلام، فقال بعد أن أخذ بيده: هذا سيد العالمين، بعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ قريش: وما علمك بهذا؟ يعني كيف عرفت؟ وما أدراك أن هذا الصغير الغلام هو الذي سيكون سيد العالمين؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا قر ساجدا، ولا يسجدون إلا لله.

وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه. رجع فصنع لهم طعاما بعد أن قال لهم هذا الكلام. فلما جاءهم وهم كانوا قد ماذا حلوا رحالهم، ومنهم من كان في رعاية الإبل أو رعية الإبل، فجاء فأقبل إليهم بطعامه فقال لهم أرسلوا إليه، يعني نادوا محمدا عليه الصلاة والسلام. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما أقبل كانت عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم عليه الصلاة والسلام قال لهم الراهب انظروا انظروا إليه عليه غمامة، يعني على رأسه سحابة تظله. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى في ظل الشجرة، النبي عليه السلام عندما جاء سبقوه إلى في الشجرة واستظلوا تحتها. فلما جلس معهم عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة إذا بفي الشجرة قد مال عليه، فقال لهم مرة أخرى الراهب انظروا انظروا إلى في الشجرة مال عليه. فبينما هو قائم عليه الصلاة والسلام كان ينشدهم هذا الراهب، يقول لهم أناشدكم الله أناشدكم الله ألا تذهبوا به إلى الروم، فإن الروم إن رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه، لأن وصفه كان معروف عندهم. وسيأتي معنا ذكر هذا إن شاء الله، أن محمدا عليه الصلاة والسلام يعني صفته ووصفه ووقته وزمنه كل هذا مذكور في كتبهم، في كتب الأحبار والرهبان في التوراة والإنجيل. فلما خشي عليه الراهب كان يناشدهم يقول لهم أناشدكم الله ألا تذهبوا به، يعني إلى الشام بلاد الروم. فإذا وهو يخاطبهم إذا بسبعة من الروم قد أقبلوا، فاستقبلهم الراهب فقال ما جاء بكم ما تريدون؟ قالوا جئنا لأن هذا النبي خارج في هذا الشهر، خارج في هذا الشهر، وإنا أخبرنا خبره. فحاول الراهب بطريقته وأسلوبه أن يصرفهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ فقالوا لا، إنما أخبرنا بخبره ونحن على الطريق. فتكلم معهم بأسلوبه وطريقته حتى ينصرفوا، فانصرفوا وما عرفوه، ما عرفوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء الراهب إلى أبي طالب فقال أناشدكم الله أيكم وليه؟ فقال أبو طالب أنا وليه. فبقي يناشده ولم يزل يناشده حتى رده، وبعث معه أبو بكر بلالا وزوده الراهب من الكعك والزيت. يعني أبو بكر قال لبلال خذ محمدا عليه الصلاة والسلام وارجع به إلى مكة، وزوده الراهب من الكعك والزيت. هذا هو الحديث، وعلى اختلاف في ألفاظه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء خلافا شديدا، فمنهم من يحكم عليه بالوضع والنكارة، ومنهم الإمام الذهبي عليه رحمة الله، هو أشد من تكلم في هذا الحديث وقال عنه حديث منكر جدا. وكذلك في موضع آخر في تلخيصه للمستدرك قال أظنه موضوعا، وفي موضع آخر في كتابه السير قال عنه أنه من وضع الطرقية أو كما قال عليه رحمة الله. ووافق الذهبي ابن كثير وبعض المحققين، وخالفهم أيضا جمهور من أهل العلم، الترمذي والحاكم والحافظ ابن حجر والجزري وكذلك السيوطي والحافظ الألباني وابن كثير، يعني جعله من الغرائب. لكن لعله أي ابن كثير عليه رحمة الله يشير إلى صحته، لكن كان يستغرب من أمر في الحديث وهو سيأتي معنا إن شاء الله، وهو ذكر أبي موسى الأشعري، أي أن راوي الحديث أبو موسى، وأبو موسى لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، يعني في السنة السابعة. إذن العلماء اختلفوا في هذا الحديث على قولين، وأشهر من قام بتضعيفه والحكم عليه بالنكارة كما ذكرت لكم هو الإمام الذهبي عليه رحمة الله. لهذا ماذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله؟ يقول الإمام الذهبي وهو حديث منكر جدا. لماذا يا إمام؟ قال وأين كان أبو بكر؟ كان ابن عشر سنين. انظروا هذه حجة الذهبي، يقول كيف يذكر في الحديث أن أبا بكر هو الذي يقول لبلال ارجع بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة، وأين كان أبو

كان ابن 10 سنين فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2.5 سنين. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة ظله كيف يتصور أن يميل فيء الشجرة؟ يعني هذه كلها من الأشياء التي يذكرها الذهبي تقوي حجته في الحكم على الحديث بأنه موضوع وأنه لا يصح وأن فيه نكارة. فأول شيء ذكره ذكر أبي بكر الصديق في الحديث وذكر بلال، فإن بلال قال ما ولد في ذاك الوقت، وكيف أبو بكر الصديق الذي هو أصغر من النبي عليه السلام يقول لبلال ارجع محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قال هذه نكارة، نكارة شديدة في الحديث. قال كذلك كيف يتصور أن الغمامة أي السحابة على رأسه وبعد ذلك إذا جاء إلى الشجرة يميل عليه الفيء؟ قال هذا لا يتصور أن يميل فيء الشجرة. لماذا؟ قال لأن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها. وكذلك ذكروا من الذين قالوا بضعف الحديث، ذكروا أن راوي الحديث هو أبو موسى الأشعري، وأبو موسى الأشعري لم يحضر هذه القصة بل ما التقى بالرسول عليه الصلاة والسلام إلا بعد خيبر، وقالوا أنه كان في الحبشة مع جعفر بن أبي طالب فجاءوا بعد خيبر فالتقى برسول الله عليه الصلاة والسلام بعد خيبر، وخيبر في السنة 7. فكونه يذكر هذا الحديث وهذه القصة بهذا السياق قالوا أيضا هذا من المراسيل فهو لا يصح. ومنهم أيضا من ضاف شيئا ثانيا أو رابعا أو خامسا، فقالوا أن الشجر والحجر سجدوا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح. بمعنى ماذا قالوا؟ قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما دينه الذي بعث به هو محاربة الشرك ومحاربة السجود لغير الله، فكيف يسجد لبشر عليه، فكيف تسجد الأحجار والأشجار لبشر أي للنبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن هذه حجة من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بماذا؟ بالنكارة أو بالوضع. كثير من أهل العلم صحح الحديث كما ذكرت لكم، الحافظ وقبله الحاكم والترمذي وكذلك ابن كثير والسيوطي والجزري والألباني عليه رحمة الله، كلهم رحمهم الله على هذا. وأقول أنا باختصار سواء صح الحديث أو لم يصح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام معروف عند أهل الكتاب بصفته وبزمانه، وسيأتي إن شاء الله ذكر جملة من الأحاديث والآيات التي تؤكد هذا. لكن قبل ذلك لنا وقفة مع هذا الحديث، لنا وقفة في قوله عندما رأى ماذا لما سألوه قالوا له وما أدراك، كيف عرفت، وما علمك به؟ فقال لهم، ذكر أدلته على أنه نبي، قال أني رأيت الأحجار والأشجار تسجد له، فقال ما من لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدون إلا لنبي. ثم قال وإني أعرفه بخاتم النبوة. هنا لنا وقفة يسيرة مع هذا الخاتم الذي هو من جملة الخصائص التي خص الله تبارك وتعالى بها نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا الخاتم هو عبارة عن لحمة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام وهي مائلة إلى الجهة اليسرى، وهذا عبارة عن بروز من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بحجم البيضة الصغيرة. لهذا نجد أن الأحاديث متفقة على ذكر هذا الخاتم وأنه شيء بارز، وفي بعض الروايات أنه أحمر، وفي بعض الروايات كبيضة الحمامة، وفي بعض الروايات قال كزر الحجلة، والحجلة هو طائر معروف والزر بمعنى البيضة، وفي بعض الروايات قال هو بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل، يعني مجموعة مجتمعة كجمع الكف، والخيلان هي جمع الخال، هي الشامة المعروفة التي لونها أسود في الجسد كأمثال الثآليل أي المصابيح وعليها شعيرات سود. كل هذه أوصاف الخاتم جاءت بأسانيد صحيحة، وجاء أيضا جاءت الأدلة الكثيرة. ولهذا سلمان الفارسي عندما كان يبحث عن الحق وكان يريد أن يقف عن النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمن به كان يسأل الرهبان ويسأل الأحبار، فكانوا يقولون له نعم سيظهر هذا النبي وله علامات،

لهم عن العلامات فقالوا له يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وعلى أو في ظهره خاتم النبوة. فجاء سلمان عليه من الله الرضوان يبحث عن هذه العلامات والأمارات ثم وجدها في النبي عليه الصلاة والسلام، وجدها ورأى خاتم النبوة. كذلك في حديث السائب بن يزيد حينما ذهبت به خالته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فجئت إليه فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلفه أو خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، مثل زر الحجلة أي مثل البيضة، والحجلة نوع من أنواع الطيور. وجاء أيضا من حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أنه وصف هذا الخاتم بأنه مثل البيضة، بيضة الحمامة، وهو من جسده عليه الصلاة والسلام. فقال بعد أن ذكر الحديث قال فرأيته أو رأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده، يعني أنها قطعة من جسده وليست شيئا خارجيا أو شيئا غريبا بل هي من جسده عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن سرجس قال رأيت النبي عليه السلام إلى آخر الحديث عند مسلم، والشاهد من الحديث أنه قال فرأيت خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض أعلى كتفه اليسرى مثل قبضة الكف، يعني مجموعة مثل الكف، وماذا عليها خال وهو الشامة كما جاء في صحيح مسلم. بل قال العلماء حتى الصحابيات منهن من رأى خاتم النبوة على كتف النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهن أم خالد وإن كانت صغيرة في ذاك الوقت، أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها حينما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام مع أبيها وكان عليها قميص أصفر، فقال لها الرسول وهو يداعبها سنه يعني بالحبشية شيء حسن، فيقول لها ثوبك هذا حسن. فذهبت رضي الله عنها تلعب بخاتم النبوة، كانت تلعب به وهي صغيرة، يعني تمسك بهذا الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فزبرني أبي، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم دعها. هذا جاء في صحيح البخاري. وجاء في مسند أحمد من حديث أبي رمزة رضي الله عنه التيمي أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الخاتم في ظهره، رأى هذا الخاتم قال في الرواية مثل السلعة، يعني السلعة هي الغدة التي تكون بين الجلد واللحم. وهذا الرجل أبو رتمة رضي الله عنه هذا الصحابي كان طبيبا وكان له شأن في الطب، وكان كذلك أبوه على هذا وأهله على هذا. فلما رأى هذه رأى خاتم النبوة قال يا رسول الله إني رجل من أهل بيت طب، فأرني الذي بباطن كتفك فإن تكن سلعة قطعتها، يعني إذا كانت هذه الغدة التي هي معروفة المرض المعروف أنا أقطعها، وفي بعض الروايات أطبها يعني أعالجك، وإن تكن غير ذلك أخبرتك يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام طبيبها الذي خلقها، وفي بعض الروايات طبيبها الله، وفي رواية طبيبها الذي وضعها، يعني هذه ليست كما تظن أنها مرض أو شيء بل هي خاتم النبوة، وهي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ودليل وعلامة على نبوته. وجاء في بعض الروايات أنها كالتفاحة. على كل حال كلها روايات صحيحة تدل دلالة واضحة على هذا الذي هو ماذا، أنها من خصائص أو من جملة الخصائص التي خص الله بها تبارك وتعالى نبيه. ولهذا هذا الراهب بحيراء عندما سألوه عن دليله استدل بوجود الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام. هناك روايات كثيرة ضعيفة بل بعضها قد يكون موضوعا في أن الخاتم مكتوب عليه كتابة، وهذا غير صحيح. كل الأحاديث التي جاءت أن الخاتم مكتوب عليه شيء والمقصود بالخاتم الذي في ظهره لم يصح منه شيء. فمن ذلك أنه جاء أنه مكتوب عليه لا إله إلا الله، وبعضهم يقول مكتوب عليه محمد رسول الله، ومنهم من يقول سر وأنت المنصور، كل هذه لا تصح. وقد وضع الحافظ ابن حجر قاعدة وقال كل ما جاء من الأحاديث
الحديث التي فيها أن الخاتم الذي في ظهره مكتوب فيه شيء قال كلها لا تصح. وبعض العلماء قال لعل الراوي اختلط عليه بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفصه حبشي مكتوب عليه محمد رسول الله وبين الخاتم الذي في ظهره فظن أن الكتابة في خاتم في الخاتم الذي في ظهره فذهب يروي الحديث على هذا. على كل حال هذا أو هذه هي صفات النبي هي صفات الخاتم الذي في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كما ذكرت لكم سواء صح حديث بحيرة أو لم يصح فإن الرهبان والأحبار كلهم يعرفون في ذاتهم في ذلكم الوقت لا سيما أهل العلم منهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام صفاته كذا وكذا وزمانه كذا وكذا وأنه مذكور عندهم في كتبهم. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود الأحبار الرهبان كلهم يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام خارج وأنه حق وأن اسمه أحمد وأنه مذكور عندهم في التوراة ومذكور عندهم في الإنجيل، لكنهم كانوا يظنون أنه سيخرج منهم وأنه خارج من اليهود. لهذا قال الله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي أن أهل الكتاب يأتون إلى المشركين مشركي العرب وغيرهم فيقولون لهم سيخرج نبي وسنغلبكم ونجاهد معه ونقتلكم فإذا خرج سنفعل بكم وسنفعل بكم. إذن هذا هو الاستفتاح، يستفتحون على الذين كفروا. لكن جاء هذا النبي عليه الصلاة والسلام من العرب وكان من قبيلة بني هاشم، فلما جاءهم ما عرفوا يعني لما عرفوا أنه ما خرج منهم وخرج من العرب كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذا حال اليهود، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء ذكره وجاءت أوصافه في التوراة، لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان إذا قرأ القرآن عند قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا كان يقول هي في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء حتى يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وقد ذكرت لكم أن من أسباب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان يتتبع أخبار النبي من طريق الأحبار أحبار اليهود ومن طريق الرهبان رهبان النصارى، وستأتي معنا إن شاء الله قصته كاملة وكيف أن الرهبان والأحبار كانوا يقولون نعم هو سيخرج وكانوا يشيرون إلى المدينة يثرب كانوا يسمونها هكذا. وكان ماذا سلمان يتتبع حتى وصل إلى الحق وآمن بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وأوضح من ذلكم قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا

به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأدلة كثيرة كثيرة على أن اليهود كانوا يعرفون، لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق وكان هناك رجل من الأعراب قال ذهبت إلى المدينة، يعني كانت تسمى يثرب، قال فلما جئت ببضاعة أو جئت بتجارة، فلما قال فرغت من بيعتي ومن تجارتي قلت لألقين هذا الرجل فلا أسمعن منه، يعني سأذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأسمع منه وأرى ما عنده. قال فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم، يعني لما ذهب وجد أبا بكر ووجد عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال فمشيت خلفهم تبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرأها، يعني جاء الرسول ومعه أبو بكر وعمر ووقفوا على هذا الرجل من اليهود وهو يقرأ التوراة. فماذا يصنع؟ لماذا يقرأها؟ كان يعزي بها على نفسه من ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم، يعني مات ابنه فكان ابنه مرميا قد مات وهو يقرأ التوراة ويصبر نفسه ويعزيها على فقدان ابنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل وهو يقرأ التوراة، قال له أناشدك بالذي أنزل التوراة أو أنشدك بالذي أنزل التوراة، هل تجدني في كتابتك في كتابك ذا صفتي ومخرجي؟ يعني هل تجد في التوراة أني مذكور وأن مخرجي عندكم مذكور وأن صفتي كذا وكذا؟ الرسول يريد أن يقيم عليه الحجة، يريد عليه الصلاة والسلام أن يقيم عليه الحجة، فقال برأسه هكذا أي لا، أشار بالمنع يقول لا ما أجد في التوراة. فقام ابنه الذي كان ميتا قام فقال أي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله الحديث. إذن هذا من الأدلة الصريحة أنهم كانوا يجدون مخرج النبي عليه الصلاة والسلام ويجدون كذلك صفته وزمانه الذي سيخرج فيه. ولهذا جاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا وكان هناك رجل من اليهود كان عليه قميص وسراويل، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يكلمه فيقول له، هو يخاطب هذا الرجل والرجل هذا يخاطب النبي، فكان يقول للرسول يا رسول الله، فالرسول قال له أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا، قال اليهودي لا. فقال له النبي عليه السلام أتقرأ التوراة؟ قال نعم. قال أتقرأ الإنجيل؟ قال نعم. قال والقرآن؟ قال لو أشاء قرأته، يعني لو أريد فعلت ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فبما تقرأ التوراة والإنجيل أتجدني نبيا؟ يعني أنت لما قرأت التوراة وقرأت الإنجيل هل وجدت ذكري في التوراة والإنجيل وأني سأخرج وأني نبي؟ فقال له إنا نجد نعتك ومخرجك فلما خرجت رجونا أن تكون فينا فلما رأيناك عرفناك أنك لست به، يعني لست أنت الرسول. فالرسول قال له ولما يا يهودي، يعني لماذا لست أنا؟ قال إنا نجده مكتوبا يدخل من أمته الجنة 70,000 بغير حساب ولا نرى معك إلا نفرا يسيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي لأكثر من 70,000 و70,000، يعني الرسول يقول له سيكون هذا وأمتي أكثر من ذلك الذي تقوله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطبهم ويقررهم ويريد أن يقيم عليهم الحجة بأنهم عرفوه وعرفوا مخرجه وصفته، إلا أن كثيرا منهم ما آمن به عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في بعض الروايات لو آمن بي 10 من اليهود لآمنت بي يهودا. ولهذا كذلك جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بمدارس اليهود فقال لهم يا معشر اليهود أسلموا فوالذي نفسي بيده إنكم لتجدون صفتي في كتبكم، إنكم لتجدون صفتي في كتبكم. وهذا جاء في البخاري وجاء عند البخاري أيضا غير هذا، يعني في مواطن كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم أسلموا وإنكم تجدون

رسلاً يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. يحط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم. فسكتوا سكتوا وما أجابوه. هو يقول لهم أسلموا وقولوا هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالله يحط عنكم ويرضى عنكم يعني إذا أسلمتم. فسكتوا وما أجابوه، ما رد عليهم أحد. فماذا قال لهم بعد ذلك النبي عليه السلام؟ قال أبيتم، يعني هل أبيتم الدخول في الإسلام؟ أبيتم، وكأنه متعجب النبي عليه السلام منهم، أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. ثم انصرف النبي عليه الصلاة والسلام وتركهم. فبينما هو منصرف ومعه عوف بن مالك، إذا برجل من خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كما أنت يا محمد، كما أنت يا محمد. فقال ذلك الرجل أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ يعني قال الرسول انتظر، فانتظر النبي عليه السلام ثم التفت إلى اليهود هذا الرجل فيقول لهم أنا عندكم أي رجل تعلموني؟ فقالوا اليهود والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك قبل أبيك. يعني هذا الرجل معروف عندهم بالعلم والفضل والفقه، بل حتى يعني سلالته، هو من سلالة أو بالأصح آباؤه وأجداده، حتى هؤلاء كانوا معروفين بالعلم والفقه بالفقه وكذلك بالصلاح عندهم. فشهدوا له، قالوا له أنت كذا وكذا وأعلم رجل فينا. فقال لهم فإني أشهد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا كذبت. يعني قبل دقائق أو قبل هذا الكلام كان رجلا عالما فقيها من خير الناس، وأبوه كذلك وجده. فلما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو الذي ذكر في التوراة وأنه هو الذي صفته كذا وكذا، قالوا له كذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كذبتم، لن يقبل قولكم، لم يقبل قولكم. أما نعم. فقال له قد كنتم تثنون عليه من الخير ما أثنيتم، وأما إذا آمن فكذبتموه وقلت فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. يعني الآن ما تصدقون، أنتم كذبة، لن نقبل كلامكم أبدا. لماذا؟ لأنكم كنتم الآن تثنون عليه وكان فقيها عالما وكذا، فلما آمن وصدق جئتم تكذبونه، إذن لا نقبل خبركم. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل ومع من هو هذا الرجل الذي هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقالوا أن الله عز وجل أنزل فيه قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمنا واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة تدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مذكورا عندهم في التوراة والإنجيل، وأن كبار الأحبار والرهبان كانوا يعرفون هذا. إذن انتهينا من قصة بحيرة ومن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام. بعد ذلك حصلت حرب يقال لها حرب الفجار، والسبب أو سميت هذه الحرب بحرب الفجار لأن الحرب دارت بين كنانة وقريش من جهة، وبين قيس بن عيلان أو قيس عيلان من جهة أخرى. وسميت هذه الحرب بالفجار قالوا لأنهم استحلوا المحارم بينهم، ومنهم من يقول الفجار على وزن القتال فهي من المفاجرة لأنهم فجروا في الأشهر الحرم. هذه سببها ذكر بعضهم أن قريش أو تداعت الأحلاف من قريش بسبب رجل قتل منهم، ثم اجتمعوا وهجموا على قريش بعض القبائل فهاجت هذه الحرب. وكان سن النبي عليه الصلاة والسلام أو كان عمره 20 سنة، 20 سنة. هذه الحرب بعض الروايات جاءت أن النبي عليه السلام كان لا يتجاوز 14 سنة أو 15 سنة.

وهل شارك النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحرب؟ جاء في بعض الروايات أنه قال كنت يعني ماذا أضع النبل على أعمامي، أو كنت أنبل على أعمامي، بمعنى أن كنت أرد عليهم النبل نبل العدو حتى لا يسقط على أعمامي. هذه الحرب منهم من يقول أنها استمرت قرابة 5 سنوات أو أكثر، لكن عند النظر في أسانيد هذه الحرب أو هذه القصة التي حصلت نجد أنه لا يوجد لها إسناد صحيح، فقد ذكرها ابن إسحاق بدون إسناد، وذكرها كذلك من ابن هشام ولم يذكر لها إسنادا، وكثير من أهل العلم ذكروها، فالصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصح فيها شيء، وإن كانت مذكورة في كتب السير وذكروها كما ذكرت لكم، سميت الفجار بسبب المفاجرة التي حصلت في أشهر الحرم. لكن اختلفوا في مسألة الاشتراك أو المشاركة، هل شارك النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة في هذه الحرب وقاتل معهم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما شارك في هذه الحرب لأنها كما ذكرت حرب فجار يعني بين الكفار حصلت، وما كان الله عز وجل ليأذن لمؤمن أن يقاتل إلا لتكون كلمة الله، وبعضهم أراد أن يجمع، تكون كلمة الله هي العليا، وبعضهم أراد أن يجمع، فقال والرسول ما شارك مشاركة مباشرة في القتال، وإنما كان يقدم النبل، يقدم النبل لأعمامه، أو كان يصد النبل الذي يأتي من العدو حتى لا يصيب أعمامه. قالوا ولعل هذا الاشتراك أو المشاركة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يدافع عن المقدسات، كان يدافع عن الحرم، قال لعل هذه هي نية النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يصح شيء في هذه الحرب التي هي حرب الفجار لأن الأسانيد غير مذكورة. إذن بعد ذلك، بعد حرب الفجار، كذلك حصل حلف وهو مشهور بحلف الفضول. هذا الحلف جاء ذكره في بعض الروايات وكذلك جاء ذكر السبب. هذا الحلف خلاصته أن قبائل من قريش تداعت واجتمعوا إلى دار رجل كان عندهم فاضلا وكريما، وهو عبد الله بن جدعان التيمي، وهو من قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اجتمعوا عنده لشرفه ولسنه، وكلهم اجتمعوا بنو هاشم وبنو المطلب وكذلك بنو كعب الذين هم من بنو سعد بن تيم، وكذلك أسد بن عبد العزة وزهرة بن كلاب، كل هؤلاء اجتمعوا في بيت جدعان بن عمرو. لماذا؟ تعاقدوا وتعاهدوا ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها وغيرهم حتى ماذا؟ يرفعون عنه الظلم. لو وجدوا رجلا مظلوما يرفعون عنه الظلم إلا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه مظلمته. وقالوا أن أول من تداعى لهذا الحلف هو الزبير بن عبد المطلب، وسبب ذلك أن رجلا قدم من اليمن وهذا الرجل من زبيد، فاستعدى عليه العاص بن وائل وأخذ تجارته وأخذ ماله، فذهب هذا اليمني الزبيدي ذهب يشتكي إلى الناس ويريدون منه أو يريد منهم أن يعينوه على ماله الذي أخذه العاص بن وائل، فلم يعينه أحد، فذهب في بعض الروايات وارتقى على جبل أبي قبيس، وقالوا في بعض الروايات أنه دخل الحرم، فلما طلعت الشمس وكانت قريش في أنديتهم حول الكعبة صاح هذا الزبيدي بأعلى صوته فقال يا أهل أو يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر ومحرم أشعث لم يقض عمرته يا للرجال وبين الحجر والحجر إن الحرام لمن تمت كرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدر. يعني يشتكي ويتظلم ويقول لهم أنا ظلمت وأخذت تجارتي وأنا في الحرم ومحرم، مع ذلك ما رأيتكم تحركتم أو حركتم ساكنا في نصرتي. قالوا فسمعه الزبير بن عبد المطلب فقال

لهذا مترك أو ما لهذا مترك، يعني ما نتركه. فاجتمعت قبيلة هاشم وزهرة وتيم وكل هذه القبائل في بيت جدعان أو عبد الله بن جدعان، فصنعوا أو صنع لهم الطعام، وتحالفوا وتعاقدوا وتعاهدوا بالله أنهم ماذا؟ لا يجدوا مظلوما إلا نصروه، لا يجدون مظلوما إلا نصروه. هذا الرجل الذي هو عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قالت له: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه. يقول النبي عليه السلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني هذه الصدقة وهذا الخير وهذا الإطعام وهذه الوجوه التي كان يصرفها، وجوه المكارم، لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا. لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مصدقا بالبعث، ولم يصدق كذلك. يعني الكافر لا ينفعه العمل إذا لم يصدق، ولهذا بإجماع العلماء على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم. وإن كان بعضهم يقول أن قد يخفف على الكافر، يعني الكفار ليسوا في مرتبة واحدة وفي منزلة واحدة، فأبو طالب ليس كأبي لهب، أبو طالب دفع عن النبي عليه السلام ووقف معه بخلاف أبي لهب فقد صد عن سبيل الله، فليس الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله كالكافر الذي يصد عن سبيل الله. لكن بالجملة هم لا يثابون ولا يقبل منهم الأعمال الصالحة، بل يخلدون في نار جهنم، والنار دركات. إذن هذا الرجل لما سألت عائشة، لأنه من قبيلة عائشة كما ذكرت لكم، هو تيمي، منهم من يقول أنه ابن عم عائشة رضي الله عنها من قبيلتها. إذن هذا الرجل الذي كان معروف بالكرم وصلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب كان هو السبب، أو كان هو من الذين تداعوا إلى هذا الصلح ونفذوه في بيته. لهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به ثمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. وعبد الله بن جدعان هذا كما ذكرت لكم هو تيمي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف. لكن الإشكال، هل هو الحلف أي بمعنى أن قصة الزبيدي هي كانت السبب في هذا الحلف؟ الروايات كلها التي جاءت ضعيفة لا تصح، لكن هل هناك حلف؟ نعم، قد صح أن هناك حلف، وكان هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، في بيت عبد الله بن جدعان، وقد شهده النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول أن هذا الحلف الذي يقال له الفضول هو حلف المطيبين، حلف المطيبين الذي هم هاشم وزهرة ومخزوم، سمي بهذا لأنهم أتوا بجفنة فيها طيب ووضعوا أيديهم في هذا الطيب وتطيبوا على أنهم سينصروا المظلومين. ولهذا جاء في مسند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه. يعني أنا يقول لو أعطيه أغلى الأموال وهي الإبل الحمراء ما كنت لأنكث هذا الحلف. لماذا؟ لأنه كان فيه الخير وفيه نصرة المظلوم. لهذا جاء في رواية البيهقي: ما شهدت حلفا لقريش إلا حلف المطيبين، وما أحب أن لي حمر النعم وإني كنت نقضته. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا الحلف، والصحيح أن الحلف الفضول هو نفسه حلف المطيبين. ولا ندري ما هي القصة وما هو السبب لتداعي هذا الحلف، لكن خلاصة هذا الحلف أنهم اجتمعوا من أجل أن ينصروا النبي، من أجل أن ينصروا المظلوم. وقد يقول قائل: وهل هذا الحلف يعني يجوز في الإسلام؟ هل يجوز لنا أن نتحالف ونفعل الأحلاف؟ نقول: جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. هذا في

0: صحيح البخاري وكذا في صحيح مسلم. فنقول الجملة بالجملة نقول حتى نفهم هذه النقطة، ما معنى هذا الحلف الحلف، وهل هو يجوز في الإسلام أو لا يجوز، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض الروايات لو دعيت لأجبت. يجب علينا أن نعلم جميعا أن الله تبارك وتعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم أخوة متناصرين متعاضدين كلهم يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فأغناهم الله عز وجل بالإسلام عن الحلف، ولهذا قال لا حلف في الإسلام. فالحلف إن اقتضى شيئا يخالف الإسلام فهو باطل لا شك في هذا بالإجماع، وإن اقتضى ما يقتضيه الإسلام فلا تأثير لهذا الحلف ولا داعي له، لأن الإسلام قد أمر بالخير وأمر بالتناصر وأمر بالتآلف وأمر بالاجتماع وجمع الكلمة، إذن لا فائدة ولا تأثير لهذا الحلف لأنه سيأمر بما يقتضيه الإسلام. إذن إذا كان الحلف كما كان في الجاهلية لا شك أنه باطل، لكن الإسلام قد جاء بمقتضى الخير الذي كان في هذا الحلف الذي ماذا شهده النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا عندما ذكر الحلف وقال ماذا في بعض الروايات، قال وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا الكلام؟ بمعنى أنه كان قد وقع في الجاهلية، أي الحلف الذي فيه هذه النصرة للمظلوم والخير، جاء الإسلام بمقتضاه لم يزده إلا شدة وتأكيدا. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام شهدت حلفا في الجاهلية ما أحب أن لي به حمر النعم، لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، فهذا هو حلف المطيبين كما ذكرت لكم، تحالفت قريش على نصر المظلوم على نصرة المظلوم وكف الظالم عن ظلمه ونحو ذلك. فإذا وقع هذا في الإسلام فلا شك أن الإسلام يؤكده لموجب الإسلام الذي جاء بل ويقويه. وأما الحلف أو الحلف الذي أبطله هو تحالف القبائل بأن يقوم بعضها على بعض وينصر بعضها بعض ويسالم بعضها بعض بحسب الجاهلية الجهلاء وبالضلالة العمياء، فينصر أخاه ظالما ومظلوما على طريقة الجاهلية وليس على طريقة الإسلام. إذن هذه الأحلاف التي أبطلها الشارع، وبعض العلماء كذلك يذكر فيقول لا حلف في الإسلام، بمعنى أي الحلف الذي هو المراد به التوارث، المراد به التوارث والحلف على ما منع به الشرع. إذن هذا هو الذي يظهر والله أعلم. وهكذا ذكر أهل العلم وذكر محققوهم أن الحلف الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس هو الحلف الذي يقصد به الأخاء الذي عقده مثلا أو كمثل الذي عقده بين المهاجرين والأنصار والذي يرشد إلى التآخي وإلى التآلف. وإن كان هناك حلفا في الجاهلية كان فيه نصرة المظلوم فقد جاء الإسلام بما يقتضي ذلك ويؤكده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا زاده شدة وتأكيدا أو كما جاء في الحديث. إذن انتهينا من هذا الحلف الذي هو حلف الفضول، ولعلنا بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سنتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة وكذلك تجارته عليه الصلاة والسلام، أو بهذا القدر كفاية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: والسامعين
1: الدرس السابع.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح

0: لما ذكر المصنف رحمه الله التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم، كما قال الحسن البصري لما تلا هذه الآية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته، وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، هذا خليفة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، هذا هو باب جديد في كتاب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مع شرحه للعلامة عبد الرحمن بن حسن رحم الله الجميع، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب الدعاء أي الدعوة، أي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الباب معناه أي وجوب، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد، باب وجوب الدعوة إلى التوحيد الحق الذي هو معنى الشهادة لا إله إلا الله، وكذلك الدعوة إلى صنوها محمد رسول الله، ذلك أن الأعمال لا تصح إلا به، أعني بالتوحيد، فهو أصلها وأسها، فهو أصلها وأسها، وهو أول واجب على العبيد، أول واجب على العبيد معرفته. ولهذا نجد أن الحافظ ابن منده رحمه الله الإمام ابن منده في كتاب الإيمان له بوب لهذا الحديث بابا فقال: ذكر أول ما يدعي إليه العبد، يدعي أي يدعو، ها، يدعي إليه العبد وهو التوحيد، وهو التوحيد. فشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي مفتاح الإسلام، هي مفتاح الإسلام وأعلى شعب الإيمان. ثم إن هذه الكلمة ودعوة الناس إليها من قالها عصم دمه وماله، من قالها عصم دمه وماله وأصبح مسلما، سواء قالها صادقا، سواء قالها صادقا من قلبه أو قالها تقية، أو قالها تقية. فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله شيئا، فإن قالها تقية ولم يحقق شروطها الآتية في باطنه لم تفده أمام الله سبحانه وتعالى شيئا. لماذا؟ لأنه منافق، لأنه منافق. والتقية يقول

0: عنها شيخنا الشيخ العلامة محمد أمان رحمه الله: التقية نفاق أضيف إليها تاء التقوى. نفاق أضيف إليها تاء التقوى. أما مناسبة الباب لما قبله فقد بين ذلك المصنف عندكم في قوله: نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك، أي التوحيد وما تقدم من بيان فضائله ومناقبه والتحذير من ضده وهو الشرك، وأن يخاف على نفسه أن يقتصر على نفسه، بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. هذا أو هذه الجملة كاملة هي بيان مناسبة الباب لما قبله، واضح؟ ثم ذكر أثرا عن الحسن البصري رحمه الله في آية فصلت، وأنه تلا هذه الآية فقال: هذا حبيب الله، إلى آخره. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره، وابن جرير أيضا في التفسير من طريقين عن معمر قال: تلا الحسن البصري الآية إلى آخره. وهذا الإسناد لا يصح، الإسناد لا يصح. قال ابن أبي حاتم كما في المراسيل: سمعت أبي يقول: لم يسمع معمر من الحسن شيئا، لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره. قال أبو حاتم: بينهما رجل يقال إنه عمرو بن عبيد. هذا كله كلام من؟ كلام أبي حاتم. قال رحمه الله: لم يسمع معمر من الحسن شيئا ولم يره، بينهما رجل ويقال إنه عمرو بن عبيد، أي المعتزلي. نعم.
1: قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد.
0: تقرأ الآية. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى، اقرأ الآية.
1: نعم. قال المصنف رحمه الله وتعالى وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح رحمه الله: قال أبو جعفر بن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له، على بصيرة بذلك ويقين علم مني به أنا، ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. وسبحان الله يقول له تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه، وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم مني. انتهى. قال في شرح المنازل: يريد أن تصل باستدلالك إلى أعلى درجات العلم، وهي البصيرة التي تكون نسبة العلوم فيها إلى القلب كنسبة المرئي إلى البصر، وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل: من ومن اتبعني عطف على المرفوع في أدعو، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة،

0: اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة. وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة.
1: نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله آية يوسف، وهو قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال الشارح: قال أبو جعفر ابن جرير. ثم ذكر كلامه رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهو أن الله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، قل يا محمد. هذا وإن كان الخطاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو له ولأمته من بعده، له ولأمته من بعده. قال: قل هذه، أي قل يا محمد هذه، أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأوثان والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته، سبيلي وطريقتي ودعوتي أدعو إلى الله. هذه الآية آية عظيمة، هي قاصمة الظهر، قاصمة الظهر للناكبين عن الصراط المستقيم من أهل الدعوات الباطلة والتحزبات النتنة، نعم، والأحزاب المخالفة للسنة. ذلك أنهم لا يدعون إلى الله ولو ادعوا ذلك، إنما يدعون إلى أحزابهم وإلى ولاءاتهم وإلى انتماءاتهم وإلى الدعوة إلى أفكارهم وأطروحاتهم. فلو قالوا الإسلام هو الحل كما يرفعه بعضهم في شعاراتهم فإنهم يكذبون، وإنما جعلوا الإسلام أو شعار الإسلام وسيلة لتحقيق المآرب. فهذه الآية قاصمة الظهر لهم، إذ إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أدعو إلى الله، لا إلى حظ ولا إلى دنيا فانية، لا إلى منصب ولا إلى جاه ولا إلى مكانة ولا إلى شيء ولا إلى دنيا أصيبها، إنما هي دعوة إلى الله فقط، لا إلى الكرسي ولا إلى الحزب ولا إلى الجماعة ولا ولا ولا، كما قال بعضهم عندما اجتمعوا في محفل عام ورفعوا الأيدي أعلى ليجددوا البيعة: أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين. ما هو على التمسك بالكتاب والسنة، على التمسك بدعوة إيش؟ الإخوان المسلمين، والجهاد في سبيلها كمان، ليس في سبيل الله، والثقة التامة بقيادتها. هكذا يقسمون بالله هذا القسم العظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، بارك الله فيكم. إذن أدعو إلى الله، لا إلى حظ ولا إلى جاه ولا إلى مكانة، مخلصا إلى الله، مخلصا لله في هذه الدعوة إليه، لا للرياء ولا للسمعة، مخلصا لله جل وعلا في دعوتي واتباعي لشريعته سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله تعالى وحده لا شريك له على بصيرة بذلك ويقين علم مني.

وكما قالت العلماء: الشأن كل الشأن في البصيرة. الشأن كل الشأن في البصيرة، وهي أعلى درجات العلم، هي أعلى درجات العلم. ومعناها أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء، دون هذه الرؤية. أن يكون نسبة المعلوم منها إلى القلب كالمرئي إلى البصر، لا يحول دونها شيء. هذه الحقيقة، هذه الحقيقة في بيان معنى البصيرة والشأن، هي التي عبر عنها الإمام ابن القيم هنا في المدارج بقوله: هذه الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة، وهي أعلى درجات العلماء. إذن ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه، ليست كثرة العلم ولا كثرة طلابه أن يلازمها ماذا؟ أن تلازمها البصيرة، ليس بينها تلازم، ليس بينها ماذا؟ تلازم. إنما هي أعني البصيرة لأناس قلائل يختصهم الله جل وعلا بذلك. سؤال مما يدل على هذا: كم الذين كانوا في عصر إمام أهل السنة الإمام أحمد من العلماء؟ كانوا كثر، أليس كذلك؟ والعصر الذي كان فيه كان يسمى بالعصر الذهبي لتدوين السنة، فكان الحفاظ والعلماء ملء السمع والبصر كثرة. لكن كم الذين صمدوا في الفتنة واختارهم الله لذلك؟ قلائل، أقل من القليل، أليس كذلك؟ فهذا اصطفاء. والحال كذلك مع الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، كذلك الأمر كان، وكذلك الأمر مع الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر الله للجميع، مع كثرة ماذا؟ أهل العلم في ذلكم أو في تلكم العصور، وكذلك كثرة الطلاب، وكذلك كثرة ماذا؟ الطلاب. يقول شيخنا رحمه الله محمد أمان رحمه الله في هذا المقام، قال: وجود البصيرة، وجود البصيرة وصحتها والتوفيق لها يتبين ذلك في نتائج الدعوة، يتبين ذلك في نتائج ماذا؟ الدعوة، دعوة الناس وبيان الحق للخلق. فالثمرة كما قلنا غير مرة قد تراها يانعة أمامك، وقد لا تراها، تذهب وتموت، ولكن آثار هذه الدعوة تظهر وتنمو وتسير بها الركبان، كما هو الحال فيما نذكره عن أئمة الإسلام هؤلاء رحمهم الله. لذلك كما كان يقول شيخنا رحمه الله: دور طلاب العلم اليوم دور تصحيح، تصحيح الاعتقاد وبيانه وتنقيته، تنقية عقائد الناس مما شابها من الدخن والدغل، دورهم دور ماذا؟ تصحيح. ولا شك أن التصحيح أشق من التأسيس، التصحيح

أشق من التأسيس، يحتاج إلى جهد مضاعف وكبير. والموفق من وفقه الله تعالى. يقول رحمه الله: أنا وقال أنا ويدعو إليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني وآمن بي. العطف هنا أنا ومن اتبعني له وجهان. الوجه الأول أنا وأتباعي على بصيرة ندعو إلى الله، والثاني أن العطف راجع إلى الفعل، أي أدعو على بصيرة وكذا من اتبعني أيضا يدعو إلى الله على بصيرة. وكلا الوجهين، كلا الوجهين أو على كلا القولين والوجهين، فإن الآية هذه تدل على أن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل البصائر فقط، وهم أهل الدعوة إلى الله فقط. فالعالم هو الذي يدعو إلى الله على علم وبصيرة، ومن ليس كذلك فليس من أتباعه على الحقيقة ولو ادعى ذلك وانتسب إليه. لماذا؟ لمخالفته طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل عصر وفي كل مصر من يجمع أمرين اثنين، من يجمع أمرين اثنين، هما أن الدعوة إلى الله عن علم وهدى، والثانية أنهم يدعون إلى الله، أنهم يدعون إلى من؟ إلى الله، لا إلى حظوظ نفس ولا إلى جماعات ولا إلى تحزبات ولا إلى فرق وضلالات، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وسبحان الله وما يقول تعالى ذكره، وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه وما أنا من المشركين. يقول: وأنا بريء من أهل الشرك به، لست منهم ولا هم إيش مني. هل هناك يعني منافات بين البراءة وبين الدعوة؟ لا منافات. يقول شيخنا رحمه الله: لا منافات بين البراءة منهم وما أنا من المشركين، لا منافاة بين البراءة منهم أي من المشركين وبين دعوتهم، فيداريهم حتى يدعوهم. انتهى كلامه رحمه الله. المداراة يا أبنائي من الدين، أما المداهنة فليست منه. ثم نقل رحمه الله كلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من شرح ماذا؟ من شرح المنازل، وهو كتاب مدارج السالكين. وفي آخره يقول: وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعين إلى الله تعالى، ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة، وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوة. أقول: الله جل وعلا حثنا وأمرنا، حثنا على اتباع سيد الخلق وإمام

عليه الصلاة والسلام وأمرنا بذلك، وعلق الهداية والاستقامة على لزوم الطريقة، وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، الآية. ومن الاتساء به، ومن الاتساء والاقتداء به عليه الصلاة والسلام أن ندعو إلى الله على بصيرة، وأن نبلغ دين الله جل جلاله، وأن نصبر على ذلك بحسب الإمكان والوسع والطاقة، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا كلام لا يحسن أن نتجاوزه، لكن على طول فيه نستعرض فيه الحالة التي ذكرها الإمام عبد الرحمن هاهنا، وحالة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا على هذا الهدى، وكيف نصر الله بهم الدين في أوقات حالك. خذوا هذا وطبقوه، لا نجاة لك يا بني في أي بلد كنت ومن أي مصر أنت إلا بلزوم هذه القواعد والاستقامة عليها. لا تبحث لا مع فلان ولا مع علان، قد اختصر لك الكلام اختصارا وهذا هو زبدته. مهم جدا قراءته للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة رحمه الله، وهو يتكلم رحمه الله ويستعرض نشأة الفرق. انتبه معي، بس كلام شوية طويل لكنه مهم وهو في المقام. يقول رحمه الله: فنقول لما أظلمت الأرض وبعد عهد أهلها بنور الوحي، وتفرقوا في الباطل فرقا وأحزابا لا يجمعهم جامع ولا يحصيهم إلا الذي خلقهم. كثرة الفرق وتشعبت بهم الآراء. قال: فإنهم فقدوا نور النبوة ورجعوا إلى مجرد العقول، فكانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: إني خلقت عبادي حنفاء. الحديث يقول رحمه الله: فكان أهل العقول كلهم في مقته إلا بقايا متمسكين بالوحي، فلم يستفيدوا بعقولهم حين فقدوا نور الوحي إلا عبادة الأوثان أو الصلبان أو النيران أو الكواكب والشمس والقمر أو الحيرة والشك أو السحر أو تعطيل الصانع والكفر به. فاستفادوا بالعقول التي لجأوا إليها مقت الرب سبحانه وتعالى لهم وإعراضه عنهم، فأطلع الله شمس الرسالة في تلك الظلم سراجا منيرا، وأنعم بها على أهل الأرض في عقولهم وقلوبهم ومعاشهم ومعادهم نعمة لا يستطيعون لها شكورا، فأبصروا بنور الوحي ما لم يكونوا بعقولهم يبصرونه، ورأوا في ضوء الرسالة ما لم يكونوا بآرائهم يرونه، فكانوا كما قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وذكر آية إبراهيم وآية الشورى وآية الأنعام، وهي قوله تعالى آخرا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يقول رحمه الله: فمضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور، لم تطفئه عواصف الأهواء، ولم تلتبس به ظلم الآراء،
فأوصوا من بعدهم ألا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم وألا يخرجوا عن طريقهم. هكذا عهد الصحابة إلى من بعدهم يقصد. فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين، يعني من حيث الجملة، وبها مستدلين، ولها على العقول والآراء مقدمين. ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص، وإنما أتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم، يعني الصحابة، قالوا نحن رجال وهم إيش؟ رجال. أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين، كانوا مقلدين لهم. أما هذه الراية التي يرفعها أصحاب الأهواء إلى الآن، أنتم مقلدة، أنتم مقلدة، أنتم تقلدون، أنتم تقلدون. أنهم إن اقتفوا آثارهم كانوا مقلدين لهم. ماذا كان من السلف لما سمعوا هؤلاء المتكلمين يرفعون مثل هذا الكلام؟ قال: فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، ورموهم بالعظائم، وتبرأوا منهم، وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم، ولا مجالستهم، ولا كلامهم، نعم، ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة، أي مدون، وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي، ومع هذا كانوا قليلين، كانوا قليلين أولا، مقموعين، مذمومين عند الأئمة، وأولهم شيخهم الجعد بن درهم. وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه، ولهذا كان يسمى مروان الجعدي، وعلى رأسه، أي على مروان، سلب الله بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاه. فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري، وكان أميرا على العراق حتى ظفر به، فخطب الناس ثم ذكر قصة قتله والتضحية به. قال: ثم طفئت تلك البدعة فكأنها كانت حصات رمي بها، والناس إذ ذاك عنق واحد، أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليما، وتجلى للجبل فجعله دكا هشيما، إلى أن جاء أول المئة الثالثة وولي على الناس عبد الله المأمون، وكان يحب أنواع العلوم، وكان مجلسه عامرا بأنواع المتكلمين في العلوم، فغلب عليه حب المعقولات، فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم لها المترجمين من البلاد فعربت له، واشتغل بها الناس، والملك سوق ما سوق فيه جلب إليه، يعني كان محل كالسوق، ما يجلب إليه يدخل عليه من مثل هذا. فغلب على مجلسه

من الجهمية ممن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتبعهم بالحبس والقتل، فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليها وعاقبهم عليها، فلم تطل مدته فصار الأمر بعده إلى المعتصم، وهو الذي ضرب الإمام أحمد بن حنبل فقام بالدعوة بعده، والجهمية تصوب فعله وتدعوه إليه وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب عن التشبيه والتمثيل والتجسيم، وهم الذين قد غلبوا على قربه ومجلسه والقضاة والولاة منهم، فإنهم تبع لملوكهم. ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم الآراء والعقول عليها، فإن الإسلام كان في ظهور وقوة، وسوق الحديث نافقة لوجود العلماء والأئمة ورؤوس السنة على ظهر الأرض، ولكن كانوا على ذلك يحومون وحوله يدندنون، وأخذوا الناس بالرغبة والرهبة، فمن بين أعمى مستجيب، ومن بين مكره مفتد نفسه منهم بإعطاء ما سألوه، هنا في المطبوع، ومن بين مكره مقيد في مختصر الصواعق مفتد، وهذا هو الصواب. قال: وقلبه مطمئن بالإيمان، وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه مع هذا الخضم. أنت ترى كيف يستعرض أنا ومن اتبعني. قال: وثبت الله أقواما جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخر وأشد من الحديد، وأقامهم لنصر دينه وجعلهم أئمة يقتدي بهم المؤمنون لما صبروا وكانوا بآياته يوقنون، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فصبروا من الجهمية على الأذى الشديد، ولم يتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرغبوهم به من الوعد وما تهددوهم به من الوعيد، ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة وأخمد تلك الكلمة ونصر السنة نصرا عزيزا، وفتح لأهلها فتحا مبينا حتى خرج بها، وفي المختصر حتى صرح بها على رؤوس المنابر ودعيل إليها في كل باد وحاضر، صارت الدعوة إليها، وصنف ذلك الزمان في السنة ما لا يحصيه إلا الله. ثم انقضى ذلك العصر وأهله، وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على بصيرة، إلى أن جاء ما لا قبل لأحد به. جاء بعد ذلك العصر ما لا قبل لأحد به، وهم جنود إبليس حقا، المعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهم من القرامطة والباطنية والملاحدة، ودعوتهم

بلسانه وقويت شوكتهم واستفحل أمرهم وعظمت بهم الرزية واشتدت بهم البلية. وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد عارضه العقل، وإذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. قالوا فنحن أنصار العقل الداعون إليه المخاصمون به المحاكمون إليه. ماذا حصل في هذا الزمان؟ قال: وفي زمانهم استولى الكفار على كثير من بلاد الإسلام في الشرق والغرب، وكاد الإسلام أن ينهدم ركنه لولا دفاع الذي ضمن حفظه إلى أن يرث الأرض ومن عليها. ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق وظهرت من المغرب قليلا قليلا حتى استفحلت وتمكنت واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب، وأخذوا يطؤون البلاد حتى وصلوا إلى بلاد مصر فملكوها وبنوا بها القاهرة، وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها غير متحاشين منها، هم وولاتهم وقضاتهم وأتباعهم. وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفا والإرشادات أو الإشارات والشفا أو نعم وكتب ابن سينا، فإنه قال: كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية. وعطلت في زمانهم السنة وكتبها والآثار جملة إلا الخفية. إلا إيش؟ إلا الخفية. هكذا في بعض البلدان عندما وطئت الشيوعية الحمراء بعض بلاد الإسلام، كان الناس يدرسون ما يعلمون من الإسلام خفية تلصصا. إلا الخفية بحيث يكون قارئ السنة والأثر قارئها وذاكرها وكاتبها على أعظم خطر. وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي، واستولوا على البلاد، على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز، واستولوا على العراق سنة. انظر يصف حال أهل السنة في هذه البلاد، ما الذي آل به أمرهم؟ قال رحمه الله: وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين. وأهل السنة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين، بل كان لأهل الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة. أما هذا يفعل الآن في بعض البلاد التي استولى عليها الخوارج وأفراخهم وأتباع الروافض؟ ما لا يصل إليه أحد من أهل السنة ولا يطمع فيه. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، يعني نحروا علماء السنة وقتلوهم. فكم أغمدت سيوفهم في أعناق العلماء، وكم مات في سجونهم من ورثة الأنبياء، وكم ماتت بهم سنة وقامت بهم بدعة وضلالة، حتى استنقذ الله الأمة والملة من أيديهم في أيام نور الدين وابن أخيه صلاح الدين، فأبل الإسلام من علته بعد

ما وطن المسلمون أنفسهم على العزاء وانتعش بعد طول الخمول حتى استبشر أهل الأرض والسماء وأبدر هلاله، يعني صار بدرا هلاله بعد أن دخل في المحاق، وثابت إليه روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق، واستنقذ الله سبحانه بعبده وجنوده بيت المقدس من أيدي عبدة الصليب، وأخذ كل من أنصار الله ورسوله من نصرة دينه بنصيب، وعلت كلمة الإسلام والسنة وأذن بها على رؤوس الأشهاد، ونادى بها المنادي: يا أنصار الله لا تنكلوا عن الجهاد، فإنه أبلغ الزاد ليوم المعاد. فعاش الناس في ذلك النور مدة حتى استولت الظلمة على بلاد الشرق، وطغى نور النبوة والوحي، وقدموا العقول والآراء والسياسة والأذواق والرأي على الوحي، فظهرت فيهم الفلسفة والمنطق وتوابعها، فبعث الله عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس الثامن.
2: يقول الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
2: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
3: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان.

0: قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
1: نعم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
1: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا، النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي

0: وحده في إسلام العبد. التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. لماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه، فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله، قال قال النووي ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم تفضل.
1: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8.
0: نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف 8، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله

0: تعالى آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هم هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها، وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها، وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة، إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و100 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف

0: وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
1: نعم هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
0: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
1: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
0: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
1: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير، كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وهذا أصل ينبغي التفطن له، هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكم

0: هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط، ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا؟ الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز
0: بس جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتقي دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم.

0: إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه، أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
0: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا، كتب كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة. وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات نعم، والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم. هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في المسائل التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة 14 أو 14، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي، كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة، كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء، يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد

0: حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك، ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
1: عليهما. نعم.
0: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
1: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام: وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم. لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام

0: اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه.
0: فأرسلوا
1: إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص

علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، ثم قال قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر. وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ السابعة من الهجرة، وقد طال حصارها، طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا، هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر. صحيح أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب
من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك. وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك: قلت، يقول الذهبي في المطبوع: يزيد ضعيف. ها؟ هو الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال: قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي، استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه. هكذا قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان: لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال: هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال: فهو عنده، أي بناء على هذا، فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال: وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال: وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد، يعني عبد الحق. ثم قال: فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا، أي الحديث، غير صحيح، فاعلم ذلك.

نسخة أخرى زائدة الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، عنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس، قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة، هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق، نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه، فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس، يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته، وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله، رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان هذا ابن عبيد الله ابن حيان.

كان العدوي أبو زهير سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كما في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات، قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان قال ذكر أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راو إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجم في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته قال فيه ليس بقوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان تكلموا فيه، ونقل عن ابن حزم أنه قال مجهول، وتعقبه الحافظ بقوله فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير، يعني رواياته إيش؟ قليلة. عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في منكراته، وقال الذهبي فيه ليس بحجة. وفي الميزان هذا في المغني، وفي الميزان قال شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني منازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود، لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق كما قال الإمام بن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان صدق، نعم. أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه. وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك. وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل، قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان.

0: حيان فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني راجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم.
1: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
0: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
1: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
0: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
1: قوله أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس

0: أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
1: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوقون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن يعطاها.
0: نعم.
1: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم.
0: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال أدعو لي عليا، فأتي به أرمد. الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
1: فأرسل إليه. نعم.
0: أنا أقول مبني للفاعل.
1: طيب.
0: نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
1: نعم. هذا هو. أرسل وأرسل إليه.
0: نعم. سهل الخير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
1: فما رمدت ولا صدعت
0: منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟
0: نعم.
1: وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، إلى أن قال ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني فما

0: صدقت ولا صدعت إلى آخره. هذه الرواية عند أحمد وغيره وهي حسنة. قال: وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال: انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية، فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان، العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال: وانفذ على رسلك، هاي على رفقك من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل، بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش، فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش والدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام، كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله: حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى

0: منزل بساحتهم. قوله ثم ادعوهم إلى الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله.
1: أحد الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم ونشروا هذا الكلام له وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه هذا أمر يستأنس به لا نعتمده لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد ما يحتاج لكن هذا من باب ماذا الاستئناس وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات تخيلوا والعياذ بالله وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب ماذا ترجو من أمثال هؤلاء أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها أي شريعة هذه من الذي أباح لهم هذا الفعل والشيء كما قيل قديما الشيء من معدنه لا يستغرب لا يستغرب نعم
0: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما وفي الأصل هو من باب العمل عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة وهو دعوة جميع المرسلين وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
1: نعم ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى الإسلام هذا هو الشاهد من الحديث هذا هو إيش الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم فقوله ادعهم إلى الإسلام هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق

0: وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم وإقامة الحجة عليهم وإبلاغهم وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
1: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
0: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك،
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله
0: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي، يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
1: قوله فوالله لئن
0: لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
1: قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير

0: لك من حمر النعم أن مصدرية، واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم، قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين، عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، وماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ، هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل، إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكانت ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين

0: ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين، يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نسأل
2: الله سبحانه وتعالى
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ولمن ابتلي فصبر فواها. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق

وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة، وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن؟ أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة، أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر. فإن الفتن تكون في الخير أيضا، في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر، كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات.
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان، فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في شبهة، الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي، وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة، في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات، ولا يقع في شبهات الدين، وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى، فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين، فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمونة ابن أبي شبيب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، أي يرفضون الدخول فيها، فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا، حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف، حتى خاضة الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة: لفتنة الصوت، لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة، فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت، ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر، لكنه كان يقول: إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعل

هو يرجع. فقال له أحد السجناء: إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث: تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف. فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن،

وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذا يقول النووي: وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة، وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما، وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوئها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع، ورفع العلم بموت العلماء، سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاة، دعاة يعني يدعون الناس، دعاة يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا، أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع

ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة، ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم، فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة، إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل، وقد تكون بالحق كذلك.

يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي للأغنام وللإبل وللبقر يهتمون بها ويتركون ماذا؟ صلاة إيش؟ الجماعة، ويتركون صلاة الجمع ويذهبون معها إلى البر وهكذا، فهي أيضا فتنة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال عمر: هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال: التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة: هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: ذاك أحرى أن لا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال: ذاك أحرى أن لا يغلق. قال: كما سئل حذيفة: هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي، وأمرنا مسروقا، فسأل حذيفة: من الباب؟ قال:

عمر قال قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب، لا، بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم فاحذروا منهم، لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشروا الأهواء وينشروا البدع وينشروا المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس، أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هو أو ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن؟ وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث اختلافات أمور كثيرة. فما هو النجاح؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كافر

بين من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة، هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاح لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين، فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج عن الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر، الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر، الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر، ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم. فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم، إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم، ولهذا الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم، يقول للصحابة إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، ومر معنا هذا الحديث، فقال أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال لقد سمعت نبيكم يقول إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور يفهم

بعضهم أشياء لا تبلغها العقول ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه لو كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء: الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم. وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله: الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغلوا الناس بالفتن وأنشغلوا الناس بالدنيا، فأنت اشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم.

ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقيل في فيض القدير: البركة مع أكابركم، المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس. فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر

قالين فقط. عن بشير بن عمرو قال شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له أعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت يقول وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوا مع السلامة إلى أن قال هكذا العلماء في الناس. هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل، انتهى كلامه. وقال السلف الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء والدعاء لهم، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة حيث دعا الله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن

0: أَحْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَكَذَلِكَ الزَّوَاجُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَكَذَلِكَ تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَلْتَعْلَمْ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أن الله يراك في كل وقتك فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد ونسي أن الله عز وجل يراقبه كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها فهذه الشائعات أدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة فقتلوا على إثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال شراح الحديث إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم فإذا جاءت الفتن نطق وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها فيجاهرون بإيقاد نارها بل من أعظم الفتن بأن يقع في بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها ولا تعلق له بها بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة يقول حذيفة إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها يعني أن المرء قد يفر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن حفظ اللسان اعتزال الفتن ولعلي أقف هنا وإلا فالموضوع مهم وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم وأن تدلهم على الخير والرشاد وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم وأن يثقل به الميزان يوم القيامة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق أن الله جل وعلا لا شبيه له. ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال. لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة. كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
2: ولعلهم الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
1: هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان يا أهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشق من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
2: وكل ما تكون من أهل الذهن أو صبر من ذلك فإن الله تعالى
1: في، نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم.
2: ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
1: ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات، من الآيات الدالة على إثبات الصفات

هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في الأرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من عرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف: العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر، صعد، ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: علا، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة، ولا هو معروف عند العرب إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأفضل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأفضل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه سبحانه، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، فهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه.

من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرجين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء اضطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اضطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، فالله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدل، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء، تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتقعدوا عليها وتستقروا على ظهورها. ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى، وكل هذا على ما يليق بجلاله، ليس مثل صعود المخلوق أو علو

0: مخلوق على المخلوق أو استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء،
0: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن في تأتي بمعنى على مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ظهرتي الله جل وعلا في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية، أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم، هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوب كل سلوب نفي، هذا معناه أنه معدوم، تعالى الله عما يقولون. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، أو لا يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، وأنا قلت لكم إن المصلق وغيره يذكرون، قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها. نعم، فهي من باب

0: الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم. هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت: إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء. فهذا مثل ما جاء في الآية: أأمنتم من في السماء. وفي الحديث جواز السؤال عن الله، يعني يقال: أين الله؟ جواز مثل هذا السؤال، يقال: أين الله؟ وهذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينهم، وهو أشد حديث عليهم. ومنهم من يقول: ما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد، أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن. نسأل الله العافية. نعم. نعم، معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف، يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم. قضية الشيخ
1: وفقكم الله، ما رأيكم في لجكم في هذه العبارة؟ ومن الأسباب آيات الصفات نحو الرحمن على العرش استوى، كل شيء هالك إلا وجهه الحسنى على عينه، ومنه أحاديث الصفات. ومذهب جمهور أهل السنة حكم صفات التوحيد ورد الله ورد علينا أنه يجب الإيمان بها وتقويض علم معناها المراد منها إلى الله تعالى، وترك الأمر بها مع سماح تدريجه تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأته تعالى للحوادث.
0: هذا كلام باطل.

0: من أوله إلى آخره. وهذا كلامه، هذا الكلام منقول من عقائده، هو كلام باطل. فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه. وإنما المتشابه هو كيفيتها وحقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه. وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، وهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة، وهو كلام باطل. والسلف لا يفوضون، لا يفوضون الصفات، لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. والكيف مجهول، فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول. فالإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، يعني الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية، ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. وليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم، ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن
0: الله ما في حرمه يعتبر من الاله من الله وما هو الافضل الصحيح الذي يختلف اليه من هذا الله تعالى، وهل هناك دليل اخر على عدم الله سبحانه؟ نعم، في القران الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر اشياء تعطي ان الله يعجب من افعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب، لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، فعجب قولهم، عجب هذا من الله سبحانه وتعالى، يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك، أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم، وينكرون أن الله يعيدهم. هذا تعجيز لله جل وعلا، الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
1: وقال الشيخ حفظكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يجب على إثبات بها؟
0: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو جهة مطلقة، جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم، رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه.

0: إشارة حسية بأصبعه الشريفة ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون غير وارد في الكتاب ولا في السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
1: قال الشيخ رحمه الله: ذكر قضيتكم أن الاستواء صفة فعلية، وأن من معاني العلو وأن العلو صفة ذاتية، فأردت بها ذلك.
0: نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويكون الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.
1: قضية
0: الشيخ رحمه
1: الله: الاستواء إذا
0: تعدى
1: بالواو ما
0: مثاله؟ استوى الماء والخشبة، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون بواو التسوية، معناه تساوى هذا وهذا. نعم. قضية
1: الشيخ رحمه الله: لقد ذكر المصنف رحمه الله قوله
0: فهذا ما أشبه مما صح ذلك، ألا يتبادر من السنة أنه لا يصح المتن؟ أو أن السند إذا صح المتن، بلا شك إن إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، السلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
1: وليس
0: الشيء مخطط
1: الله
0: قول الله
1: سبحانه:
0: تنبي لأعيننا
1: من
0: قد ترى بأمرنا
1: هل
0: يعلمنا التنبيه
1: أم لا؟
0: نعم، تأويل واضح، لأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها و يسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب أن تجمع الأعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
1: قضية
0: الشيخ رحمه الله: كيف أعرف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ هذا الليل الشرعي، أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة وفيه فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. يجوز هذا الصريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ إلى رضا الله من سخط الله، وفي آخره وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يلجأ إلى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسمى صفات متضادة، يعود بالرحمة من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا.

0: ولا يجار عليه. نعم.
1: وهذه
0: الحدود شعار الصلاه كانها قول بهذا الله الرحمن. لا ما يجوز هذا، صفه لا تدعى ولا، انما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسال الله جل وعلا وتتوصل اليه بصفه من صفاته او باسم من اسمائه، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل، فما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم. قضية الشيخ
1: وفقكم الله، والرسل على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه استدلالا لحديث إن الله يعلم من أشياء،
0: هذا كلام كفر والعياذ بالله. الذي يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم يعني القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله بعض الأشياء. نعم.
1: وإذا
0: الشيخ
1: وفقكم الله، ما جاء عن بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل
0: خطر، أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق، حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم.
1: قول
0: الشيخ وفقه الله، ما جاء عن بعض العلماء من قوله يكفي ان يقال نزل فقط من غير تعبد الى قول نزل بذاته، يعني عبد الملك عن السلف. ما قلنا نزل بذاته ولا نقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما اعلم احد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم.
1: وبيخذ
0: الشيخ وفقكم
1: الله،
0: هل السؤال
1: عن كيفية صفات الله
0: يعرف من البدع؟ نعم، السؤال عن كيفية صفات الله ما في شك انه من البدع، ولذلك الامام مالك رحمه الله قال ما اراك الا مبتدعا، فامر به فاخرج من مجلسه، لانه لا يسال عن الكيفية. نعم. وبيخذ
1: الشيخ وفقكم الله،
0: سلام
1: الله سبحانه
0: وتعالى من أن يتكلم حتى يحكم بفعلية، يتكلم تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم.
1: قلت
0: الشيخ وفقه
1: الله،
0: قال الله
1: يقول إن
0: السوى
1: بمعنى
0: جائز،
1: هل
0: يعرف من السوى؟ هذا بعض، لأنه لم يرد، لم يرد تفسير بالجلوس، ونحن لا نحدث شيء من عند أنفسنا. نعم.
1: وبذلك الشيخ وفقه الله يقول الله إن أسماء الله سبحانه 66،
0: والبعض الآخر يقول كمال وجماله، والذين يعلمون أنها 66 المشهورة، والباقي يجبه عند الله، وما هو الصوت الصحيح من ذلك؟ نعم. القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله، ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99

0: بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم. الفعل انتقمنا منه، انتقمنا منه، يوصف أنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام، يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
1: وقال
0: الشيخ محمد الله هل يوجد كتاب يبين حال علامات السلف العقيده حتى لا يقال من ذلك النداء ولا يكون منها من اجل العراق خاصه لقال العلم والنجم.
2: ما شاء الله، كتب السلف التي تبين عقيده السلف كثيره وميسوره ولله الحمد، ومقدومه ومحققه ومنشوره في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة، كتاب الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا.
1: وغير
2: الشيخ وفقكم
1: الله،
2: هل
1: هناك
2: قاعدة عامة
1: في جميع
2: الصفات الفعلية الفرعية؟ هذا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، مراجعة كتب العقائد. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله
2: لا يمل
1: حتى
2: تمل، وفي حديث آخر سبعة من
1: الله
2: بجل أن يتفاق لا يرحى المال. لا، هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر، لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازات فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى قال من يرضى بكرامته، قال الذي في السماء، قال فاترك الشرك واعبد الذي في السماء وانا احد بكرامتين. فاسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم انزلني ربي وقيني نظرتي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما، كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض

رائجا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك. فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منه لتفاوت مطالبه، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال. وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين، وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذن تقرر توحيد بدليله في أن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقدر عند المشركين، أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة. ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد وهو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس.

بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه، فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيليات، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء، وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو، إثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات، وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة

0: من الكتاب والسنة. نعم.
1: فهذا ما أشبه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لربه.
0: هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا في أفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى فهذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. الهداية. نعم.
1: هذا هو ما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهر، وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية، وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أرحامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة. لو كانوا يعقلون. الواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله، يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات، ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفرض فرضه.
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى، وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول الحمد لله، معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول ولا

السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي بالاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون: لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض. هذا باطل، الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال: الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه. والإيمان به أي بالاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس، ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتغليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه بصديق الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، ضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا.

0: سألوا وأجابهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج إلى الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت السقف ولا يركب في سيارة مسقوفة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء، من جنس هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن
0: كتاب
1: الله تعالى أنه
0: متكلم
1: بكلام
0: قريب يكلمه بما شاء من خلقه. نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أخرج صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم، لأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله

قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه في صفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره إما في جبريل وإما في محمد، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام النفس عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر، ولهذا خص موسى بأنه كليم الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما

0: الحلقة وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه يرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.
0: كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: يسمعه
0: منه من شاء من خلقه، يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله، وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
1: وسمعه جبريل عليه السلام.
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه غشفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
1: ومن
0: أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام، مثل جبريل. نعم.
1: وأنه سبحانه يكلم
0: في الجنة، يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمون من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
1: ويأذن
0: لهم فيزورونه. نعم، يأذنونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
1: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه، لأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقول تكليما. نعم.
1: فقال سبحانه يا موسى استغيثك على الناس برسالاتي وبكلامي.
0: يا موسى.

0: لا، هذا نداء من الله جل وعلا ينادي موسى عليه السلام إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم.
1: فقال سبحانه منهم من كلم الله،
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة.
1: وقال سبحانه
0: وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانا، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام، هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، رب أرني أنظر إليه قال لن تراني، فهو كلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
1: فقال سبحانه فلما
0: أهلها
1: موسى إني أنا ربك.
0: نعم. موسى عليه الصلاة والسلام

0: كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله خرج، جاءه النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، لأن يعني تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار، فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق يدلونه على الطريق، أو تأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك، فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي.
1: أيها الأحبة في الله،
2: الله الرحمن الرحيم،
1: نتبقى من مادتي هذا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة 44,400 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
4: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب.

0: كتابه مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له، نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المشارك في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه، نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات، كتب الله الأجر للجميع. ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعة.

وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء، القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث. يقول شيخ الإسلام: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر، وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله، أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت

0: سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر، نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس، أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أوذية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة سالكها، سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل، دون ماذا؟ دون دليل يهدي. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصى وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة، فاقد هذه المرحلة،
1: نعم تفضل،
0: فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل، ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال: قال لي ابن شهاب يا يونس، ومن تلامذته، يونس من تلامذته، لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في جامع الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده

والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، أقول إن من المهمات والمهمات كثيرة في طلب العلم. أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساس، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم، قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل، فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية، قانون الرعاية. ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض،

بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله. ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله، ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات، آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا. فله
حصل علما ولا حصل جاها خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه ويضيع سعيه. الإخلاص، الإخلاص أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم، تحمل العلم وأخذه عن أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وأحمد والنسائي في الكبرى آسف وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جمل، معاذ بن جبل الموت، قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قيل له وهو في حالة ماذا؟ النزع والموت، قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا، قال أجلسوني، فأجلسوه. فقال رحمه الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين، قال إن العلم والإيمان ما كانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم، لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما، بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها، من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب ألا تعير سمعك كل أحد، ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعير هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم.

وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذوا إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل: ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا؟ جاء إلى هذا فسأله، قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله: هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور، بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح: قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا: قال يعني الذين يتكلمون بالظن. الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال: حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا، قال: هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال: دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان

قال مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم قال وعلى ذلك يعني الطلب والبحث ما هو استمع لكل أحد. ذكر أثرا عن علي ثم قال أعني ابن الأثير وعلى ذلك على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة قال وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابع التابعين رحمة الله عليهم وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة ونحن على الأثر ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر قال الله جل وعلا وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله أو يغمز فيهم أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يشكك في الصحيحين أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء ولن يجلب لك الدواء لأن فاقد الشيء لا يعطيه في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد إما هناد وإما أبو بكر مضينا إلى إسماعيل بن موسى يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي مضينا يعني أنا ومن معي. وقال إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه حسن الحديث حسن المعرفة ما وجد عليه يعني أخذ عليه إلا صحبته للشاذكون يقصد سليمان الشاذكون الحافظ لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديم وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد ما وجد عليه إلا صحبته

للشاذكوني، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن قطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث، رأيت قال: وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديد، يقول الإمام رحمه الله: فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال: كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة: ينبغي لطالب العلم، للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء، علان راح، يجلسون تستخير؟ هل استخر؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا، بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو تحمل العلم عن أهله، أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن أهل العلم وتقول: أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه

الرجال يتلقاه. ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته، من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله يعني حمل العلم أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله؟ كم هم الدخلاء؟ أجنبيون كل من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمهم الله أجمعين. قال: لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن؟ من الأفواه الرجال، أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حافظ لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح، أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيفما اتفقت تحفظ، تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد. هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذه مسلك صحيح؟ ليس مسلكا صحيحا. سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك، بعد أن تحفظ، تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول: ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال: والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل، دكتورة قبل مدة، من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته. وذكرت له هذا في اللقاء،

0: ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال يا شيخ أظن أن هذا الكلام عن الإمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت بناء على ماذا حكمت؟ قال لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت أي نسخة هذه؟ قال التي في الشاملة. فتح الشاملة قال قلت وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال لكن يوجد صورة تصوير، افتح الصورة. فتح الصورة قلت هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة. لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر. فقلت أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب. والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش؟ فإنه من أضر المفاهيم. لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وتق. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء؟ أليس نساخا؟ مساخا بارك الله فيه. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء، البناء العلمي، فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة، المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا. كم بقي على ذلك؟
1: كم بقى على ذلك؟
0: نكمل بعد الصلاة ولا؟
1: لا لا لا.
0: وبعدين؟
1: إما خلص نكمل بقية.
0: الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في

طلب العلم. كثير الحقيقة يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس: خذه مع الأيام والليالي. العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة، فهمتها، عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد، من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه السفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس.

وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصح تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم، وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا الطلاب، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح. ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا؟ يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، وهو يتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف، تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما

قال: وأما صاحب تناسيف وينظر في علوم كثيرة فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره، انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب، انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا هذا يمشي وراء ذاك، لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور، إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال: وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري واندفاع الإدراك التصوري. ومن لم يكن كذلك، يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك، قليل الفهم، ها، هذا الحال، قال: هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله: فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص، يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء ويشغلونه بكلام

بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب، الذي لا يصل إليه إلا من أوتي الولاية. الولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم وكلنا نتعلم بارك الله فيه، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة، دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا، مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإخلال. من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، بارك الله فيه، من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، خلل من أوجه الخلل. أيضا صورة أخرى، الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج، صحيح؟ أتدرج إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم وبعد. نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد أو سؤال يرد وسائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق هذا التدرج المطلوب. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين: تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد. وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون. تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل بالفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف، كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة وشافعي في آخر وهكذا. فتباين موجود باعتبار المكان واعتبار المذهب، أيضا اختلاف المذهب والمكان. إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه، بل ولن يختلفوا فيه، لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك بكلام عالم في المشرق بكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها، يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم. المستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيخ شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حال

ذات الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعان وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة يصفها بأنها نافعة فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار. خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا. فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم، هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث، يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة
القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات، علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول لضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن، ثم المتوسطة، ثم المطولة. هذا واضح. الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن ولو كان مختصرا، يكرر دراسة المتن ولو كان إيش؟ مختصرا، لكن بطريقة سيأتي التنبيه عليها في كلام ابن خلدون رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب، نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال طريقتان، نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش؟ المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش؟ في نقاط. أولا، البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش؟ مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف. أن تحفظ في المتن المختصر، أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك. إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا؟ معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ، نعم، اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة، لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لابد يعتني، ما هو مهمل ترديه في كل مكان. ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري هو أين، يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضييع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان ما يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن طالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لنسخ

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامع، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهدي بهذا الكتاب، شوف أحيانا أنا ما أدخل مكتبتي أحدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا، كان المجلس قريب مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعليقات الشيخ، ولا لا أتهمهم الحقيقة، منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان، لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج في الإفتاء في الحج لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين، فتاوى أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام، وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب. ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله، فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع، فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب. والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيه والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت الباب الحج كاملا في قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها، حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا، وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا، منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسى مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل، ما أدري إيش هذا. وأفتش، سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار، يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الإخوان الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة بأجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك، أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه، اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيد من وعظ بغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر

كذلك النقطة الخامسة، بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة في هذه المرحلة التي تقدمت به، ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشرح، لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها، يجرد ذلك ويبحث إن اضطر الأمر إلى بحث بعض مسائله ويتوسع في ذلك. لكن إياك أن تبتدئ بهذا وأنت لما تضبط ما سبق، فهذه مهلكة ولا بد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على أن تضبط ما تحصله من العلم، ضرورة ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء، فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا، لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدوروا في محله، وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر. واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط. واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ، تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ. ما أمكنك الحفظ؟ تكرار النظر والقراءة. إذن تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه الله كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ

من نهمة الرجل ومداومة النظر ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. الحفظ يحتاج إلى سؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر وساق جماعة. قال: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شوف كيف تتابع العلماء. فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء. مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد، على ما لو قرأ الواحد. انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبهم مثل هذا: باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح، قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة

تعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي، يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. ما في جالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطالين الذي لا هم لهم، قيل وقال، كتبوا قالوا، يرسلون، يجلس الليالي والأيام والساعات الطوال فيما لا فائدة منه، ما عنده عمل، ولا يشتغل بما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يصلح نفسه ولا يصلح غيره، قيل قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهما وهو حديث صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرس. ما قلنا هذه الطريقة الأولى: مختصر، متوسط، مطول. هذه الطريقة الثانية: كتاب واحد، ولكن ما في مساعدة للظهر يا شيخ، تعبني هذا. أقول هذه الطريقة كتاب واحد يكرر، ولو كان مختصرا، بينها ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم. قال: أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، التدرج يعني، شيئا فشيئا، قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال: أن يلقي عليه، على الطالب، أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه. هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية، ها؟ تفاوت الناس في هذا. يقول: يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن،

بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام ملك العام ذلك تلك، قال إلا أنها جزئية وضعيفة، لأنه غير مفصلة. غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال، ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود تتحسن. قال ثم يرجع به إلى الفن نفسه وقد شد، وقد إيش؟ يعني أخذ طرفا من العلم والأدب. علم بلا أدب لا ينفع. قال فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في الفن، إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته، استولى على ملكته. قال هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة، بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم، لا بد أن يصادف مكانا، يعني حتى الدواء أو العلاج من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم، ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده؟ يقول رحمه الله فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا، واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم واحد ولا أياما، مادة وسنة سادس ولا كم يدرس الرياضيات لكن فيها متقدمة. لو جئت لهذا صاحب السادس بالأول ما يفهم إيش هذا، هو ما عرف رسم الحرف.

ولو جئت لصاحب السادس بالأول هذا استخفاف بالعقول، فأعطي كل ذي حق حقه ولا تهن العلم، لا تكن سببا في إهانة العلم وصرف الناس عنه بحمق التعليم وعدم إدراكه. تك تماما يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة، شيء جديد لا يعرفه إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له إيش يصير؟ كلا، يقول كلا ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها، صحيح؟ وانحرف عن قبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهالصورة يا لطيف؟ وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال وإنما أتي ذلك من سوء التعليم، من سوء. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى يعني، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلص على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلص على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة، وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرفت؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا تابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا، في المهمات رجعنا إلى المهمات، رابعا المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة قاعدة

الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب مسلمات، كلام ابن سيرين وكلام الشعبي أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم: لا يستطاع العلم براحة الجسم، صحيح أو الجسد، كما هي عند الخطيب في الفقيه. وفي لفظ عند الخطيب: لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. صبرت على شقاء إيش؟ الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين، ذلك أن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه الأمر الثاني علو الهمة. علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني، لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت، شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت. مع أنه أغلى ما تملك تجد أن الوقت إيش؟ مع الأسف أكبر مفقود ومهمل، أكبر مفقود وأكبر مهمل ومضاع في حياة الإنسان مع الأسف، وطالب العلم على وجه الخصوص. حقيقة فوات الوقت وذهابه فوات خير عظيم كثير على الإنسان. الله خلقك لتعبده وتقيم أمره وتأتي بالطاعات وتجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى توقع أمر العبادة؟ في الوقت. لا يمكن إيقاع الأوامر والنواهي إلا في الوقت. فإذا ضيعت الوقت كيف توقع هذا الأمر وتجتنب هذا النهي في الحياة لا بعد الممات؟ والوقت هو الحقيقة أن الوقت لو جئت تتأمل ليس الذي ذهب، ذهب هو، ليس القادم، قد لا تدرك، هو الوقت، الزمان الذي أنت تعيشه الآن تتنفس، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، هذه هي حقيقة الوقت. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة في الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا

من حياته ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن تدرك هذه الخصيصة، أنه يمر مر السحاب ويمضي أسرع من الريح، ما مضى منه لا يعود البتة. فاستغل وقتك ولا تضيع عمرك الحقيقي، لا ينفعك الندم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: لا خير في فضول الكلام. فضول الكلام، كيف لو كان في الكلام ما هو أسوأ من ذلك؟ لا خير في فضول الكلام. يا إخوتا، أنت ضيف في هذه الدنيا ومرتحل عنها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب، في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيث لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله، ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة، أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا. يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارعه أسماعا. تود نعم قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه، على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك، لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك، وله كلمة رائقة في هذا في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم

منه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونور في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف تجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب، الأكل، العبث، اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دع عنك الكسل، دع عنك التواني والتسويف، جد واجتهد، من جد وجد لأمر الله تعالى. يقول: فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قول حمدون رحمه الله بقوله: هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيح على وقته، أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص يفحص يفحص يفحص يفحص، ولا يشتري شيئا من هذا يفحص إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات، ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتحسر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب الحديث؟ الإمام المجاهد العلم هذا قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب، قيل لابن مبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله، إمام

السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث الخطيب، أنه قيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر. في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال: قال لي أبو زرعة الرازي، يعني قال لي أبي حاتم: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن لحريص. يقول أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة: فسألت عن عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص إلى الوقت وعلو الهمة. هذا قال الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم، ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيل، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب، فين يكتب؟ ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 55.

80 و700 وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم، ثم قال ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب يعني في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال الرواة، إلى أن قال ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث، إلى أن قال ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسنديها إذ ذا، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعد وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم، ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك، ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، شيوخه شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات، كم يبغى له وقت هذا قراءة المسند، وسمع الكتب 6 الكبار، معليش أتعبناكم قليلا بس بقي قليل لا تنعس، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السب وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن 10 سنة، يقول فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ.
ودلائل العناية فيه واضحة. قال أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعترضه يهودي، كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها، لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وجد في شيخ الإسلام هذا، فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منه. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، شيخ الإسلام يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أول هذاك يلقي المسألة وهو يجيب، ثم صار شيخ الإسلام يلقي عليه أمورا تدل على بطلان دينه الذي هو عليه اليهودية، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. يقول ولم يزل منذ أيام صغره مستغرقا الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية، أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجة والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن، وأختم، من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا

بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق، هكذا تسير في سياسة القطيع. اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك وراء ذاك وراء ذياك، ينزلون إلى المكتبات، ما الجديد ما الجديد، ويبحثون عن الجد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة، خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة عظيمة، قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناث، عليك بالأناث والحلم، لأن العجلة تنافي الأناث. قال أبو عثمان الحداد: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. العجلة العرب تقول عنها أم الندامات، العجلة أم الندامات. انتبه، بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة، في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق الدرس، ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات. تخرج لنا طالبا لم يحق ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، تفوت عليه خيرا كثيرا. يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي: عرضنا على مالك الموطأ. عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض، العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض. تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما. فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتم

0: جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهمات في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم، وقراءة سيرة علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشحذ المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم، يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعبرة لنا، لنشحذ هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشحذ الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك، وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله، ليثمر لنا خيرا، ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له.

ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب، عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل، وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير، أشبه يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان غريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشير

كذلك. لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبعة تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن، لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح، واعتمد عليه من جاء بعده. وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسفرايني المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة، الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك، وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات. ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل، قال عنه المناوي، وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإسفرايني الشافعي، وقال هكذا الشافعي، والصواب أنه حنفي، فهذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقرية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإسفرايني أو عصام الدين الإسفرايني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغة التحديث ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه، وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به، مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقعها الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل، ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشاعرة والماتريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة، قال في

شرحه، فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإصفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. جاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي، قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل، وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإصفرعيني وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه، في شرح ابن حجر الهيثمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا، مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طست ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يقول المقام، ذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى البخاري ما يرجع، فإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهوم ولا يعرض العبارة كاملة، وأحيانا كذلك أيضا يعني لا يلقي باله إلى التبويب وتنظيم العبارات والشرح.

تسلسل دون عنوان أو باب أو إشارة إليه في مواضع كثيرة، وقد يأتي بشرح يعني كلمة من عنوان نفس الباب، ولا الداعي يعني طالب العلم لا ينتبه بأن الباب الأول قد انتهى. وهذا دفع، وإن كان بعض الطابعين تصرف في هذا تصرفا حاوله. نعم، وقلنا إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبتعصب على العصام الإسرائيلي، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه. وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال: فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر، وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل. وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه، مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري، المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله. وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامه ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقل ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك ترصيعا، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يقول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وهو وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح. وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإصفرعيني الذي ذكرناه آلفاً،

ينقل عنه وينص عليه يقول مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه نقل عنه في شرحه السابق وينص عليه يقول قال ابن حجر. وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيثمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيثمي يقول قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها، مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بالأبيض الأمهق، قال أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل، القطط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة، ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقول عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتاب شرح المشكاة وهو من الشروح النفيسة لمشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبطها بالحروف، يضبط النصوص بالحروف، وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا يتصرف فيها بحال من الأحوال أداء للأمانة العلمية، حيث قال هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما، لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت على وجه وقعت أو على وجه ما وقعت عليه، أو نعم قال بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه، يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ، وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقي على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديث، قال ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالملا علي قاري تحصل على نسخ يعني نفيسة وقيم وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها يذكر ذلك، وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة.

بعضه بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك، لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة المعتمدة عليها، فقال في شرحه في شرح قوله خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة انتهى. وقال عند قوله فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم انتهى. وقال عند قوله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة. وأما قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ معي ابن لي وهذه الجملة حال من فاعل أتيت لكنه اكتفى بالضمير، قال فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط، فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، اتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير، ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث ينقل، هذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث بالصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث، يعني من أمثلة نذكر بعض الأمثلة على هذا يعني في الرواة، مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد قال بتشديد النون ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ومشددة السري الكوفي التميمي ثقة، ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر ابن حوشب بفتح مهمل والسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة صدوق كثير الإرسال أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر أنه في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف حتى قال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث، حسن حديثه في جامعه، إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وعليه استمر عمل المغاربة، ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، ومن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال

استغفر انتهى كلامه. من هذه فائدة يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، فشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة ونثرها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرايني في هذا وميرك والحنفي شيخ وأيضا كذلك وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات أيضا أورد كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليته جنبها شرحها لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالأحاديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة. قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا. وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل لتأليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القاهر المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل للاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين الإسفرايني وشرح ابن حجر الهيتمي كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام الإسفرايني وشرح ابن حجر الهيتمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ولا وقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيتمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعد وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها. من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحه، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بهذا بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل.

ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل. وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره. وكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل، ذكر منها. وقد اطلعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح شرح نفيس، تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل، يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها، وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، ونفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، شرحه غاية في النفاسة، ولعل الله يسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها، مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على المصنفات، وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة واقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء، خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر، وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم جسوس المتوفى 1182 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد، في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري المتوفى 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قارئ أيضا، فاستطرد في بعض المواضع ووقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي.

0: توفى سنة 938 للهجرة ولم يطبع. وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قاري وأيضا كذلك لم يطبع. وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي وهذا طبع في مجلد أو جزء لطيف. وكذلك حلل الاصطفاء بشيم المصطفى حلل الاصطفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن قديم الجوهري المتوفى سنة 1165 من الهجرة. وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل وكتاب مختصر الشمائل واختتاب أيضا وعدة مختصرات ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن. الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. عمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون إلى آخر الآيات.
2: نعم، ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
3: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
2: نعم.
3: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
2: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك

قتالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملا. ومعلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. في ماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه. فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون: أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال: أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله قال: قال النووي: ما معناه أنه يدل

0: نعم تفضل.
1: قوله فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء، وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
0: نعم قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء، فهذا الصنف هم هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وأعمها، وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح؟ هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة، إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟ واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر

0: تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و100 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم. بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
0: نعم أفرق. هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
1: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام.
0: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع، وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
1: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
0: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير. كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذا هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم، يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق

0: منه رحمه الله أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال: وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا أصل ينبغي التفطن له. هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط، ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
0: جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ العلم وبيانه للخلق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يرسل.

0: يظلم يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
0: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة، وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات نعم، والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم. هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة 11. وقوله قلت يبدأ بالأهم فالأهم، هي المسألة 12 عند الإمام محمد رحمه الله في

0: التي يذكرها عقب ذلك. ومما ذكره الإمام محمد أيضا المسألة الرابعة عشرة أو الرابعة عشرة، قال: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وقد بينا هذا في اللقاء الماضي كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
0: عليهما عندك
1: عليهما
0: نعم.
1: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته. وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في الفتح،

0: في فتح الباري وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب أي ابن الصلاح بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث قال شيخ الإسلام وليس كذلك فإن هذا طعن في الرواة أي يوجب الطعن في الرواة فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة لأنها أهم الأركان ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قال الشارح قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير وأبوه صحابي أيضا مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية قال الحافظ في رواية بريدة إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: نعم ثم ذكر

حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أخرجاه في الصحيحين من غير وجه، أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه، ثم قال: قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر. وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ السابعة من الهجرة، وقد طال حصارها، طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا، هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر. صحيح أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال: لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش، وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول: حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه

الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك، وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك: قلت، يقول الذهبي في المطبوع: يزيد ضعيف. ها؟ هو الذهبي. قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال: قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي، استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه، هكذا. قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان: لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال: هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال: فهو عنده، أي بناء على هذا، فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال: عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال: وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال: وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد، يعني عبد الحق، نعم، قال: وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد، يعني عبد الحق. ثم قال: فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا، أي الحديث، غير صحيح، فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجة والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض: لم يصححه الحاكم. وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحاء

الذهب في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير، الذي في التاريخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس، قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة، هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا أن ذكره، فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ، فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق، نعم لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه، فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله ابن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس، يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته، وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا
ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل، ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كما في بالك، هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات، قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان، قال ذكر أصلت منه الاختلاط، يعني أنه راو إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجمي في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته، قال فيه ليس بقوي تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان تكلموا فيه، ونقل عن ابن حزم أنه قال مجهول، وتعقبه الحافظ بقوله فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان غير ما ذكرت من الحديث وليس بالكثير، يعني رواياته إيش؟ قليلة. عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره في منكراته، وقال الذهبي فيه ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني من منازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود، لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التصحيح التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق كما قال الإمام ابن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان الصدق. نعم، أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه، وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك. وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل، قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه إنما

0: حيان بن عبيد الله: سمعت أبي يقول، الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا، فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان، فهو أخو مقاتل بن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم.
1: قوله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله: يفتح الله.
0: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم.
1: قوله: يفتح الله على يديه، صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله: فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون، أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
0: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون، يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
1: قوله: أيهم يعطاها، هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام: إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته.

0: الله تعالى ورسوله ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
1: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يذوقون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها نعم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم.
0: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله فقال أين علي بن أبي طالب، فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال ادعوا لي علي فأتي به أرمد. الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
1: هو أرسل وأرسل إليه.
0: سهل الخير. قوله فبصق بفتح الصاد أي تفل. قوله فدعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
1: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية.
0: وفيه دليل على الشهادتين. قوله فأعطاه الراية، قال المصنف رحمه الله تعالى فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله وقال انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
1: نعم. ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟ نعم. وهذا مهم على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل إلى أن قال ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم. وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله فبصق في فتح الصاد أي تفل. قال ودعا له فبرأ على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله.

0: صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال: انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية، فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان، العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال: وانفذ على رسلك، هاي على رفقك من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه، الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل، بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش، فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام، كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله: حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
0: أحد
1: الله.
0: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم، ونشروا هذا الكلام له، وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به، لا نعتمده،

0: لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد ما يحتاج، لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس، وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا، والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
1: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة فما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعوهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم، وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله.

0: جل في علاه. واضح؟ ويستحب تكرار ذلك خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
1: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
0: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك،
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله
0: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي، يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
1: قوله فوالله لئن
0: لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
1: قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم المهملة وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب،

0: قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم، قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين، من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، أن هذا الأمر إيش؟ مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية ماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ، هذا مرتد فيقتلون، وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل، إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة فيدعو غير المسلمين إلى الدين، ويحرص على من أجاب دعوته إلى أن يثبتوا على ماذا؟ على الحق. تركت فيكم ما لن تضلوا.

0: إن اعتصمتم به كتاب الله. هذه دعوة لمن؟ لمن أجابه عليه الصلاة والسلام ليثبت على الحق، ليثبت على الحق، صلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
1: والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 من شهر ربيع الأول 1444 في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
3: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،
2: الله سبحانه وتعالى،
3: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ولمن ابتلي فصبر فوهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت

طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج من الفتن، أو أقول أسباب النجاة من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة، وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن؟ أو تعريف الفتن. الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة، أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر، فإن الفتن تكون في الخير أيضا في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين، النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما، أي أن العبد أو أن المسلم قد

في شبهة الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة ولا يقع في المعاصي. وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات ولا يقع في شبهات الدين، وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى، فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين. فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمونة ابن أبي شبيب قال قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها أي يرفضون الدخول فيها فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف حتى خاضت الماء حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة لفتنة الصوت، لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا وكيف ذاك؟ قال إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت، ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث تحذير الشريعة من

كم من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، برحمة الله، من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام. بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن. بل إن السنة قد بينت الفتن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه، أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أعطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس، من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى وإلى وإلى إلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهب.

لا تقل ما بقيت إلا أنا لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه الله: والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذه يقول النووي: وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوءها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع ورفع العلم بموت العلماء سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاة، دعاة يعني يدعون الناس، دعاة يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله،

رأوا يدخلون الناس في مواقع الفتن، ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة. ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن، وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ أي ما هو الهرج؟ قال: القتل، القتل، كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم. فقال أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال: أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة، إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل: وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة. لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن.
باطل وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي للأغنام وللإبل وللبقر يهتمون بها ويتركون ماذا؟ صلاة إيش؟ الجماعة، ويتركون صلاة الجمعة ويذهبون معها إلى البر وهكذا، فهي أيضا فتنة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال عمر: هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال: التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة: هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: ذاك أحرى أن لا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال ذاك أحرى أن لا يغلق. قال كما سئل حذيفة: هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي، وأمرنا

مسروقا، فسأل حذيفة من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول إن إذا الفتن ستقع لي وعلي وليس هناك مهرب، لا، بل إن الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم، فاحذروا منهم. لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشروا الأهواء وينشروا البدع وينشروا المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن. فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس، أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن؟ وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سيحدث اختلافات، أمور كثيرة. فما هو النجاح؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل. إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاة لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج على الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر. الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر. الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر. ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم. فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحرف بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم. ولهذا الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب.

اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم، يقول للصحابة: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة: لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، ومر معنا هذا الحديث، فقال: أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قال: لقد سمعت نبيكم يقول: إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. إذا الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث: ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذا ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول، ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح أحبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم، وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي

هريرة رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه لو كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغل الناس بالفتن وأنشغل الناس بالدنيا، فأن تشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، وقيل في فيض القدير البركة مع أكابركم المجربين للأمور، المحافظين على تكثير الأجور، فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم

الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غرزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس. فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء، فقلنا له: أعهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا.

قال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة. وما ذكره ابن القيم عن دور شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التثبيت يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوا مع السلامة إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس، هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل، انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء، والدعاء لهم كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في

0: في وقتك فلا تنشغلوا بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشاعات، الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فإن فهذه الشائعات أدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على أثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يسر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإثلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه

0: فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة. كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
1: ولعلهم الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير،
0: نعم،
1: ليس كمثله شيء
0: وهو السميع البصير. هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان يا أهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبهة، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثله شيء، هذا رد على على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
1: وكل ما يكون من أهل الذهن أرسل من ذلك، فإن الله تعالى في ذلك.
0: نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم.
1: ومن ذلك
0: ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات. من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات.

بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمه. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بأنه كحلقة بالنسبة إلى العرش، كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض، ومع هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقة من الفلات؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس عرش سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من العرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعامي، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: علا، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة، ولا هو معروف عند العرب إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأفضل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأفضل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول. وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير

20 وجها تجدونها في مجموع الفتاوى من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرجين. فهذا تفسير باطل من عدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء اضطرد في 7 آيات كل بهذا اللفظ استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اضطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدل، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عبدي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء فعناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء، تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساوي في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستوى على ظهورها يعني ترتفع عليها وتقعد عليها وتستقر على ظهورها. ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى، وكل هذا على

0: يليق بجلاله، مثل ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق او استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
1: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء،
0: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن فيه تأتي بمعنى على، مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، ظرفي الله جل وعلا في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. فتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية، أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء، هذه فيها إثبات العلو، وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم. هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو، ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوب، كله سلوب نفي، هذا معناه أنه معدوم، تعالى الله عما يقول. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم.
1: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
0: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، أنا قلت لكم إن المصنف وغيره يذكرون، قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة. قيدوا معناها. نعم، فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها، لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم.
1: وقال الجاهلية أين الله؟ قال في السماء.
0: هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها، لطمها على وجهها، ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء. فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء، ففي الحديث جواز السؤال عن الله، يعني يقال أين الله، جواز مثل هذا السؤال يقال أين الله، وهذا أشد ما يكون على المعقلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينهم، وهو أشد حديث عليهم. ومنهم من يقول لما هو كما هو باللفظ كذا، اللهم أين معناها من، أين معناها من، فمعنى قوله أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا، لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد، أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن، نسأل الله العافية. نعم. نعم، معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك ميل، يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب، لكن هذا الميل يختلف، يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة ومن الاستجابة آيات الاستغفار نحو الرحمن على الأرض استوى كل شيء هارب إلا وإلهك الحسنى على عينه ومن هنا هذه الاستغفار ومذهب المؤمن في السنة في مسؤوليات التوحيد ورد الله ورد علينا أنه يجب الإيمان بها وتقويض العلم معناها المراد منها إلى الله تعالى والأرض تهوي بها مع احسن ريح سعادة عن حقيقتها باستحالة

0: هذا كلام باطل من أوله إلى آخره، وهذا كلامهم، هذا الكلام منقول من عقائدهم، وهو كلام باطل. فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه. وإنما المتشابه هو كيفيتها وحقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه. وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة، وهو كلام باطل، والسلف لا يفوضون الصفات، لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية، ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. فليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم، ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن
0: الأشياء
1: ما
0: يعتبركم من الإسلام من الله وما هو الأفضل الصحيح الذي يختلف إليه من هذا الإسلام، وهل هناك دليل على عدم الله سبحانه؟ نعم، القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، عجب هذا من الله سبحانه وتعالى، يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يدل على إثبات جهته؟
0: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو بجهة مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم

0: هو أكثر سرية، وأن علم هذه العلوم وأن العلوم صفة ذاتية تعرفه بها ذلك.
1: نعم، استواء والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويكون الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.
0: قضية
1: الشيخ وفقكم
0: الله، الاستواء إذا
1: تعدى الواو
0: ما
1: مثاله؟ استوى الماء والخشبة، هل نجد لكم المثال؟ استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون بواو التسوية، معناه تساوى هذا وهذا. نعم. قضية
0: الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر المصلي رحمه الله قوله
1: فهذا هو الشهاد مما صح السند،
0: ألا
1: يتبادر إلى الذهن
0: أنه لا
1: يصح محجم
0: أو أن السند إذا صح المتن؟
1: بلا شك أنه إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، سلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
0: وليس
1: الشيء وفقكم
0: الله،
1: قول
0: الله
1: سبحانه
0: الذي
1: بأعيننا
0: من
1: حذر
0: بأمرنا
1: هل يعلم التربية أم لا؟ نعم، تأويل واضح، بأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها و يسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب ان تجمع الاعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟
1: نعم، الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي، أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة وفيه فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. يجوز هذا الصريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ، يلوذ ويلتجئ إلى رضا الله من سخط الله عز وجل، وفي آخره وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يلجأ إلى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسلم صفات متضادة، يعوذ بالرحمة من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
0: وهذه
1: الجنود تدعى
0: أقول يا
1: رب الله في الوعد. لا يجوز، صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني، اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توصل إليه بأسمائه وصفاته.

0: لكن لا تدعو الاسم او الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل. ما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرد على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه استدلالا لحديث إن الله يعلم من أشياء؟
0: هذا كلام كفر والعياذ بالله. الذي يجحد علم الله الأزلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم يعني القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله ببعض الأشياء. نعم.
1: وإذا
0: الشيخ
1: وفقكم الله، ما جاء عن بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل
0: خطأ. أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل. أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم.
1: ولا
0: الشيخ فقط الله، ما جاء بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل فقط من غير تعرض إلى قول نزل بذاته، يعني أنه لم يرد عن السلف. ما قلنا نزل بذاته ولا نقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما أعلم أحد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم.
1: وبيان
0: الشيخ وفقكم الله عن كيفية صفات الله يعلم من البدع. نعم، سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك انه من البدع. ولذلك الامام مالك رحمه الله قال ما اراك الا مبتدعا، فامر به فاخرج من مجلسه، لانه لا يسال عن الكيفية. نعم. وبيان
1: الشيخ وفقكم الله، كلام الله سبحانه وتعالى من
0: أي صفات الذات يحكم بفعله، يتكلم تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم.
1: وقال
0: الشيخ
1: محمد الله، ما رأي مخيلكم في من يقول إن السوى بمعنى جائز، هل
0: يعد من التأويل؟ هذا باطل، لأنه لم يرد، لم يرد تفسيره بالجلوس. ونحن لا نحدث شيء من عند انفسنا. نعم.
1: وبلا تسليم وفقكم الله، يقول الباب ان اسماء الله سبحانه 66، والبعض الاخر يقول 88، والذي يعلم انها 69 المذكوره، والباقي يدعوه عند الله، فما هو الصوت الصحيح من ذلك؟
0: نعم. القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله، ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم.
1: وقال الشيخ رحمه الله، هل المرتقي يعلم من أسماء الله؟

0: الفعل انتقمنا منه، انتقمنا منه يوصف أنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام، يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
1: وإذا الشيخ خبره الله أن يوجد كتابه يبين حاله إلى نحو ثلاثة عقيدة حتى لا يقال إنسان هل كتاب ولا يكون منها من أجل عراق
0: ما شاء الله. كتب السلف التي تبين عقيدة السلف كثيرة، كثيرة وميسورة ولله الحمد، ومخدومة ومحققة ومنشورة في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة للالكائي، أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة، كتاب الشريعة للأجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة عامة في جميع الكتاب التعليمية وغيرها؟
0: لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، تراجع كتب العقائد. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يمن حتى تمن، وفي حديث آخر سبعة يريد الله بيده، هل من صفات الله يرحى المدد والضيق؟
0: لا، هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكروا ومكر الله، سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازاة، لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الماكر، لا يجوز ذلك، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازاة فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أدلة العلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون

آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك، فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منه لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال، وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منها أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرب توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقدر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكربات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه للرشد أو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم لأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين

0: قلتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه، فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم.
1: وفي الله جل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء.
0: هذا الأثر من الإسرائيلية، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم.
1: فهذا ما أشاهد مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرضوا لربه.
0: هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل مما أجمعت الأمة على نقله

0: قبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا في أفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فلا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما، ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا ما أشبهه بما سمع السلف رحمه الله على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهره وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل.

0: زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أفهامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة. لو كانوا يعقلون. فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله، يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات. ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماذا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا أبا عبد الله، الرحمن على الأرض استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفرض فرضه.
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمه الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول، الحمد لله معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم

إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الشيء غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا. فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي بالاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويضه. هذا باطل، الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال: الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه. والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس، ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتضليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه في صبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة. فلذلك أعرض عن

0: بهم عما سألوا وأجابهم بجواب آخر، قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج إلى الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسطوح، إنما لازم يكشف السيارة. وهذا من جنس هؤلاء، من جنس هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه. وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: قالوا
0: بسم
1: الله تعالى أنه
0: متكلم
1: بكلام
0: قريب يكلمه بما شاء يصرح. نعم. أما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق، أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفات، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم، لأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء. فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة. متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه

0: ذكر. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه في صفاته قديم أزلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها. ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الله. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد. وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام النفس عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والفروق وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام من غير ما مر. ولهذا خص موسى بأنه كليم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما. من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم، كيف يتكلم، فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.
0: كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: يسمعه
0: منه من شاء من خلقه. يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله. وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
1: وسمعه جبريل عليه السلام.
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم.
1: ومن
0: أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام، مثل جبريل. نعم.
1: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
0: نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
1: ويأذنونه
0: فيزورونه. نعم، يأذنونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
1: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه، لأنه قال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقول تكليما. نعم.
1: فقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي
0: يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا ينادي موسى عليه السلام، إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم.
1: فقال سبحانه
0: منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة.
1: وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب.
0: وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول، فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع، قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب، بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانه. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يلهمه إلهاما، يلهم البشر إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت، وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام، هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك، إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب، لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف، رب أرني أنظر إليه قال لن ترني، فهو كلمه من وراء حجاب، أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا بواسطة الملك. فإذا تكليم الله إما أن يكون إلهاما، وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب، وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان، فهذا لم يحصل لأحد، وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام، وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
1: فقال سبحانه فلما أهلها من جميع موسى
0: فيه أنا
1: ربه.
0: نعم.

0: إلى الشيخ الكبير تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا فترح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها، خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار، فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق، يدلونه على الطريق، أو يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك، فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي.
1: أيها الأحبة في الله،
2: الله الرحمن الرحيم،
1: ما تبقى من مادة هذا.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة عام 44,400 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
4: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله

0: آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له، نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الرابعة، العلمية الربيعية الثامنة، بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، الأستاذ المشارك في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه، نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات، كتب الله الأجر للجميع. ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم، وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة، وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه

كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء. القلب للعلم كالإناء للماء، والوعاء للغسل، والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث. يقول شيخ الإسلام: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا، ورسخ فيه وأثر، وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله. أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر، نسأل الله العافية والسلامة. من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس

أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس، هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة، ودروب متشابكة سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل، دون ماذا؟ دون دليل يهدي. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصم وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة فاقد هذه المرحلة نعم تفضل فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل، ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال: قال لي ابن شهاب يا يونس، ومن تلامذته، يونس من تلامذته: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلا، لا يكون أو لا تكون حاذقا في هذا ما لم تبني على هذه الأسس.

في تأسسك وتأصيلك للعلم. وسيأتي الكلام عن الشرذمة والعشوائية في هذا الباب بإذن الله تعالى. فبعد هذا أو هذه التقدمة وهذا التمهيد وهذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل، أقول إن من المهمات، والمهمات كثيرة في طلب العلم، أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساس، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم. قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل، فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية، قانون الرعاية. ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به.

من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده بذلك وجه الله. ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله، ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. الإخلاص أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى فرضا

أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم، تحمل العلم وأخذه عن أهله، أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه، والنسائي في المجتبى، وأحمد والنسائي في الكبرى آسف، وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح، عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جمل، معاذ بن جبل الموت، قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قيل له وهو في حالة ماذا؟ النزع والموت. قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فأجلسوه، فقال رحمه الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين، قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم. لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما: بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها، من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب أن لا تعير سمعك كل أحد. ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعير هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد.

ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا السائل ألم يأتي إليه ليطلب علما ويطلب جوابا، جاء إلى هذا فسأله قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم، يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح قال عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا قال يعني الذين يتكلمون بالظن. الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط، كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم، أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين، منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا قال هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة، فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال دين الله أحق أن يطلب له العدول، دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم، وذلك فيما أخرجه الحافظ ابن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي قال قال بهز بن حكيم دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ ابن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي

صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر، ها؟ صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال: مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته، وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه، ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد، ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير، وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله، أو يغمز فيهم، أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يشكك في الصحيحين، أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر، أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك، إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى، يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي، وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه، يعني أخذ عليه، إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين.

غلب على الكديم وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكوني، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري، محمد بن رجاء البصري: قلت لأبي داود، الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله: لم أرك تحدث عن الرمادي، يعني لماذا؟ قال: رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال: رأيت روح بن بطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم، حديث. رأيته قال: وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديث. يقول الإمام رحمه الله: فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال: كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة: ينبغي لطالب العلم أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. هلموا تعالوا روحوا، فلان جاء، علان راح، يجلسون تستخير؟ هل استخر؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا، بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم، وهو تحمل العلم عن أهله، أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن الأهل العلم وتقول: أنا أقرأ، أنا أعرف، أنا أتعلم، أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة، مكتبة شاملة وما أدراك، مما تسبب في إهمال الطلب للعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام
عند الدارمي رحمه الله في السنن، قال الإمام الأوزاعي: ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته من العلماء. ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله، يعني حمل العلم، أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله؟ كم هم الدخلاء؟ أجنبيون من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمه الله رحمهم الله أجمعين. قال: لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن؟ من الأفواه الرجال، أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حفظ هو حافظ، لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح، أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك. كيفما اتفقت تحفظ، تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد؟ هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا مسلك صحيح؟ ليس مسلكا صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك، بعد أن تحفظ، تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول: ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال: والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتورة قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله

من أحد كتبه مما هو على شرطه مما فاته، وذكرت له هذا في اللقاء، ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي أخذ الرسالة للتصحيح، أذكر له الجزء والصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال: يا شيخ، أظن أن هذا الكلام عن إمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت: بناء على ماذا حكمت؟ قال: لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة، نعم بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت: أي نسخة هذه؟ قال: التي في الشاملة. فتح الشاملة، قال: قلت: وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه، والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال: لكن يوجد صورة تصوير. افتح الصورة. فتح الصورة، قلت: هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة، لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر. فقلت: أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته، جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت: يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة: فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش؟ فإنه من أضر المفاهيم. لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وتقطيع. وقديما قيل: الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء؟ أليسوا نساخا؟ مساخا، بارك الله فيك. وهنا أمر، أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء، البناء العلمي، فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة، المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا. كم بقي على ذلك؟ نكمل بعد الصلاة ولا؟

فأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس: خذه مع الأيام والليالي. العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة، فهمتها، عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد، من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه السفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما وصله ابن أبي عاصم بسند حسن، وكذا الخطيب. ثم قال ابن حجر: المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله، وبكباره ما

دق منها، ما دق منها. وسبق أن الإمام ابن شهاب نصع تلميذه الأيلي بقوله: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية من أخذه جملة، إلى آخر ذلكم الأثر العظيم في هذا الباب، ليدله على الطريقة المثلى في تحصيل العلم، وهو التروي والتدرج فيه. خذه مع الليالي والأيام تتقدم إن شاء الله تعالى فيه. أخرج الإمام عبد الرزاق في المصنف عن معمر أنه قال عن شيخ معمر بن راشد: من أخذ العلم جملة ذهب منه جملة. هذا العلم ومحله القلب. بارك الله فيكم. لماذا ينصح العلماء بضرورة التروي والتدرج؟ كل هذه النصائح الغالية الثمينة لماذا تضرب بها عرض الحائط أو عرض الحائط ولا تعرها سمعك؟ ينصحون أئمة العلم في وقتهم، ينصحون بهذا طلابهم، ولا نعلم أحدا خرق هذه النصائح. ثم نأتي نحن في ذنب الزمان ونخرق تلك القواعد ونضرب بها ماذا يمنة ويسرة. لماذا نصحوا؟ الجواب قاله الخطيب رحمه الله في الفقيه والمتفقه، قال: اعلم أن القلب جارحة، أن القلب جارحة من الجوارح، تتحمل أشياء وتعجز عن أشياء، يتحمل أشياء ويعجز عن أشياء، كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل 200 رطل، ومنهم من يعجز عن 20 رطلا، وكذلك منهم من يمشي فراسخ في يوم ولا يعجزه، ومنهم من يمشي بعض ميل فيضر ذلك به، ومنهم من يأكل من الطعام أرطالا، ومنهم من يتخمه الرطل فما دونه. فكذلك القلب، من الناس من يحفظ 10 ورقات في ساعة، ومنهم من لا يحفظ نصف صفحة في أيام. فإذا ذهب الذي مقدار حفظه نصف صفحة يروم أن يحفظ 10 ورقات تشبها بغيره، أما قلنا سياسة القطيع، تشبها بغيره لحقه الملل وأدركه الضجر ونسي ما حفظ ولم ينتفع بما سمع. طيب ماذا نفعل؟ قال: فليقتصر كل امرئ من نفسه على مقدار يبقى فيه ما لا يستفرغ كل نشاطه. هو ما عندك إلا حفظ فقط؟ أما عندك واجبات أخرى وعبادات أخرى؟ فإن ذلك أعون له على التعلم من الذهن الجيد والمعلم الحاذق. واضح؟ وفي الآداب الشرعية لابن مفلح قال أبو حيان النحوي الأندلسي، ويتكلم كلاما طويلا، ذكر ابن مفلح رحمه الله أنه قال، أعني أبا حيان، قال: وأما أن صاحب تناتيف يأخذ من كل بحر قطرة كما يقال، وأما صاحب تناتيف وينظر في علوم كثيرة، فهذا لا يمكن أن يبلغ الإمامة في شيء منها، في شيء منها. وقد قال العقلاء: ازدحام العلوم مضلة

للفهوم. ولذلك تجد من بلغ الإمامة من المتقدمين في علم من العلوم لا يكاد يشتغل بغيره ولا ينسب إلى غيره، انتهى. في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. الحديث علق ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر على هذا الحديث قائلا فيه، يعني من الفوائد، فيه تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدريج. استفاد من هذا الحديث أن من الفوائد أن تعليم العلم يكون بالتدريج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده لو دخله ماذا؟ غير راغب، انتهى. هل هناك صور لهذا الإخلال؟ نعم، كما قلنا هذا يمشي وراء ذاك، لا يعرف قدره ولا يعرف ماذا حظه من ذلك. لها صور، إخلال كثير، ستأتي صور من ذلك، منها ما قاله العلامة ابن بدران رحمه الله في كتابه المدخل إلى مذهب الإمام أحمد. ماذا قال؟ اعلم أن كثيرا من الناس يقضون السنين الطوال في تعلم العلم، بل في علم واحد، ولا يحصلون منه على طائل، وربما قضوا أعمارهم فيه ولم يرتقوا عن درجة المبتدئين، كما يقال مكانك راوح. وإنما يكون ذلك، ما السبب؟ قال: وإنما يكون ذلك لأحد أمرين، أحدهما عدم الذكاء الفطري، عدم الذكاء الفطري وانتفاء الإدراك التصوري. ومن لم يكن كذلك، يعني هو ليس ذكيا، ما عنده ذكاء ولا عنده إدراك، ضعيف الإدراك، قليل الفهم، ها، هذا الحال، قال: هذا لا كلام لنا فيه ولا علاج له. الثاني الجهل بطرق التعليم، وهذا وقع فيه غالب المعلمين، فتراهم يأتي إليهم الطالب المبتدئ ليتعلم النحو مثلا، فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم على الحمدلة. واستمعت إلى أحدهم قديما أخذ محاضرة بين المغرب والعشاء وبعد بين المغرب والعشاء وبين الأذان والإقامة فقط في بسم الله، والناس مجتمع عشان تفسير سورة الفاتحة، هو فقط في بسم الله. طيب، يقول رحمه الله: فيشغلونه بالكلام على البسملة ثم الحمدلة أياما بل شهورا ليوهموه سعة مداركهم وغزارة علمهم، ثم إذا قدر له الخلاص، يعني كأنه كان في كرب شديد فخلصه الله من هذا، إذا قدر له الخلاص من ذلك أخذوا يلقنونه متنا أو شرحا بحواشيه وحواشي حواشيه، ويحشرون له خلاف العلماء، ويشغلونه بكلام من رد على القائل وما أجيب به عن الرد، ومبتدئ، ولا يزالون يضربون له على ذلك الوتر حتى يرتكز في ذهنه أن نوال هذا الفن من قبيل الصعب

من قبيل الصعب الذي لا يصير إليه إلا من أوتي الولاية. تصير ولي بعدين تفهم العلم، قبل هذا ما يمكن تتعلم. نسأل الله العافية والسلام. إذن بارك الله فيكم، من المهمات في هذا الباب الذي ضاعت فيه أعمار كثيرين من الشبيبة والشباب، بل وبعض الذين شاخوا، وبعض الدكاترة مع الأسف، هذا لا يقتصر على من يجلس في حلق العلم، حتى من تصدر في التدريس وغير ذلك هو جاهل. نعم وكلنا نتعلم بارك الله فيك، لكن البعض يكابر ويلقن الناس الجهل والخطأ ويصر عليه ويعاند ويكابر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا المسلك مهم جدا جدا، هو مسلك الأئمة، دلائل القرآن والسنة عليه، ومسلك الأئمة وسادات العلم جميعا. مع ما في هذا الترك لهذا الجانب من خلل، لك أن تدرك الخطر الذي أنت عليه إن تجاوزت هذا الأصل العظيم. الصور العديدة، ذكر ابن بدران صورتين، هناك صور كثيرة بارك الله فيكم في الإخلاص. من هذا إن أخليت لا يمكن تكون متعلم، عندك كما قلت ثقافة، عندك ثقافة، ممكن ثقافة ليس ثقافة مرتكزة ركازة علمية، ثقافة ضحلة سطحية، هذا ليس علما، هذا ليس علما، ليس منجيا بين يدي الله تعالى. من صور الإخلال بهذا الأصل عدم التدرج في البداءة بالمهم أو بالأهم فالمهم، عدم التدرج في البداءة بالأهم فالمهم بارك الله فيه من العلوم، لأن العلوم بارك الله فيكم ليست في رتبة واحدة، هناك علوم آلة وعلوم مقاصد، فقد يبدأ بالآلة قبل المقصد، وهذا خلل، وهذا إيش؟ خلل. من أوجه الخلل أيضا صورة أخرى، الإخلال بالتدرج في اختيار الكتاب الذي تدرسه. مثلا يبدأ بالمطولات قبل المختصرات المعتمدة في الفن، في الفن الذي تدرسه. من صور الإخلال أيضا الإخلال بالتدرج في اختيار طريقة الشرح للكتاب الذي يرغب في دراسته، مثل أن يحضر درسا علميا لمتن متقدم، متقدم على مرحلته، ويكون الشرح غير مناسب له، إنما يناسب مرحلة أعلى، ومرحلته تقتضي الاختصار والاختصار. هذا إخلال، هذا إخلال. نقف عند هذا الأمر، وهو قد يقول قائل كيف أتدرج، صحيح؟ كيف إيش أتدرج؟ إن شاء الله نكمله عقب الصلاة بحول الله تعالى. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد، نتمم ما كنا قد بدأنا فيه بارك الله فيكم. وقفنا عند قضية سائل يرد، أو سؤال يرد، أو سائل يقول كيف التحقيق أو كيف تحقق

هذا التدرج المطلوب؟ الجواب عن هذا بارك الله فيكم أيضا من المسلمات أن التدرج على قسمين: تدرج بين الفنون وتدرج في فن واحد، وعليه فيجب أن يقدم الأهم منها في تدرجه بين الفنون. تدرج بين الفنون يقدم الأهم منها، وكذلك يفعل في الفن الواحد. لماذا يفعل هذا؟ ليفهم ويضبط، ليفهم ويضبط. ليس هناك حد محدود في هذا الباب، إنما هو راجع وخاضع لاجتهاد المعلم الحاذق، اجتهاد المعلم الحاذق الحصيف، كذلك طبيعة المكان الذي يعيش فيه الإنسان. فثمة أناس في الشرق، وثمة أناس في الغرب، وثمة أناس في أماكن متباعدة وأقطار متعددة. الناظر في كلام أهل العلم يجد اختلافا في بعض عباراتهم في باب التدرج، في باب التدرج، ليس بسبب اختلافهم في أصل التدرج والأخذ به، إنما بسبب اختلاف أماكنهم وكذلك مذاهب بعضهم. فثمة مذهب حنبلي في جهة وشافعي في آخر وهكذا. فتباين الموجود باعتبار المكان واعتبار المذهب أيضا، اختلاف المذهب والمكان، إلا أن أصل التدرج لم يختلفوا فيه، بل ولن يختلفوا فيه، لأنه أصل مقرر. وليس المقام مقام أن أستعرض لك لكلام عالم في المشرق لكلام آخر في المغرب أو غيره من البلدان لأظهر لك هذا التباين، فهذا أمر يجب أن يستقر حتى لا نكثر القيل والقال حوله. هناك حالة تقريبية يكاد الجميع يتفق عليها، يكاد الجميع يتفق عليها. ماذا أقصد بقوله اختلاف المكان والمذهب والجهة وغير ذلك؟ يعني ليس هناك قاعدة لا بد أن تقرأ كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كما يفعل بعضهم. المستوى أول، مستوى ثاني، مستوى ما أدري كيف، ها؟ فيظن من يقرأ أن هذا الكاتب نفسه يحتاج إلى أن يعرف معنى التدرج وآلية التدرج، هو جاهل به، فكيف فاقد الشيء لا يعطيه؟ كيف تجعل برنامجا يسير فيه أهل المشرق والمغرب والشمال والجنوب والشرق والغرب؟ هذا عبث، أغاب هذا عن أئمة العلم وفطنت له أنت؟ إذن هي ثمة حالة كما قلت تقريبية يتفق عليها علماء البلدان، وهي كما قالها شيوخنا العلامة السعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار، قال: العلم النافع هو المزكي للقلوب والأرواح، المثمر لسعادة الدارين. ما هو هذا العلم؟ قال: وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث وتفسير وفقه، وما يعين عليه من علوم العربية بحسب حالة الوقت والموضع الذي فيه الإنسان. طيب، لماذا لم يضرب مثلا بالكتب؟ قال: وتعيين ذلك يختلف باختلاف الأحوال. والحالة التقريبية أن يجتهد

طالب العلم في أي مكان كان في حفظ مختصر من مختصرات الفن الذي يشتغل فيه، فإن تعذر أو تعثر عليه حفظه لفظا فليكرره كثيرا متدبرا لمعانيه حتى ترسخ معانيه في قلبه، ثم تكون باقي كتب هذا الفن كالتفسير والتوضيح والتفريع لذلك الأصل الذي عرفه وأدركه. فإن الإنسان إذا حفظ الأصول وصار له ملكة تامة وصارت له ملكة تامة في معرفتها هانت عليه كتب الفن كلها صغارها وكبارها، ومن ضيع الأصول حرم الوصول. فمن حرص على ما ذكرناه واستعان بالله أعان وبارك في علمه وطريقه الذي سلكه، ومن سلك في طلب العلم غير هذه الطريقة النافعة يصفها بأنها نافعة فاتت عليه الأوقات كما هو حاصل الآن، فاتت عليه الأوقات ولم يدرك إلا العناء كما هو معروف بالتجربة والواقع يشهد به. فإن يسر الله له معلما يحسن طريقة التعليم ومسالك التفهيم تم له السبب الموصل إلى العلم. واضح؟ هذا باختصار. خل عنك الشقشقة الزائدة، هذا لب الكلام. أشار إلى نحو من هذا أيضا في كتابه الذي علقنا عليه اسمه بآداب المعلم والمتعلم أيضا فيما يتعلق بالبداءة بالأهم فالمهم. هذه نقطة مهمة. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: أما العالم فلا أقول له اشبع من العلم ولا اقتصر على بعضه، بل أقول له قدم المهم، فإن العالم من قدر عمره وعمل بمقتضاه. العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. إلى أن قال: تقدير العمر قال مبني على الأغلب، ما أحد يستطيع أن يقدر عمره، لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، لكن حالة تقريبية وأغلبية. إلى أن قال: قبيح بالعاقل الطالب لكمال الفضائل أن يتشاغل مثلا، ذكر أمثلة ثم قال، بعلوم القرآن ولا يعرف الحديث. يمشي يبحث عن المتشابه في القرآن، الوقف والابتداء وغير ذلك من مفردات العلوم، وهو لا يعرف الحديث. لابد أن تعرف الأهم فالمهم وماذا تقدم. قال الإمام ابن القيم في الإعلام: لما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا، كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد، وأنفعها على أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكات من قامت الأدلة القاطعة على عصمته، وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أصل العلم، أصل

العلم هو الكتاب والسنة، ولهذين الأصلين آلات، علوم تسمى بعلوم الآلة، آلات للوصول للضبطهما وفهمهما. وضح. التدرج في الكتب له طريقتان، التدرج في الكتب له إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى البدء بالمتون المختصرة في الفن، البدء بالمتون المختصرة في الفن، ثم المتوسطة، ثم المطولة. هذا واضح. الطريقة الثانية أن يكرر دراسة المتن ولو كان مختصرا، يكرر دراسة المتن ولو كان إيش؟ مختصرا، لكن بطريقة سيأتي التنبيه عليها في كلام ابن خلدون رحمه الله. إن انتهى من هذا الكتاب بطرق ثلاثة ستأتي، انتقل إلى كتاب آخر بالطريقة نفسها ونحو ذلك. طيب، نأتي، عرفنا هذا من حيث الإجمال طريقتان، نأتي إلى التفصيل. الطريقة الأولى قلنا البدء بالمختصر ثم المتوسط ثم إيش؟ المطول. تتلخص هذه الطريقة في نقاط، ألخصها لك في إيش؟ في نقاط. أولا، البدء بالمتن المختصر في كل فن حفظا. طبعا الحفظ هنا سبق أن ذكرت كلام ابن جماعة، لابد أن يكون المتن إيش؟ مصححا، ما تحفظ محرف ولا مصحف. أن تحفظ في المتن المختصر، أن تحفظه في هذا الفن إذا أمكنك، إذا أمكنك. إن لم يمكن كرر لترسخ ماذا؟ معاني الكتاب في الجملة في ذهنك. هذه القراءة وهذا الحفظ، نعم، اقرأه على شيخ، اقرأه على شيخ يعرفك معناه من حيث الجملة. الثانية قلنا تتلخص في نقاط، النقطة الأولى. النقطة الثانية العناية بالضبط والإتقان لهذه المتون حفظا وشرحا، يعني لا تنتقل إلى متن آخر إلا بعد أن تضبط هذا المتن. النقطة الثالثة، لا بد للطالب أن يعتني بأصوله التي يقرأ منها ويعلق عليها، لابد يعتني، ما هو مهمل ترميه في كل مكان، ثم إذا أردت المراجعة والمذاكرة لا تدري هو أين. يجب أن تعتني بأصلك وأن تحافظ عليه، الذي حفظته وقرأته على شيخك وعلقت عليه، بحيث يكون لك مرجعا عند مذاكرة الفن، عند مذاكرة الفن. يعني هذا تضيع هذا كما يقال بين معترضتين، ها، أو الإهمال. والله أحيانا يحصل الإنسان يعني يورث كارثة وألما لا ينفك عن الطالب. حدثت لي حادثتين في هذا، في هذا إيش الأمر. كتاب لفتح المجيد، شرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن، كانت هناك تعليقات كتبتها على الكتاب ومن شيخنا رحمه الله العلامة محمد أمان رحمه الله الجامع، علقتها لما كان يعلق على الكتاب. آخر عهد

في هذا الكتاب. شوف احيانا انا ما ادخل مكتبتي احدا من زمان، جاءني طلبة يدرسون عندي هذا في العام 1417، شوف. فكان من ضمن هذا كان المجلس مفتوح على المكتبة ما في مكان آخر، فطالع بعضهم أو كذا هذا الكتاب وطلع يعني تعريفات الشيخ، ولا أتهمهم الحقيقة. منذ ذلك اليوم حتى اليوم لا أدري هذا الكتاب أين ذهب، كم أتألم على هذه التعليقات التي ذهبت. فتشت المكتبة 4 مرات 5 مرات لم أجده حتى اليوم. كم يتأسف الإنسان. لم أفرق، ولكن أحيانا أيدي بعض الناس تمتد إلى ما ليس لها مع الأسف. الأمر الثاني أو الكتاب الثاني هو وزع علينا في موسم الحج في الإفتاء في الحج لشيخنا رحمه الله الإمام العثيمين فتاوى أركان الحج، آسف، فتاوى أركان الإسلام. وزع علينا تلك السنة التي طبع فيها الكتاب، ونحن في مخيم منى التوعية، وكان أني أقرأ على شيخنا متع الله به وحفظه وبارك لنا فيه وفي مشايخ السنة شيخنا العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله. فكنت أقرأ على الشيخ في هذه السفريات وفي الحج بعض المتون، ومنها هذا الكتاب لما وزع، فصارت حلقة كبيرة للمشايخ يجلسون أقرأ على شيخنا السؤال الذي وجه لشيخنا العثيمين وجواب الشيخ إن كان لشيخنا تعليق على هذا الجواب. والمجلس كان كبيرا، كل شيخنا الشيخ علي الفقيه والمشايخ كثيرين رحم الله الميت وحفظ الحي. فقرأت باب الحج كاملا فيه قرابة 93 سؤالا بأجوبتها على شيخنا، علق على بعض المواطن وبعض السؤالات التي وردت فعلقت عليها حتى انتهينا في يوم 12 قبيل الزوال آخر سؤال، ودع الشيخ بالبركة بارك الله فيك وكذا، وانتهينا وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. ثم لما رجعنا وعندي في الجامع مما أقرأه على العامة كتبا منها هذا الكتاب لفتاوى تتناسى مع أحوال الناس في الصلاة في كذا في كذا، وإذا بسارق يدخل المسجد يسرق هذا الكتاب ويسرق ساعة كانت في السفل ما أدري إيش هذا. وأفتش، سألت كل من أعرف من أهل الحي والعمال والزوار، يا أخي أعطيه كتابا عندي نسخة ثانية خلوه يجيبه، والله حتى اليوم لم أره مع الأسف الشديد. وكان كتاب آخر في المسجد وهو كتاب الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تحفة الإخوان الذي في أسئلة وأجوبة بأركان مهمة بأجوبة في أركان الإسلام أيضا أو نحو هذا، أيضا فيها تعليقات مما قرأت على شيخنا الشيخ عبد المحسن وعلق عليه، فأخذته مباشرة بعد أن سرق ذاك، أخذت هذا حتى لا يسرق هذا. فانتبه، اعتني بأصولك لا يحصل معك كما حصل معي، فاستعيذ من وعظ بغيره، حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك الحذر من الاستعجال في أخذ هذه المتون، لا بد من التأني والترسل مع الفهم والتصور الصحيح للمسائل، ما هو تستعجل قرأت قرأت قرأت قرأت وبعدين لم تفهم ولم تضبط.

كذلك يجب أن يحذر طالب العلم ابتداء من الإطالة والتشعب، فإن هذا جالب للملل والضجر. كذلك النقطة الخامسة، بعد الانتهاء من المختصرات ينتقل إلى دراسة متون متوسطة في الفن مع العناية بالحفظ إن أمكنه وضبط شرحها على شيخ متقن أيضا. النقطة السادسة، في هذه المرحلة التي تقدمت به ينبغي في هذه المرحلة أن يطالع الشروح المناسبة لهذا المتن الذي انتقل إليه في هذه المرحلة التي تقدمت به. لو كان في هذه الشروحات شيء من الطول اليسير يقرأ فيها يدون ما يشكل عليه مما ورد في هذا الشرح، لماذا؟ ليسأل عنه الشيخ إذا ما لقيه عما جاء في هذا الشرح ويستوضح ويستفهم من الشيخ، لا يستقل بفهم ذلك دون مراجعة الشيخ. السابعة، النقطة السابعة، ينتقل بعد ذلك كما قلنا في هذه المرحلة إلى المطولات مع ضبطها شرحا وفهما، إذ يكون الطالب في هذه المرحلة إذا ما وصل إليها بإذن الله قد حصل الآلة التي تمكنه بإذن الله من الانتقال إلى المطولات والشروح المطولة في كتب العلم بحسب كل فن، وذلك يجردها ويقتنص الفوائد من بطونها، يجرد ذلك ويبحث إن اضطر الأمر إلى بحث بعض مسائله ويتوسع في ذلك. لكن إياك أن تبتدئ بهذا وأنت لما تضبط ما سبق، فهذه مهلكة ولا بد ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا أؤكد على ضرورة أن تحرص على الضبط، على أن تضبط ما تحصله من العلم، ضرورة ضبط ما تحصله من العلم. لماذا؟ لأن الضبط يختصر لك جهدا ووقتا وعناء، فالطالب إذا ضبط بأمر الله لن يحتاج إلى كثير وقت ليتأهل. كثير من الطلبة المبتدئين يفتقدون ضبط العلم فهما وحفظا وإدراكا، لذا تجدهم لا يتجاوزون أماكنهم، يدوروا في محله، وتجد أقرانهم، ممكن بعض أقرانهم ممن حرص على الضبط وعلى الإتقان والفهم فاق زملائه وتقدم بمراحل في وقت أقصر، واضح؟ لماذا؟ لأنه عنى أو اعتنى بالضبط، واضح يا إخوة؟ نعم. ما هي الوسائل لضبط العلم والإتقان؟ ما قلنا اضبط اضبط اضبط. من وسائل الضبط أولا تكرار المحفوظ، تكرار، قلت إن أمكنك الحفظ، ما أمكنك الحفظ، تكرار النظر والقراءة. إذن تكرار المحفوظ وإدامة النظر. قال الإمام البخاري رحمه

كما في هدي الساري للحافظ ابن حجر وفي سير النبلاء للحافظ الذهبي، لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر ومداومة النظر. قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لا يكون الرجل إماما من يسمع من كل أحد، ولا يكون إماما في الحديث من يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما في الحديث من يتبع شواذ الحديث. والحفظ هو الإتقان. بعض الناس يقول يحفظ، افهم المراد بالحفظ الإتقان. ما يعطيني واحد كمسجل بغلطه بعجره وبجره وكله وكلكله، هذا ليس حافظا، هذا نسخة زائدة، هذا نسخة زائدة. أخرج هذا الأثر عن الإمام عبد الرحمن بن مهدي الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بسند صحيح عنه. الحفظ يحتاج إلى سؤدة. قال ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: وليكن تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمت تعب محفوظه. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر وساق جماعة. قال: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. شوف كيف تتابع العلماء، فلا تأتي ببدع من القول ليس عليه سنن العلماء. مما يضبط وسائل الضبط مذاكرة العلم ومدارسته، أمر مقرر في الشريعة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال ابن حجر في الفتح: قوله فيدارسه القرآن، فإن ظاهره أن كل منهما كان يقرأ على الآخر، وهي موافقة لقوله يعارضه، يعني في رواية يعارضه، فيستدعي ذلك زمانا زائدا على ما لو قرأ الواحد، على ما لو قرأ الواحد. انتهى. بوب أهل العلم في جملة من كتبهم بمثل هذا: باب مذاكرة العلم، باب مدارسة العلم، كالدارمي رحمه الله في سننه باب مذاكرة العلم. وقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا ويشير في آداب الطلب إلى باب إيش؟ إلى باب مذاكرة العلم. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن بسند صحيح: تذاكروا الحديث، فإنكم إن لم تفعلوا درس العلم. علي بن أبي طالب الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: تذاكروا الحديث، فإن مذاكرة الحديث تهيج الحديث. خرج ابن أبي شيبة في المصنف والدارمي في السنن، وأبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح. وقال الإمام الحسن البصري رحمه الله فيما أخرجه ابن أبو خيثمة
في كتاب العلم بسند صحيح قال الإمام الحسن: إن لنا كتبا نتعاهدها، يعني بالمذاكرة، نتعاهدها بالمذاكرة. قال ابن الجوزي في الصيد: فكم ممن ترك الاستذكار بعد الحفظ فضاع زمن طويل في استرجاع محفوظ قد نسي، يحفظ ثم ينسى، بعدين يريد يرجع من الأول، زمان يذهب، زمان يذهب. قال ابن الصلاح رحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث: ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به، كذلك من أسباب ضبط العلم وإتقانه اتخاذ الصاحب النبيه التقي لمدارسة العلم ومذاكرته. ما تجالس كل من هب ودرج من هؤلاء البطالين الذي لا هم لهم، قيل وقال، كتبوا قالوا، يرسلون، يجلس الليالي والأيام والساعات الطوال فيما لا فائدة منه، ما عنده عمل، ولا يشتغل بما ينفع نفسه ولا ينفع غيره، ولا يصلح نفسه ولا يصلح غيره، قيل قال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وأحمد وابن المبارك في الزهد وغيرهما وهو حديث صحيح، قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال الإمام شيخ الإسلام: فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة، مع أهل طاعة الله تعالى على مراد الله. يدل على ذلك الحديث الذي في السنن، فذكر حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. هذه جملة من وسائل ضبط ماذا؟ العلم. نأتي إلى الطريقة الثانية في التدرس. ما قلنا هذه الطريقة الأولى: مختصر، متوسط، مطول. هذه الطريقة الثانية كتاب واحد، ولكن ما في مساعدة للظهر يا شيخ، تعبني هذا. أقول هذه الطريقة كتاب واحد يكرر، ولو كان مختصرا، بينها ابن خلدون، العلامة ابن خلدون في مقدمته، حيث عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم، هكذا عقد فصلا في قواعد التلقي وأصول التعليم. قال: أعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج، التدرج يعني، شيئا فشيئا، قليلا وقليلا. كيف يفعل يعني المدرس؟ قال: أن يلقي عليه، على الطالب، أولا مسائل من كل باب في الفن هي أصول ذلك الباب، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، يعني دون أن تتفرع. أصول الباب تشرحها له كما يقال بالمعنى الإجمالي. يراعي في ذلك، ما الذي يجب أن تراعيه أنت كمعلم؟ قوة عقله واستعداده لما يرد عليه. هل عنده إدراك كما يقولون الآن الفروق الفردية؟ ها؟

تفاوت الناس في هذا. يقول يأتي على هذا حتى ينتهي إلى آخر الفن بهذا الطريق. ما الذي يحصل عند الطالب بعد هذا؟ قال عند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، عنده إحاطة عامة، ما عنده إتقان لمسائل الفن ولا إحاطة، عنده إلمام عام. هذا الإلمام العام ملك العام ذلك تأتل، قال إلا أنها جزئية وضعيفة، يعني غير مفصلة. غايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله، تهيأ. يقول ابن خلدون ثم يرجع به إلى الفن ثانية. ما هو أعطيناك أولا بالإجمال، الآن نرجع مرة أخرى فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، المرحلة المتوسطة كما يقال، ويستوفي في الشرح والبيان، يدخل أعمق قليلا ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، شيء من عدم الإطالة، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن. ما الذي يحصل عند الطالب؟ الأول صارت عنده ملكة لكنها ضعيفة وجزئية، هذه الثانية يقول تجود ملكته، تجود تتحسن. قال ثم يرجع به إلى الفن نفسه وقد شد، وقد إيش؟ يعني أخذ طرفا من العلم والأدب. علم بلا أدب لا ينفع. قال فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا منغلقا، يعني في الفن، إلا وضحه وفتح له مقفلة، فيخلص من الفن الطالب وقد استولى على ملكته، استولى على ملكته. قال هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك، يعني يمكن أن يرتقي به بدل الأولى إلى الثانية إذا أدرك منه قوة وفهما ونجابة بحسب قال ما يخلق له ويتيسر عليه. قال قد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم والإفادة وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم كما قال ابن بدران، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرارا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون عليه من غايات الفنون في مبادئها. وقبل أن يستعد لفهمها لا بد لتفهم العلم لا بد أن يصادف مكانا، يعني حتى الدواء أو العلاج من أساسياته كما قال الإمام ابن القيم ماذا؟ صلاحية المحل والخلو من الضد. أرأيت إن لم يكن المكان صالحا وغير خال من ضده؟ يقول رحمه الله فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا. ابنك يا أخي الولد الصغير عندما يدخل المدرسة يدرس مادة الرياضيات ولا كذا، واحد يعلمه واحد يمكن يوم ولا أسبوع ولا الأستاذ يعرفه كيف يرسم واحد ولا أياما مادة وسنة سادس.

تماما يفعل هذا من لا يدرك مسالك التعليم مع الأسف. قال ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة، شيء جديد لا يعرفه إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط بمسائل الفن. إذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له، إيش يصير؟ كلا، يقول كلا ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه فتكاسل عنها، صحيح؟ وانحرف عن كبوله. يا أخي إيش هذا العلم اللي بهالصورة يا لطيف؟ وتمادى في هجرانه. لماذا؟ قال وإنما أتي ذلك من سوء التعليم، من سوء. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه عن فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ بها في غيره، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد لقبول ما بقي من العلوم الأخرى يعني، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء إلى سواء السبيل. نعم، كذلك بارك الله فيكم مما ذكره هنا، أعني ابن قدامة ابن خلدون، قال ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معا. عرفنا كيف يدرس الكتاب والفن، خلاص الآن العلوم. أن لا يخلط على المتعلم علمان معا، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، يتشتت لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. انتهى. عرف؟ أدرك، هذا هو التدرج بهذه الطريقة، ما في طريقة ثالثة ولا تابعة ولا عاشرة مخترعة. أدركنا مشايخنا على هذا المسلك يسيرون، منهم من سلك المسلك الأول ومنهم من سلك المسلك الثاني. من الأمور المهمة أيضا، في المهمات، رجعنا إلى المهمات، رابعا المحافظة على الوقت والعزيمة الصادقة في الطلب والقراءة، قاعدة. الآن نحن ذكرنا قواعد عديدة في الباب، مسلمات، كلام ابن سيرين وكلام الشعب أن العلم كثير والعمر قصير إلى آخره. من المسلمات أيضا كلمة الإمام يحيى ابن أبي كثير اليمامي في صحيح مسلم لا

استطاع العلم براحة الجسم صحيح أو الجسد كما هي عند الخطيب في الفقيه. وفي لفظ عند الخطيب لا يستطاع العلم براحة البدن، والمعنى واحد. نقل الخطيب في الفقيه والمتفقه عن بعض الحكماء أنه قال: أيها المتعلم، إنك إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاء الجهل. صبرت على شقاء الجهل. تحصيل العلم أيها الإخوة وإتقانه يتطلب منك الإيفاء بهذين الأمرين، ذلك أن العلم كثير والعمر إيش؟ قصير. فخذ من كل شيء أحسنه. ما هما الأمران؟ الأول المحافظة على الوقت، المحافظة على الوقت الذي يترتب عليه الأمر الثاني علو الهمة. علو الهمة في تحصيل العلم وقراءة العلم. إن ضيعت الأول لن تحصل الثاني، لا يدرك الثاني إلا بالأول، مرتبط به، مرتبط به. الوقت مهم، لا أظنك تغفل عن أهمية الوقت، أليس كذلك؟ وطالب العلم على وجه الخصوص يجب أن يكون حريصا شحيحا مدركا لأهمية الوقت شحيحا عليه. الوقت أغلى ما تملك، ليس المال الذي في البنوك، لا، أغلى ما تملكه هو الوقت. مع أنه أغلى ما تملك تجد أن الوقت إيش؟ مع الأسف أكبر مفقود ومهمل، أكبر مفقود وأكبر مهمل ومضاع في حياة الإنسان مع الأسف، وطالب العلم على وجه الخصوص. حقيقة فوات الوقت وذهابه فوات خير عظيم كثير على الإنسان. الله خلقك لتعبده وتقيم أمره وتأتي بالطاعات وتجتنب المنهيات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. متى توقع أمر العبادة؟ في الوقت. لا يمكن إيقاع الأوامر والنواهي إلا في الوقت. فإذا ضيعت الوقت كيف توقع هذا الأمر وتجتنب هذا النهي؟ في الحياة لا بعد الممات. والوقت هو الحقيقة، أن الوقت لو جئت تتأمل ليس الذي ذهب، ذهب هو، ليس القادم، قد لا تدرك، هو الوقت، الزمان الذي أنت تعيشه الآن تتنفس، هذا هو الوقت، هذا هو الوقت، هذه هي حقيقته، حقيقة الوقت. قال الإمام ابن القيم في الجواب الكافي: وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة في الضنك في العذاب الأليم. وهو يمر أسرع من السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته، ليس محسوبا من حياته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن تدرك هذه الخصيصة، أنه يمر مر السحاب ويمضي أسرع من الريح، ما مضى منه لا يعود البتة. فاستغل وقتك ولا تضيع عمرك الحقيقي.

لا ينفعك الندم. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: لا خير في فضول الكلام. فضول الكلام، كيف لو كان في الكلام ما هو أسوأ من ذلك؟ لا خير في فضول الكلام. يا إخوتا، أنت ضيف في هذه الدنيا ومرتحل عنها. أخرج ابن أبي شيبة في المصنف وأبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية. فالضيف مرتحل والعارية مؤداه، والعارية مؤداه. لا تنفع الندامة بعد الفوات، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إضاعة الوقت أشد من الموت، إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، وأما الموت فهو يقطعك عن الدنيا وأهلها، كما قال الإمام ابن القيم في الفوائد. أدرك ذلك وتأمل في سير السلف، ستجد عجائب في هذا الباب، في تحصيلهم للعلم وقراءتهم في العلم وإدراكهم للوقت مع عزيمة صادقة. الحافظ ابن حجر ألف كتابا أسماه توالي التأنيث لمعالي محمد ابن إدريس الإمام الشافعي رحمه الله. ذكر في هذا الكتاب قال: قال ابن أبي حاتم: سمعت المزنية يقول قيل للشافعي: كيف شهوتك للعلم؟ قال: أسمع بالحرف، يعني الكلمة، أسمع بالحرف مما لم أسمعه، يعني من قبل، فتود أعضائي أن لها أسماعا. يتمنى أن ليديه ورجليه وجوارعه أسماعا. تود نعم قال: فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بمثل ما تنعمت به الأذنان. قيل له: كيف حرصك عليه، على العلم؟ قال: حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. قيل له: فكيف طلبك له؟ قال: طلب المرأة المضلة، المضلة ولدها ليس لها غيره، كيف تنشده لو ضاع لها ابن؟ الله أكبر. لهذا تقلد منصب الإمام في الدين رضي الله عنه ورحمه، حرص على الوقت، نهمة في الطلب، لذة في ذلك. لم يتفرد بهذا، شاركه أئمة العلم في ذلك، وله كلمة رائقة في هذا، في مراتب العلم وتحصيله، حيث قال: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه تعالى. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، وفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونور في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. انتهى كلامه من كتابه العظيم الرسالة. والله يا إخوة، لو تقرؤون في تراجم الأئمة وسير السلف

يجدون عجبا في هذا الباب، أعني في الحرص على الوقت والنهمة في طلب العلم. هذا مثال من أمثلة أئمة الدين، مثال من أمثلة أئمة الدين، تجد الصبر والعجب والجلد والتجلد في تحصيل العلم وطلبه والبحث عنه والرحلة فيه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: فالله الله عليكم بملاحظة سير السلف ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم، فالاستكثار من مطالعة كتبهم رؤية لهم، رؤية لهم إلى أن قال: وليكثر من المطالعة، فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره. هذه النفوس الكسولة تبحث عن الدعاء، عن الطعام، عن الشراب، الأكل، العبث، اللعب، إيش هذا؟ إيش هذه النفس يا أخي؟ ما هذا؟ دع عنك الكسل، دع عنك التواني والتسويف، جد واجتهد، من جد وجد لأمر الله تعالى. يقول: فإنه يرى علوم القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره ويحرك عزيمته للجد. ما يمكن يأتي إنسان يجرك ويفتح صدرك ليدخل فيه الهمة إن لم تتحرك أنت بنفسك في إصلاحها وتهذيبها وحثها. نقل الشاطبي رحمه الله، العلامة الشاطبي في الاعتصام، عن حمدون القصار أنه قال: من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات الرجال، عن درجات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال إذا ما قرأت تعرف أين مكانك منهم. ثم علق الشاطبي على قول حمدون رحمه الله بقوله: هذه والله أعلم إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم، فإنهم أهل السنة. الواحد من هؤلاء شحيع على وقته أشح من أحدنا على ديناره ودرهمه. يوم ينزل يشتري جوال يفحص يفحص يفحص يفحص, يفحص, يفحص ها؟ ولا يشتري شيئا من هذا يفحص إيش؟ عجيب. أما الوقت يذهب منه الساعات ولا يندم ولا يتأسف ولا يتوجع ولا يتعثر، فضلا عن الاستغفار والتوبة والرجوع. قال الإمام الحسن رحمه الله البصري كما ذكر ذلك الحافظ البغوي في شرح السنة عنه: أدركت أقواما كل أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. قيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى تطلب الحديث؟ الإمام المجاهد العلم هذا قال: إلى أن أموت، إلى أن أموت أطلب الحديث. أخرجه الخطيب في الجامع. وفي شرف أصحاب الحديث أنه قيل للخطيب، قيل لابن مبارك: إلى كم تكتب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قيل للإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة كما في شرف أصحاب الحديث للخطيب، أنه قيل له: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال: حتى يموت. وقال الإمام أحمد أيضا: أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر.

في سير أعلام النبلاء للذهبي في ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي أنه قال: قال لي أبو زرعة الرازي، يعني قال لي أبي حاتم: ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. قال له أبو حاتم: فقلت له: إن ابني عبد الرحمن لحريص. يقول أبو زرعة: من أشبه أباه فما ظلم. قال الرمام أحمد بن علي أحد رواة القصة: فسألت عن عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه على أبيه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه من الخارج، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. انظر الحرص إلى الوقت وعلو الهمة. هذا قال الإمام الشافعي كما في مناقب في آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم: كنت يتيما في حجر أمي، يتيم، ولم يكن معها ما تعطي المعلم ليعلمني يعني، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بمكة في شعب الخيط، وكنت أنظر إلى العظم عقب ذهاب الحجيج من الهدي لحوم الهدي والأضاحي وغير ذلك. قال: وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث والمسألة. يتيم فقير ما عنده ما يكتب، فين يكتب؟ ما يحفظه. قال: فأكتب فيه الحديث والمسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة يحفظ ما كتب. جاء في ترتيب المدارك للقاضي عياض في ترجمة أبي بكر محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي، قال عن نفسه: كتبت بخط المبسوط والأحكام لإسماعيل، إلى أن قال: ومن كتب الفقه والحديث مما كتبه نحو 3000 جزء بخطه، ولم يكن قط لي شغل إلا العلم، ولي في هذا الجامع، جامع المنصور في بغداد، ولي في هذا الجامع 60 سنة أدرس الناس وأفتيهم وأعلمهم سنن نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقال: قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، ومختصر البرقي 70 مرة، والمبسوط 30 مرة. الحافظ ابن حجر ترجم لنفسه في كتابه رفع الإصر عن قضاة مصر، قال عن نفسه: مات أبوه في رجب 77 و700، وماتت أمه قبل ذلك وهو طفل، يتيم الأبوين، فنشأ يتيما ولم يدخل الكتاب حتى أكمل 5 سنين، فأكمل حفظ القرآن وله 9 سنين، ثم لم يتهيأ له أن يصلي بالناس التراويح إلا في 85 و700، وقد أكمل 12 سنة، إلى أن قال: وحفظ بعد ذلك كتبا من مختصرات العلوم. ثم قال: ثم حبب إليه النظر في التواريخ وهو بعد في المكتب، يعني في الكتاب، فعلق بذهنه شيء كثير من أحوال

الرواة إلى أن قال: ثم اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي، وذلك في شهر رمضان سنة 96، فلازمه 10 أعوام، وحبب إليه فن الحديث إلى أن قال: ثم رحل إلى الإسكندرية فسمع من مسندها من مسنديها إذ ذا، ثم حج ودخل اليمن فسمع بمكة والمدينة وينبع وزبيد وتعد وعدن وغيرها من البلاد والقرى، إلى أن قال: ثم رحل إلى الشام فسمع بقطية وغزة والرملة والقدس ودمشق والصالحية وغيرها من القرى والبلاد، وكانت إقامته بدمشق 100 يوم، 100 يعني 3 أشهر و10 أيام، 100 يوم، ومسموعه في تلك المدة نحو 1000 جزء حديثي، 1000 جزء حديثية، منها من الكتب الكبار المعجم الأوسط للطبراني ومعرفة الصحابة لأبي عبد الله بن مندة وأكثر مسند أبي يعلى وغير ذلك، ثم رجع وأكمل كتابه تغليق التعليق في حياة كبار مشايخه فكتبوا عليه، ولازم الشيخ سراج الدين البلقين إلى أن أذن له، وأذن له بعد إذنه شيخه الحافظ زين الدين العراقي، ثم أخذ في التصنيف، أذن له في التعليم وفي التدريس ثم في التصنيف. هذا شيخ الإسلام الإمام الحضر ابن تيمية الحراني رحمه الله، يقول تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، شيوخه شيوخ شيخ الإسلام الذين سمع منهم أكثر من 200 شيخ، وسمع مسند الإمام أحمد مرات، كم يبغى له وقت هذا قراءة المسند، وسمع الكتب 6 الكبار، معليش أتعبناكم قليلا بس بقي قليل لا تنعس، ومن مسموعاته معجم الطبراني الكبير، وعني بالحديث وقرأ ونسخ وتعلم الخط والحساب في المكتب وحفظ القرآن وأقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبد القوي ثم فهمها، وأخذ يتأمل كتاب سيبويه حتى فهم في النحو، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السب وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، إلى أن قال: هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة، ابن 10 سنة، يقول: فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه رضي الله عنه. قال تلميذه الفقيه أبو حفص عمر ابن علي البزار، تلميذ شيخ الإسلام في الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وكانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحة، يظهر عليه في صغره النبوغ، ودلائل العناية فيه واضحة. قال: أخبرني من أثق به عن جدته، جدة شيخ الإسلام، أن الشيخ رضي الله عنه في حال صغره كان إذا أراد المضي إلى المكتب الكتاب يعني يعتبر

أخته يهودي، كان منزله بطريقه. بماذا يعترض هذا اليهودي شيخ الإسلام؟ يعترضه بمسائل يسأله عنها، لما يلوح عليه من الذكاء والفطنة وجد في شيخ الإسلام هذا، فصار يلقي عليه المسائل وكان يجيبه عنها سريعا، ما يتركه، حتى تعجب منهم. ثم إنه صار كلما اجتاز يخبره بأشياء، شيخ الإسلام يخبره بأشياء مما يدل على بطلان ما هو عليه. أول هذاك يلقي المسألة وهو يجيب، ثم صار شيخ الإسلام يلقي عليه أمورا تدل على بطلان دينه الذي هو عليه اليهودية، فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه. يقول: ولم يزل منذ أيام صغره مستغرقا الأوقات في الجد والاجتهاد، وختم القرآن صغيرا، ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية حتى برع في ذلك مع ملازمة مجالس الذكر وسماع الأحاديث والآثار. ولقد سمع غير كتاب عن غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية، أما دواوين الإسلام الكبار كمسند أحمد وصحيح البخاري ومسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود السجستاني والنسائي وابن ماجه والدارقطني، فإنه سمع كل واحد منها مرات عدة. وأول كتاب حفظه في الحديث الجمع بين الصحيحين للإمام الحميدي، وقل كتاب من فنون العلم إلا وقف عليه، كأن الله قد خصه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان. لم يكن يقف على شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره إما بلفظه أو معناه، وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فلم يكن له مستعارا بل كان شعارا ودثارا، إلى غير ذلك من المناقب العظيمة. بارك الله فيكم. من ظن، وأختم، من ظن أن العلم تعطيه فضلة وقتك وجزءا من يومك وأنه يدرك بمجالسة عابرة أو سريعة أو أيام يسيرة أو أوقات متفرقة مع توان وكسل، فهذا ظن خاطئ، بل تصور فاسد، وضرر ذلك بالغ ومفاسده عظيمة عليه، لأن هذا يفضي إلى أمر عظيم من أعظم الأبواب خطرا، وهو القول على الله بغير علم والافتيات على الله. قال النووي في مقدمة المجموع: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومن الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا. انتهى. جاء في تذكرة الحفاظ في ترجمة الصديق أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الذهبي: لا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري

إتقان. إياك إياك ثم إياك أن تقرأ قراءة عشوائية تضرب يمنة ويسرى كيفما اتفق. هكذا تسير في سياسة القطيع. اقرأ كذا تمشي وراء هذا، تمشي وراء هذاك وراء ذاك وراء ذياك. ينزلون إلى المكتبات، ما الجديد ما الجديد، ويبحثون عن الجد كأنهم أتقنوا القديم وحووه وعرفوا ما هو الجديد وغير ذلك. انتبه، كلام الإمام الزهري رحمه الله قاعدة: خذه مع الليالي والأيام. آفة القراءة العشوائية آفة عظيمة، قد تكون سببا في حرمانك الوصول إلى العلم وتحصيله والتأصيل فيه. احذر العجلة والطيش، عليك بالأناث، عليك بالأناث والحلم، لأن العجلة تنافي الأناث. قال أبو عثمان الحداد: من تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لم يتهيأ لصاحب البديهة. خرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. العجلة العرب تقول عنها أم الندامات. العجلة أم الندامات. انتبه، بارك الله فيك. يصحب ذلك من القراءات العبثية، القراءات السريعة، في ساعة تقرأ ما أدري إيش، في كذا، في مجلس نقرأ ما أدري إلى آخره. فرق بين الدرس وبين العرض، فرق يجب أن تعرف هذه الأمور المهمة التي شوهوا بها العلم. لا يعرفون حق السماع ولا يعرفون حق الدرس، ثم يقول درسنا وقرأنا وأخذنا، لا يعرفون معنى الدرس ولا يعرفون معنى العرض. هذا بارك الله فيك حقيقة مثل هذه القراءات. تخرج لنا طالبا لم يحط ولم يتقن ولم يضبط ولم يفهم، تفوت عليه خيرا كثيرا. يصحبها عدم استيعاب وفهم، فضلا عن التعالي والغرور. اسمع هذه وبه أختم لتعرف من يقوم بهذا العبث، هل هو يسير على سنن العلماء أم لا. في التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله ذكر في المجلد الأول منه قال: قال عمر بن عبد الواحد، قال عمر ابن عبد الواحد صاحب الأوزاعي: عرضنا على مالك الموطأ. عرضنا، ما قال درسنا. الدرس كما بينا معناه، العرض العرض إما يمسك الشيخ الكتاب أو يحفظه إن كان يضبطه والطالب يعرض عليه ما كتب، قراءة عرض. تكلمنا عنها هذا في مسائل علوم الحديث. على كل حال قال: عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما، ما هو في مجلس ولا في يوم، عرضنا الموطأ على مالك في 40 يوما. فقال مالك لهم: كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوم، في 40 يوما قلما تفقهون منه، قلما تفقهون منه. من الذي يأخذ في مجلس ولا مجلسين؟ وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وعلى آله.

0: صحبه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله فضيلة الشيخ عبد الله البخاري على هذه المحاضرة القيمة، مهمات في طلب العلم. ولا شك أن موضوعا مثل هذا لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف أسسه وثماره، وكيف لا، والله عز وجل شرع لنا في كل ركعة أن نسأله الهداية إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا شك أيها الإخوة أن طريق العلم عبادة من العبادات، والعبادة لقبولها وللحصول على ثمارها شرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون المرء على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فجزا الله الشيخ عبد الله على وضعه النقاط على الحروف في هذا الموضوع المهم، وأنصح بسماع هذه المحاضرة وقراءة كتب السلف التي تكلمت عن آداب طلب العلم، وقراءة سير علمائنا المتقدمين والمعاصرين، ليشحذ المسلم همته لطلب العلم. والعلم له ثمار جليلة كما سمعتم. يكفي أن المرأة يسلك بطلب العلم يسلك الله به طريقا إلى الجنة، والجنة أعظم المقاصد وأعظم الغايات. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وإن موت علمائنا عظة وعبرة لنا، لنشحذ هممنا لنسلك مسلكهم ونأخذ بسبيلهم لنشر الحق والسنة والعلم. فنسأل الله أن يرحم شيوخنا وأن يرحم شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري وسائر علمائنا ومشايخنا، وأن يجعل لنا في ذلك عظة وعبرة لنشحذ الهمم ونسلك مسلكهم في طلب العلم والدعوة إلى الله على ما كان عليه سلف هذه الأمة. فهذه الدعوة وهذا المنهج السلفي منهج عظيم ونعمة عظيمة من الله عز وجل نسأل عنها يوم القيامة. فالواجب علينا أن نسلك هذا المسلك، وأن نحرص على تلقي العلم من أسسه وعلى أصوله، ليثمر لنا خيرا، ولنسلك مسلك علمائنا وننتظم مع الطائفة المنصورة الباقية إلى قيام الساعة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد. وجزى الله الشيخ عبد الله على ما قدم وجعل ذلك في ميزان حسناته.
2: يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان قواعد في معرفة الشمائل والسيرة النبوية، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذه السلسلة في بيان كتب الشمائل النبوية المتعلقة بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وقف بنا الحديث فيما مضى عن كتاب الإمام الترمذي، كتاب الإمام الترمذي الشمائل، وبينا منهج الإمام الترمذي في كتابه، وأطلنا الكلام على ذلك، وبينا مزايا كتابه الشمائل النبوية للإمام الترمذي أو شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عرفنا بالكتاب تعريفا أحسب أنه تعريف وافي بمضمون الكتاب. ووقف بنا الحديث عن الكتاب، عن جهود العلماء والباحثين في خدمة كتاب الشمائل للإمام الترمذي. كتاب الشمائل للإمام الترمذي نال هذا الكتاب عناية فائقة من العلماء والباحثين، فتنوعت خدمتهم للكتاب، فقام جماعة من العلماء بشرحه وبيان ألفاظه ومعانيه وفوائده وتخريج أحاديثه. وللشمائل شروح كثيرة وعديدة، ولعله يتعسر حصرها واستيفاء الكلام عليها. وقد قام صاحب كتاب الشروح أو جامع الشروح والحواشي مشكورا مأجورا في حصر هذه الشروح حول كتاب الشمائل للإمام الترمذي، فذكر ما يربو على 95 شرحا بين مطبوع ومخطوط ومفقود. وكذلك أيضا ذكر بعض من حقق كتاب الشمائل، وهو الأستاذ عبده كوشك في مقدمة تحقيقه للشمائل، كذلك ذكر زيادة، وكذلك أيضا ذكر مؤلف الشروح المغربية على كتاب الشمائل عددا من الشروح التي فاتت صاحب كتاب الجامع أو جامع الشروح والحواشي. ولا ريب أنه يطول المقام بذكر هذه الشروح، ولكن حسبنا أن نذكر أهم هذه الشروح والتي نقل منها العلماء واستفاد منها من تبعهم وتتابع من جاء بعدهم في الاستفادة من كتبهم في شرح الشمائل للإمام الترمذي. ونذكر بعض هذه الشروح حسب أوليتها. فمن أوائل كتب الشروح على الشمائل للإمام الترمذي كتاب الحافظ السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 911 من الهجرة، له كتاب سماه زهر الخمائل على الشمائل، زهر الخمائل على الشمائل، وهو جزء لطيف، جزء لطيف صغير، أشبه يعني هذا الجزء أشبه بالتنكيت أو الحاشية، اقتصر فيه مؤلفه على بيان قريب الألفاظ، ألفاظ الأحاديث وضبطها، وأحيانا يشير إلى الإجابة عن بعض
التعارض في بعض الأحاديث، أو يشير أحيانا إلى شيء من التوضيح في بيان ما يشكل كذلك، لكن هي كما قلنا حاشية لطيفة مختصرة جدا على كتاب الشمائل، وهي تصلح يعني حال قراءة الكتاب، تسعف في بيان معنى كثير من الألفاظ وضبطها. ومع ذلك لم يطبع الكتاب حتى الآن طبع تليق به، طبع طبعة تجارية سقيمة فيها كثير من التصحيف والخطأ، مع أن الكتاب له نسخ خطية عدة. الشرح الثاني، إذن الشرح الأول هو عبارة عن حاشية، والحواشي هذه شروح مستقلة بكيفيتها وبطريقتها. الشرح الثاني هو شرح مشهور لكنه لم يطبع حتى الآن، لم يطبع حتى الآن، هو شرح من أوائل الشروح، واعتمد عليه من جاء بعده. وهذا الشرح هو شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، هكذا اسم الكتاب، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل، لعصام الدين إبراهيم ابن محمد عرب شاه الإسفرايني المتوفى سنة 54 و900 من الهجرة، الحنفي. وهذا الشرح لا يزال مخطوطا وله عدة نسخ، 4 نسخ خطية، وربما يوجد أكثر من ذلك، وقد أخذ رسائل علمية في بعض الجامعات. ويعتبر كتاب شرح الشمائل لعصام الدين من أبرز الكتب التي شرحت الشمائل، قال عنه المناوي، وكان ممن تصدى لشرحه، يعني لشرح كتاب الشمائل للترمذي، فضل المدققين وأوحد المحققين مولانا عصام الدين الإصفرايني الشافعي، وقال هكذا الشافعي، والصواب أنه حنفي، هذه تحتاج إعادة نظر. فأتى بما لم يسبق إليه من كشف النقاب عن أسرار الكتاب، لكنه أكثر من الاحتمالات العقلية في هذا الفن الذي هو من الفنون النقلية، مع ما هو عليه من عدم إلمامه بالأحكام الفرعية، وربما أورد من المباحث ما لا تجول فيه الأفهام حتى عد ذلك عليه من السقطات والأوهام. إذن هذا وصف موجز يسير لكتاب العصام الإصفرايني، أو عصام الدين الإصفرايني، شرح الشمائل في حقوق أفضل الورى وأقوى الدلائل. والكتاب هو شرح يقتصر على توضيح الألفاظ، وأما عنايته بالصناعة الحديثية فقليلة، وإن كان يذكر شيئا من ذلك بالذات في الحكم على الرجال، يعتمد على كتاب التقريب للحافظ ابن حجر، وهو أحيانا يوضح صيغ التحديث ويعرف بالرجال تعريفا موجزا، ويذكر تبويب الترمذي، ثم يشرح عنوان الباب، وقد يذكر ما يتعلق به من حكم فقهي أو غيره، ويذكر اختلاف العلماء في أحكامه. وكذلك في شرحه يتعرض لشرح ألفاظ الحديث لفظة لفظة، وهذا ما تميز به، مع ضبطها ووزنها، وكذلك موقع الإعرابي واختلاف العلماء في ضبطها ومعناها والروايات الواردة فيها ومعنى كل رواية، ويجمع بين مشكلها، وذلك في الغالب قد يذكر الخلاف بين العلماء في بعض المسائل، ويسوق أدلتهم ويرجح ما يراه، لكنه سلك فيه مسلك التأويل، خاصة ما يتعلق بأحاديث التي فيها ذكر لصفات الباري أو نحو ذلك، سلك مسلك التأويل على طريقة الأشياء.

الشاعرة والماتريدية. كذلك أورد في شرحه بعض الأشياء المنافية للعقيدة الصحيحة. قال في مقدمة شرحه: فتصديت لشرح أحاديث الشمائل مستمدا من ساحة كرمه الذي لا يرد فيها السائل، فجئت فيه بما هو مقدرتي غير متحاش عن قلة البضاعة لما سمعت من معذرتي، فكشفت عن مراتب رواتها الثقات، واجتهدت فيما يناسب من كشف اللغات، ونبهت على أقرب الوجوه في حل بعض التراكيب، وأوضحت بعض النكت في الأساليب، وذكرت ما هديت له من أقرب المعاني، وتباعدت عن التكلف في حل المباني، ونبهت على سهو من سبقني من إنسان هو أخ النسيان، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن هذا بالنسبة لشرح العصام الإسفرعيني. ثم جاء بعده شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي المتوفى سنة 74 بعد 900 من الهجرة، فألف شرحه المشهور وسماه أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل، وهو شرح ممزوج، وقد توسع في شرح الألفاظ والمعاني وتخريج الأحاديث ودفع التعارض عن بعضها، غير أنه أكثر فيه من التكرار والاستطراد في أمور لا علاقة لها بالشرح، ووقع في بعض الهنات والزلات، وفاته مواضع وألفاظ سهى عن شرحها وبيانها، وجل مادة كتابه أخذه بقضه وقضيضه من كتاب القسطلاني المواهب اللدنية، فهو يتابع القسطلاني في أوهامه. فجاء عند حديث مثلا، أورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في النور، وهذا حديث موضوع باطل لا يصح واهي. قال هو أخرجه البخاري والبيهقي، وهذا وهم من القسطلاني تبعه عليه، والحديث ليس في البخاري وإنما هو أخرجه البيهقي وابن عدي الكامل، وهكذا يعني يورد أشياء أطال فيها. وكذلك كان همه الشديد تعقب العصام الإسفرعيني وتحميله جناية بعض الألفاظ وعدم فهمها ونحو ذلك، وترى هذا جليا في شرحه، في شرح ابن حجر الهيتمي. وكذلك أيضا يعني نجد يعني من أوجه النقد لكتابه أنه مثلا يذكر، يقول إن الحديث مثلا سيأتي تفصيله في مبحث كذا، وعندما ترجع إلى المبحث لا تجد تفصيلا. مثلا قال يعني في مواضع قال تفاصيل حديثه ستأتي في مبحث الإسراء والمعراج، ومع ذلك لم يأتي هذا التفصيل مطلقا، حيث أنه لا وجود أصل لمبحث الإسراء والمعراج في هذا الشرح ولا في كتاب الشمائل. وهكذا يقول مثلا في أشياء، مثلا قال في أثناء حديثي عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلا تجري عليه أحكام المكلفين فيه كما غسل صدره الشريف أو غسل صدره الشريف في طس ذهب مع تحريمي على ما يأتي في مبحث الإسراء. أين مبحث الإسراء؟ لا يوجد. كذلك في مباحث أخرى يعني يقول المقام، وذكرتها في أصل كتاب المدخل إلى علم شرح المدخل إلى علم الشمائل النبوية. وكذلك أيضا أنه كما قلنا يعتمد اعتمادا كليا على كتاب المواهب اللدنية للقسطلاني، فلا يرجع إلى المصادر، يعني لا يرجع إلى البخاري ينظر هل أخطأ القسطلاني، يرجع إلى ما يرجع، فإنما ينقل عنه حرفيا، وأحيانا يشير وكثيرا لا يشير كما ذكرنا في الحديث السابق. يعني من الأشياء أيضا التي تؤخذ عليه لم يهتم أنه لم يأتي بمتن الشمائل بكامله، يتصدى لشرح بعض الكلمات أو إيضاح مفهومه،

إنه يعنى عناية شديدة بالرد الشديد وبالتعصب على العصام الإسرائيلي، فهو يبالغ في الإنكار بل بأشد الألفاظ عليه، وهذه طريقته في عامة كتبه تقريبا. وكذلك ترك كثير من الأحاديث لم يشرحها شرحا كاملا، فهو شرح يعني كما قلنا إن كان دائعا ومشهورا لكن عليه المؤاخذات السابقة، ولا نطيل في هذا. ولذلك قال المناوي عن شرح الهيثمي قال: فأطال وأطاب، ولكن بعد الانتهاء من ذلك الكتاب أزال رونق المتن باختصاره على ما زعم أنه المهم من الباب، مع ما هو عليه من الشغف بالتعقيب بما ليس بكبير أمر تارة وأخرى من محض التعصب. انتهى كلامه رحمه الله. فهو انتبه المناوي، لاحظ هذا الأمر على شرح ابن حجر الهيثمي بالتاء، لاحظ ذلك ونبه عليه. ننتقل بعد ذلك إلى شرح آخر، وهو من أهم، أراه أنه أهم شرح في شروح الشمائل. وهذا الشرح قد جمع مؤلفه فيه فأوعاه، مع حسن التنسيق والترتيب والإيراد، وهذا دأبه في جل شروحه رحمه الله. الشرح هو للعلامة ملا علي بن سلطان القاري، المتوفى سنة 1014 من الهجرة رحمه الله. وشرحه الماتع سماه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وهو شرح ممزوج. ومعنى ممزوج أن أنواع الشرح شروح الحديث تنقسم إلى أنواع، منها الشرح بالقول، يعني يشرح يقول قوله ويشرح، والشرح المزي أن يدخل قول صاحب المتن مع كلامي ولا يفرق، لكن في الطباعة الحديثة الآن يجعلون أقواسا يميزون بها بين المتن وبين الشرح. ويعد هذا الشرح من أفضل وأنفس شروح الشمائل، فقد أبدع فيه العلامة ملا علي قاري رحمه الله كعادته في شروحه، فأطنب في الشرح وأجاد وأفاد، ولم يدع لمن بعده مستزاد. ويجدر بنا أن نقف مع شرحه بشيء من البسط فنقول: تميز شرحه بمزايا، منها أسهب في نقله عن الشراح السابقين، مع أنه لا ينقل فقط، ينقل وينقل ويتعقب ويناقش، ليس هو ناقلا فحسب، إنما ينقل مع التحقيق والتمييز لما نقله. فأطنب الشارح فيما اقتطفه من مؤلفات الشراح لهذا الكتاب، ورصع كتابه بذلك الترصيع، كما استمد من المراجع المختلفة الحديثية والفقهية والأصولية والتفسيرية واللغوية والنحوية وما إلى ذلك مما يطول بنا تعداد أسمائها. وأما من استفاد المصنف من شروحهم وأكثر النقل عنهم فمنهم الشيخ ميركشاه، وهو السيد نسيم الدين محمد بن جمال الدين الحسين الهروي، نقل عنه كثيرا، وهو ينقل عن شرحه لكتاب مشكات المصابيح. ميركشاه له شرح نفيس على مشكات المصابيح، يعتني فيه بالضبط الألفاظ والمعاني، وقد طبع قريبا شرحه على مشكات المصابيح، وقيل إن له شرحا على الشمائل لكن لم أقف عليه. كذلك ينقل عن كتاب عصام الدين الإسفرعيني الذي ذكرناه آلفا، ينقل عنه وينص عليه، يقول: مولانا عصام الدين أو مولانا العصام، وذكره في مواضع أخرى بقوله قال العصام أو نحو ذلك. وينقل كذلك عن غيره من، ونقل أيضا عن ابن حجر الهيثمي وهو شيخه، نقل عنه

في شرحه السابق ونص عليه، يقول: قال ابن حجر، وقد فرق ملا علي قاري بين شيخه ابن حجر الهيتمي وبين الحافظ ابن حجر العسقلاني، فالهيتمي يقول قال ابن حجر، وأما العسقلاني فيقول قال العسقلاني أو قال الشيخ ابن حجر العسقلاني. ثانيا، مما تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، اعتنى بضبط النصوص والألفاظ، وهذا تميز به كما قلنا شرحه، تميز به شرحه أنه اعتنى بضبط النصوص والألفاظ. فهو يشرح الألفاظ ويبينها، مثلا قال عند وصف أنس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا بالأبيض الأمحق، قال: أي الشديد البياض الخالي عن الحمرة والنور كالجص، وهو كريه المنظر، وربما توهمه الناظر أبرص، بل كان بياضه نيرا مشربا بحمرة كما في مشربا بحمرة كما في روايات أخرى. ومنها قال أنه صلى الله عليه وسلم كان أزهر اللون، النفي للقيد فقط، وأما رواية أبيض ليس بأمهق مقلوبة أو وهم كما قاله عياض. يعني يذكر هنا، يذكر مثلا قال: ولا بالجعد بفتح الجيم وسكون العين من الجعودة، وهي في الشعر لا يتكسر تكسرا تاما ولا يسترسل. القطط وبكسر بفتحتين وهو شدة الجعودة. ولا بالسبط، والسبط ضبطت على ثلاث لغات. يوضح ذلك يعتني بضبط الألفاظ، ويعني لو أخذنا في هذا لطالة أن نقبل عنه. كذلك قلنا أنه يعتني بضبط النصوص الحديثية، وهذا تميز به كما فعل في كتاب شرح المشكاة، وهو من الشروح النفيسة لمشكاة المصابيح، مرقاة المفاتيح له. فهو يضبط النصوص، يضبطها بالحروف، يضبط النصوص بالحروف، وهو يرى أن تحفظ النصوص كما هي ولا يتصرف فيها بحال من الأحوال، أداء للأمانة العلمية، حيث قال: هذا واحتمل احتمالا قريبا أن يكون في نسخة المصنف قال أبو عيسى إلى آخره، وزيادة الشيخ الحافظ من التلامذة إجلالا وتعظيما، لكن الأولى أن لا يقع التصرف في الأصول أصلا، بل يحفظ على وجهه وقعت، على وجهه، على وجه وقعت، على أو على وجه ما وقعت عليه، أو نعم قال: بل يحفظ على وجه وقعت من المشايخ. وكذا لو وقع سهو في تصنيف ولو من ألفاظ القرآن فإنه لا يغير بل ينبه عليه. يعني هو يذهب هذا المذهب أنه يبقى ما وجده كما هو ولا يغير، ولكن ينبه في الحاشية عليه ولو كان خطأ. وهذه مسألة ذكرها العلماء. كذلك أشار أيضا إلى عناية المحدثين السابقين بنقل النص حرفيا في تعليقي على كلام المؤلف عن أشعث يعني ابن سوار حديد، قال: ولم يقل أشعث ابن سوار محافظة على لفظ الشيخ، وهذا دأب في رعاية الأمانة. كذلك تميز شرحه بمقابلة النصوص بالنسخ الأخرى، فالملا علي قاري تحصل على نسخ يعني نفيسة وقيمة وعتيقة للشمائل وتيسرت له، وهو يذكرها عند المقارنة بين الألفاظ وضبطها، يذكر ذلك. وبعض النسخ يعني صححها على بعض شيوخه، ويذكر الفروق بينها المهمة بينها والألفاظ الموجودة في بعضها بصورة مغاير للأخرى، وينقل كذلك أقوال الشراح في ذلك، لكنه لم يسمي هذه النسخ بنسخة فلان مثلا، وإنما إشارته إليها بالرموز، وذلك لأنه كان المتبع في عصره. فتحدث القاري مرات عديدة عن النسخ المصححة والمضبوطة والمعتمد

المعتمدة عليها. فقال في شرحه في شرح قوله خضب بالحناء والكتم بفتحتين والتاء مخففة كذا في النسخ المصححة انتهى. وقال عند قوله فإذا لم يدهن بضم الهاء كذا مضبوطة في أصلنا وهو المفهوم من القاموس، لكن قال الحنفي وهو شيخه وتبعه العصام إن مضارعه بالحركات الثلاث والله أعلم انتهى. وقال عند قوله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، الجملة حال من فعال الإتيان والواو حالية، ذكره العصام وهو الموافق لأصل المصحح المقابل من نسخ المعتمدة. وأما قول الحنفي مع ابن لي ظرف لأتيت، وفي بعض النسخ معي ابن لي وهذه الجملة حال من فاعل أتيت لكنه اكتفى بالضمير، قال فهو مخالف للأصول المعتمدة وغير موجودة في النسخ الحاضرة الموجودة والله أعلم انتهى. أنا ذكرت أذكر هذا الكلام لماذا؟ أذكره حتى يتبين عنايته يعني بالألفاظ وعنايته بالنسخ، وأن شرحه ماتع نفيس مليء بالفوائد والضبط. فأنت ترى بين يديك شرح لعالم متمكن أحسن الشرح وأجاد فيه. كذلك بالنسبة لتراجم الرواة عنده، اتبع القارئ في خلال تراجمه لرجال الحديث في شرحه للشمائل طريقة متوسطة، فلم يتوسع في تراجمهم ولم يختصر، وإنما اكتفى بتعريفهم العام ودرجتهم عند المحدثين من الجرح والتعديل بأوجز تعبير، ونقل كلام المؤلف في الجامع الصحيح على الحديث ينقل، هذه ميزة أيضا، ينقل الحديث التي اشترك تخريجها في الشمائل مع كتاب الجامع للإمام الترمذي ينقل حكمه عليها إن وجد ذلك. ولم يتعرض القارئ للحكم على الحديث للصحة والحسن والضعف، ولكن ربما يتكلم على رجال الحديث. يعني من أمثلة نذكر بعض الأمثلة على هذا يعني في الرواة، مثلا جاء في كتاب الشمائل قال حدثنا هناد قال بتشديد النون ابن السري بفتح المهملة وكسر الراء ويا مشددة السري الكوفي التميمي ثقة ترجم له هكذا. وذكر أيضا غيره قال عن شهر بفتح معجمة وسكونها شهر ابن حوشب بفتح مهمل والسكون واو وفتح معجمة بعدها موحدة صدوق كثير الإرسال أخرج حديث البخاري في تاريخه والخمسة في صحيحه، لكن ذكر في مقدمة مسلم أن شهرا تركوه، وذكر أنه في شرح مسلم واتقه كثيرون من أئمة السلف حتى قال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه انتهى. وقال المصنف في جميع حديث حسن غريب، يعني أنه حسن له حديث حسن حديثه في جامعه. إذن هكذا يسوق التراجم. ويذكر أيضا كتابه لا يخلو عن مسائل ذكرها متعلقة بعلوم الحديث دراية، فمنها الفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع، فقال في ذلك مثلا واعلم أنه لا فرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع عند المتقدمين كالزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وعليه استمر عمل المغاربة، ورأى بعض المتأخرين التفرقة بين صيغ الأداء بحسب افتراق التحمل، ويخصون التحديث والسماع بما يلفظ به الشيخ وبسمع الراوي عنه، والإخبار بما يقرأ التلميذ على الشيخ، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل الشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، ومن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني وسمعته، ومن سمع مع غيره جمع فقال حدثنا وسمعنا، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، ومن سمع بقراءة غيره جمع فقال أخبرنا انتهى كلامه. من هذه فائدة يذكر هذه الفوائد والمسائل ينثرها في شرحه، وشرحه كما قلنا كذلك ذكر كثير من المسائل النحو واللغة ونترها كذلك في شرحه، ويتعقب كثيرا العصام الإسفرايني في هذا وميرك و

والحنفي شيخ أيضا كذلك، وابن حجر الهيتمي يتعقبهم كثيرا، وكذلك اعتنى أيضا بعلم القراءات، أيضا أورد كثيرا من ذلك في شرحه. فالشرح ماتع إلا أنه يعاب عليه أنه أورد بعض هرطقات الصوفية والحكايات التي ليت وجنبها شرحها، لكنها قليلة. كذلك تميز شرحه بالإفاضة بالأدلة الحديثية في الاستشهاد، يعني يستشهد بالأحاديث كثيرا، وهذا يدل على سعة الاطلاع على السنة النبوية. مثلا قال عند حديث فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، أي فريضة، قال أي فريضة، فإن الأحب إلى صلاتها فيه لأنها من شعائر الإسلام، وعلى هذا قياس سائر العبادات من إعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهرا وسرا. وهذا الحديث في معنى ما ورد من الصحيح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أخرجه الشيخان من حديث زيد بن ثابت مرفوعا. إذا نجد هذه المزايا في هذا الشرح، وهي كما قلنا كثيرة زخر بها كتابه، الكتاب كما قلنا نفيس وماتع، ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم خاصة في قراءة كتاب الشمائل. ننتقل بعده إلى كتاب آخر، نشير بعض الكتب لأن الوقت أدركنا، كتاب شرح الشمائل لتعليف العلامة عبد الرؤوف المناوي القاهري المتوفى سنة 1031 من الهجرة، وشرحه شرح يعني متوسط أو يميل للاختصار أحيانا، لكنه شرح فيه تحرير وفيه نفس، وهو يفك يعني يعتني بضبط الألفاظ والكلمات، واستفاد من الشراح قبله خاصة شرحي عصام الدين السرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي، كما نص عليه في مقدمته أنه اعتمد على هذين الشرحين، شرح العصام السرعيني وشرح ابن حجر الهيتمي، وكذلك استفاد من بعض الشروح الأخرى، وأيضا كذلك عنده عناية بالصناعة الحديثية والحكم على الحديث، ووقع في بعض الهنات في شرحه. وهناك من الشروح شرح يعني شرح المناوي طبع في حاشية كتاب الهيتمي أشرف الوسائل، طبع معه في الحاشية قديما، وحتى الآن لم يطبع طبع علمية تليق به، وهو شرح يعني جميل في القراءة في الكتاب، لأنه شرح يعني متوسط يميل للاختصار ويعنى بالألفاظ كما قلنا، وفيه صناعة حديثية. وهناك من الشروح التي لم تطبع بعده، وهي شروح نفيسة، ووجد يعني قدر منها. من هذه الشروح شرح الشمائل النبوية لأبي العلاء إدريس بن محمد العراقي المتوفى سنة 1183 من الهجرة، وهو من علماء المغرب، من علماء المغرب، وكانت له عناية بالحديث وحفظه، ويتبين يعني عنايته بالحديث من خلال شرحه، والشرح لا زال مخطوطا، وبلغنا أنه أخذ يعني لتحقيقه في بعض الجامعات، وقد أفادني بعض المشايخ الفضلاء. والكتاب هو شرح للشمائل النبوية، وقد ذكره غير واحد، ذكره الكتاني وذكره ابن سودة إتحاف المطالع والمراكشي في الإعلام، وقال عن المؤلف له تعاليف مفيدة منها شرحه على الشمائل، وكذلك ذكره عبد الحي الكتاني في كراريسي في شرح الشمائل ضمن بعض الشروح التي أشار إليها، وقال وهو حافل، وأيضا ذكره في كتاب فارس الفارس، وذكره أيضا صاحب كتاب معجم المؤلفين وغير ذلك ذكره. والكتاب يوجد له نسخ خطية ذكرها صاحب كتاب الشروح المغربية على الشمائل، ذكر منها، وقد

وضعت على نسخة من هذه النسخ، ورأيت أن الشرح شرح نفيس، الشرح شرح نفيس، تميز بطول نفس الشارح وتمكنه في الصناعة الحديثية وكذلك في العلوم الأخرى، لكن الشرح تميز حافل يظهر فيه تخريج الأحاديث من طرقها ورواياتها مع الكلام على الرواة والرجال من جهة الجرح والتعديل، وكلامي على درجة الأحاديث كذلك من حيث الصحة والضعف، وهذه مزية له تميز بها، وهو يسلك طريقة العلماء الكبار في ذلك، طريقة تقرأ الكتاب كأنك تقرأ لابن حجر وتقرأ للمحدثين الراسخين في علم الحديث، ونفسه واضح في هذا الشرح، وجنب شرحه القصص السمجة والحكايات، شرحه غاية النفاسة، ولعل الله ييسر الوقوف عليه كاملا ويطبع، فإن شرحه كما قلنا يخوض في شرح الأحاديث موضحا معانيها ومستجليا ما خفي منها، مدعما كلامه بأقوال السابقين مع الإحالة على مصنفاته، وهو لما يخرج مثلا البخاري يقول أخرجه البخاري في الأدب باب كذا، يوضح وكتبهم وينقل عن كتب أيضا، ويبدو على أن كانت عنده مكتبة زاخرة واقف على كتب كثيرة، مما يشهد له بسعة الاطلاع على المصنفات والآراء خاصة ما يتعلق بالحديث ورجاله. فالشرح في عمومه ظاهر، الصناعة الحديثية ظاهرة فيه، وتميز في هذا تميزا فاق فيه غيره، وفيه تعليق وفيه يعني تحقيقات نفيسة في هذا الشرح. نسأل الله أن ييسر نشره وطبعه، وهو من الشروح المهمة التي ينبغي العناية بها. كذلك أيضا هناك شرح آخر، وهو الفوائد الجلية البهية في شرح الشمائل المحمدية للشيخ محمد بن قاسم جسوس، المتوفى 1182 من الهجرة، وهو شرح ممزوج متوسط نفيس يميل فيه الاختصار، وغالبا يعتمد في الشرع على كتاب جمع الوسائل لملا علي قارئ، وقد نص على هذا في المقدمة، بالإضافة إلى نقول عن المصنفات الأخرى فيما يتعلق بالآثار والأقوال والأحكام والأشعار، وطبع في مجلد، في مجلد طبع الكتاب قديما في مجلد واحد. كذلك نختم بشرح المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية للشيخ إبراهيم بن محمد الباجوري، المتوفى 1277 من الهجرة، وهو شرح يعني بالقول توسط فيه وأحيانا يطيل، واعتنى بشرح الألفاظ والأسماء وضبطها وبيان الغريب، واعتمد على الاستفادة من الشروح السابقة خاصة شرح الهيتمي، واستفاد من ملا علي قاري أيضا، واستطرد في بعض المواضع ووقع فيه بعض الهنات والقصص الصوفية السمجة، وثم حقق بتحقيق عوامة، لكنه يعني اعتمد على المطبوع قديما ولم يعلق على مثل هذه الحكايات والقصص بشيء. إذن هذا بالنسبة لأشهر الشروح لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، أخذنا جولة فيها، ونختم بذكر المختصرات للكتاب. الكتاب قام جماعة من العلماء باختصار الكتاب وتهذيبه لتقريبه للناس وطلاب العلم، وهي كثيرة، منها تهذيب الشمائل في السيرة النبوية للشيخ محمد بن عمر بن حمزة الأنطاكي، المتوفى 938 للهجرة ولم يطبع، وكتاب زبدة الشمائل وعمدة الوسائل للعلامة ملا علي قاري، وأيضا كذلك لم يطبع، وكتاب كذلك الروض الباسم في شمائل المصطفى أبو القاسم للمناوي، وهذا طبعه

0: طبع في مجلد أو جزء لطيف، وكذلك حلل الاصطفاء بشيم المصطفى، حلل الاصطفاء بشيم المصطفى لإسماعيل بن قديم الجوهري المتوفى سنة 1165 من الهجرة، وكذلك أيضا كتاب عنوان الفضائل في تلخيص الشمائل، وكتاب مختصر الشمائل، وكتاب أيضا وعدة مختصرات، ولعل من أشهرها وأهمها مختصر الشمائل المحمدية لشيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وقد اختصره واعتنى به وهو نفيس. نكتفي بهذا القدر في هذا ما يتعلق بالشمائل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط الرحيم ميراث. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس الثامن. الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده. الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر عنه نوح وهود وصالح وشعيب، وقومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا مشركين يعبدون غيره، كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو أول واجب على العبد المكلف أن يتعلمه هو معنى إيش؟ لا إله إلا الله وتحقيق العبودية لله. وليس أول واجب على المكلف هو النظر، فهذا قول باطل، هذا قول باطل، بل هو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. نعم.
3: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، إلى آخر الآيات.
2: نعم. ثم نقل كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وهو في كتابه مفتاح دار السعادة، هذا في كتاب مفتاح دار السعادة، وهو بين ظاهر.

0: في دلالته، لكن كلام الإمام ابن القيم ينتهي عند انتهاء الآية، أما قوله إلى آخر الآيات هذا ليس من كلام الإمام ابن القيم، هذا من كلام الشارح، هذا من كلام من؟ الشارح، لأن الإمام ابن القيم ذكر هذه الآية وذكر آيات بعدها أيضا، فاختصر الإمام عبد الرحمن هنا هذا بقوله إلى آخر ماذا؟ الآيات، أي المذكورة في المقام، أي المذكورة في المقام. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى.
0: نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله تعالى. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى.
0: ثم ذكر رحمه الله فائدة منقولة عن الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب، نعم، وهي المسألة العاشرة في كتابه كتاب التوحيد، ورأى رحمه الله أهمية ذكرها هاهنا والتعليق عليها، وهي أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به. ما فائدة العلم الذي لا ينجيك؟ أقول: ما هي فائدة العلم الذي لا ينجي؟ لا فائدة منه، بل يعود وبالا على صاحبه. وهؤلاء كثير لا كثرهم الله، ولهم شهادات ومناصب وولايات وزعامات ورئاسات، ويشار إليهم بالبنان في بعض البلدان والأزمان، وهم من أجهل الناس بلا إله إلا الله ودلالتها، بل يدعون الناس إلى عبادة غير الله ويسوغون لهم ذلك، ويلقون عليهم الشبه في صورة الأدلة، يلبسون الحق بماذا؟ بالباطل، ويكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء ندعو عليهم كما دعا الإمام: لا كثرهم الله. قال: أو يعرفه ولا يعمل به. كذلك لا فائدة من علم لا يعمل به، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. لا ينفع، والذي لا ينفع هو الذي لا يدلك على العمل ولا تعمل به، فهذا ليس علما. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: وقد يكون في نفسه صالحا العلم، ولكن لما لم تعمل به صار عليك وبالا. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة وغيره: علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن، علم المنافق في لسانه وعلم المؤمن في عمله. في ماذا؟ في عمله، يعني يترجم ذلك ماذا؟ عملاً.

معلوم أن المغضوب عليهم هم اليهود، علموا الحق فلم يعملوا به، والضالون هم الذين عملوا، النصارى هم الذين عملوا بلا علم. ولهذا يدعو المرء ربه أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم وهم أهل الإيمان حقا وصدقا. يقول رحمه الله: قوله فإنهم أطاعوك لذلك، هذا يدل على أن المشرك يدعى أولا إلى التوحيد قبل كل شيء. قبل إيش؟ قبل كل شيء. فإن أجاب لذلك يدعى إلى بقية أمور الشرع وأركانه. قال الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في تعليقه على كشف الشبهات: التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد، التوحيد قد يكفي وحده في إسلام العبد ودخوله الجنة، فإنه إذا تكلم بكلمة التوحيد ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه كفى التوحيد وحده. فالتوحيد ليس فقيرا إليها، بل هي الفقيرة إليه في صحتها. لماذا؟ في صحتها. هذه العبادات من صلاة وزكاة وغيرها ومن أركان الإسلام، إذا كان العبد مشركا بالله جل وعلا ما تنفعه، فإذا هي فقيرة إلى ماذا؟ إليه في صحتها، في صحتها. وأنتم ترون، وإذا ما رجعتم إلى كلام أهل العلم المطول منه والمختصر في شروط العبادات، شروط وجوبها أو شروط صحتها، يقولون: أولا الإسلام، العقل، شرط الإسلام أول الشروط أولها، فهذا دليل على افتقارها إيش؟ إليه، افتقار صحتها إلى ماذا؟ إليه. قال: أي شهدوا وانقادوا، فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك. شهدوا أي لها قولا، شهدوا بها، شهدوا بها قولا، وانقادوا لها عملا. شهدوا بها قولا وانقادوا لها عملا وامتثالا. قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، افترض يعني أوجب عليهم، أوجب عليهم كم؟ 5 صلوات. ثم قال فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، فهي عمود الإسلام، هي عمود الإسلام. فإذا ما رأيت الرجل، يقول أهل العلم، بعض أهل العلم، إذا ما رأيت الرجل يتهاون في تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه، كيف هذا الذي يترك الصلاة؟ هذا يتكلمون عمن يتهاون في إدراك تكبيرة الإحرام، فما بالك بمن يترك الجماعة، فما بالك بمن يترك الصلاة. نسأل الله السلامة والعافية. ثم يقول رحمه الله ناقلا عن الحافظ النووي رحمه الله قال: قال النووي: ما معناه أنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا يكون إلا بعد إيش؟ إلا بعد الإسلام، إلا بعد الإسلام. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام شرط لصحة العبادة.

0: شرط لصحة ماذا؟ العبادة، كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين. نعم تفضل.
1: قوله فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية.
0: نعم، قوله رحمه الله لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية، في حديث الباب فترد على إيش؟ على فقرائهم أو في فقرائهم. هذا الذكر وهذه التسمية تدل على أنهم أهم الأصناف، أهم ماذا؟ الأصناف. ولهذا بدأ الله تعالى آية الصدقة بهم، فقال إنما الصدقات للفقراء. فهذا الصنف هو أهم الأصناف، هذا الصنف هو أهم الأصناف وأوسعها وماذا؟ وأعمها. فأما مثلا الغارم أو ابن السبيل أو نحو ذلك، نعم يوجد لكن ليس بكثرة الفقراء ولا بعموم الفقراء، واضح هذا المراد. فمن هذا الباب هم كذلك كما قال رحمه الله. نعم.
1: وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع من أدائها إليه أخذت قهرا منه.
0: نعم، كما فعل الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في من امتنع من ماذا؟ من مانع الزكاة، أخذها منهم قهرا وقاتلهم عليها رضي الله تعالى عنه. نعم.
1: وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد.
0: نعم، ليس بالضرورة أن يعمم المرء زكاة ماله في عموم الأصناف الثمانية، فلو صرف ذلك في صنف منها صح ذلك منه وصح إخراجه لها، ولا يلزم بالإخراج للجميع. ولا شك إذا ما بما أن الشيء بالشيء يذكر، إن كان ثمة شخص وعندك مال للزكاة وهذا فقير وذاك كذلك وهذا معدم، ينظر نعم في توزيعها، إن استطعت أن تعمم فينتفع الجميع انتفاعا يغنيهم عن سؤال الناس فافعل. ليس المراد أن تعطيه ليأكل فقط يومه، إنما يعطى ليستعف ولينشط في طلب الرزق بالوجه الحلال، هذا الذي ينبغي أن يكون. فلو عندك ثلاثة أشخاص، أحدهما عنده قوته لكنه فقير وعنده ما يسدد أمره، ويوجد آخر فقير وغارم، وعندك ثالث لا شيء يكتسي الأرض فراشا والسماء غطاء، فأيهما تقدم؟ قدم الأولى حاجة، إن استطعت أن تعطي الثلاثة والمال الذي عندك يغنيهم ويكفيهم ويسد حاجتهم فافعل، فذلك الأتم والأكمل. وإلا فانظر أيهم أشد حاجة وفقرا فاغنه. فهمت؟

0: واضح بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني،
0: يعني بعض الناس أقرب أكثر تأتيه زكاة مال، ويوجد من الناس مثلا 10,000 ريال مثلا، يوجد عدد ممن يستحق، فيوزع على هذا 100 و200 و200، أعطى وفرق نعم، لكنه لم يغني أحدا ولم يعف أحدا. فلو كان أحدهم لو أعطي 10,000 لاستغنى عن سؤال الناس واستأنف حياة العمل والجد والاجتهاد في التحصيل وكف عن السؤال، فإعطاؤه هو الأولى لتغنيه عن سؤال الغير أو عن سؤال غيرك، هذا هو الأنفع والأتم. بارك الله فيك. نعم.
1: وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. قلت والفقير إذا
0: نعم هذا واجب يقوم به من؟ وليه. يقوم به من؟ وليه، ولي الصبي وولي ماذا؟ المجنون. نعم.
1: قلت والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين وبالعكس كنظائره كما قرره شيخ الإسلام،
0: يعني اللفظ هذا إذا افترق إذ اجتمع وإذا اجتمع افترق، هذا مراده. نعم.
1: قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة، قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف، ذكره النووي.
0: قال فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم، بنصب ماذا؟ كرائم، يعني المراد يحذره من أخذ خيار المال وأنفسه، يعني لا تأخذ خيار أموالهم وأنفس مالهم. وأصل الكريمة، أصل الكريمة هي كثيرة الخير، كثيرة ماذا؟ كثيرة الخير. ولهذا قيل للمال النفيس كريم، قيل للمال النفيس ماذا؟ كريم. لماذا؟ لكثرة منفعته، لكثرة منفعته. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في القرة هذا تحذير له، هذا يعني هذه اللفظة وهذه الجملة تحذير له من، انظر، من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الزكاة، وهو أخذها من أوساط المال. هذا الذي شرعه الله، أن تأخذ من أوساط المال. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس، بطيب ماذا؟ بطيب نفس، أن يخرج هذه الزكاة ونفسه ماذا؟ طيبة، غير مقتر ولا متضجر ولا متأفف ولا منشرح الصدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وانظروا إلى مراعاة الشرع إلى هذه المسائل والدقائق، حتى النفسية، حتى ماذا؟ حتى النفسية. قال لأن ذلك سبب لإخراجها بطيب نفس ونية صحيحة، وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. هو يتكلم يعني الحديث لفظه عن أخذ الزكاة صحيح، وإياك وكرائم الأموال، ولكن انظر إلى الفائدة العامة من مثل هذا والاستنباط الدقيق منه رحمه الله، أنه تحذير من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله. هذه قاعدة عامة ليست فقط في الزكاة، هي في الزكاة وفي غير الزكاة، في كل شؤونك، في كل شأن صغير كان أم كبيرا، صغيرا كان الأمر أم كبيرا، تتحين السنة في ذلك وشرع الله. ثم قال: وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. لماذا؟ لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهذا أصل ينبغي التفطن له. هذا أصل ينبغي التفطن إيش له، يعني استصحبه معك في كل شؤونك. والله لو أن الناس حكمت هذا الأصل في شؤونها ما حصل خلاف قط ولا تشرذم، ولا يأتينا فلان وعلان فيلقي بالشبه والترهات والموبقات والكفريات على أسماع الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قال صاحب المطالع: هي الجامعة للكمال الممكن في حقها. جامعة الكمال الممكن في إيش؟ في حقها، يعني في صنفها. هذا الكمال يتفاوت من بهيمة من في ذوي الأنعام وفي ذات الأنعام. نعم، ففي حقها يكون أمرها كذلك، كل بحسبه. قال: من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف. إذن إياك وكرائم، خذ ما من ذلك الأوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ ماذا الهزيلة المتردية. فلو أخرج المرء صاحب المال، لو أخرج المرء صاحب المال مثلا كرائم ماله عن طيب نفس، مرحبا وجزاه الله خيرا، لا نقول لا ما نأخذ، إذا ما أخرجها بطيب نفس منه فلا حرج في أخذها. نعم.
1: قلت: وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز.
0: جاز بس، جاز وأجر، جاز أخذ ذلك منه وأجر على هذا، وأجر على هذا. نعم.
1: قوله: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قوله: فإنه، أي الشأن، ليس بينها وبين الله حجاب. هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به وبعث الإمام.
0: نعم. ثم ذكر رحمه الله، قال: وله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. اجعل بينك وبينها ماذا؟ وقاية. بماذا تكون الوقاية؟ بالعدل وترك ماذا؟ وترك الظلم. في هذا اللفظ أيضا من الفقه الحث على التبليغ، الحث على تبليغ دين الله، والحرص على عدم الظلم. فالمرسل الذي يرسل لتبليغ

0: العلم وبيانه للخلق كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاذ وأبي موسى، يبلغ ولا يظلم، يبلغ ولا يظلم. يقول رحمه الله: وفيه تنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا: فيه التنبيه على المنع، فيه التنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. قال: والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم. أما جاءت هذه الجملة عقب إياك وكرائم أموالهم؟ قال: النكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، إلى أن أخذها إيش؟ ظلم. وضح؟ فهو يحذره عليه الصلاة والسلام من هذا الظلم، ويحذر كذلك أمته من جميع أنواع الظلم. نعم. ثم قال: فإنه أي الشأن، وهذا الضمير يسمى ضمير الشأن. قال: فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها، بمعنى لا تحجب عن الله تعالى أي ترفع إليه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب، فهي ترفع إليه جل في علاه. نعم.
1: قال: وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به، وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة، وأنه يعظ عماله وولاته ويأمرهم بتقوى الله تعالى، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته، والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف:
0: قال: وفي الحديث قبول خبر الواحد العدل ووجوب العمل به أي بخبره. والإمام البخاري له في الصحيح كتابا من جملة الصحيح، كتاب خبر إيش؟ خبر الواحد، كتاب خبر الواحد. فهذا أصل عند أهل السنة والجماعة، أصل عند أهل السنة والجماعة، وأن الإمام إذا ما بعث عماله سواء لجباية الزكاة أو لغير ذلك، حتى في الغزوات أو والبعوث والسرايا وغير ذلك، يوصيهم بتقوى الله، ويعلمهم وينهاهم عن الظلم، ويعرفهم سوء عاقبته إلى غير ذلك. هذا هو الأصل. أما ينطلق هكذا يظلم نفسه ويظلم غيره، يعلمهم الجهل وينشره فيهم، هذا من الظلم، هذا من الظلم للنفس وللغير، وفي افتيات على الشرع. بارك الله فيكم. نعم. والتنبيه على التعليم بماذا؟ بالتدريج، أي التدرج في التعليم. هذا هو الأصل، أن يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، وأن يتدرج في التعلم. من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، هذا سنن العلم وسنن أهل العلم، وهذه الهداية التي كان عليها السلف في التعليم. نعم.
1: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء.
0: قلت: ويبدأ بالأهم فالأهم. قوله قال المصنف، هذه إشارة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهي المسألة الحادية

0: القاضي كيف يكون كشف ماذا؟ الشبهة. ولا بد لمن أراد أن يكشفها أن يكون على علم وبصيرة كما مر معنا بيانه. ثم قال: واعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء. يعني هذا ثمة إيش؟ إشكال هنا. نعم.
1: قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، لأن ذلك إنما يقع في الحديث الواحد، مثل حديث وفد عبد القيس حيث ذكر بعضهم الصيام وبعضهم لم يذكره، فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك. ولكن عن هذا جوابان: أحدهما أن ذلك بحسب نزول الفرائض، وأول ما فرض الله الشهادتين ثم الصلاة، فإنه أمر بالصلاة في أول أوقات الوحي، ولهذا لم يذكر وجوب الحج كعامة الأحاديث، إنما جاء في الأحاديث المتأخرة. قلت: وهذا من الأحاديث المتأخرة ولم يذكر فيها. الجواب الثاني أنه كان يذكر في كل مقام ما يناسبه، فيذكر تارة الفرائض التي يقاتل عليها كالصلاة والزكاة، ويذكر تارة الصلاة والصيام لمن لم يكن عليه زكاة، ويذكر تارة الصلاة والزكاة والصوم، فإما أن يكون قبل فرض الحج، وإما أن يكون المخاطب بذلك لا حج عليه. وأما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسائر الفرائض، ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليها، لأنهما
0: عليهما. نعم.
1: ولهذا ذكر تعالى في كتابه القتال عليهما، لأنهما عبادتان ظاهرتان بخلاف الصوم، فإنه أمر باطن من جنس الوضوء والاغتسال من الجنابة ونحو ذلك مما يؤتمن عليه العبد، فإن الإنسان يمكنه ألا ينوي الصوم وأن يأكل سرا، كما يمكنه أن يكتم حدثه وجنابته، وهو صلى الله عليه وسلم يذاكر في الأعمال الأعمال الظاهرة التي يقاتل الناس عليها ويصيرون مسلمين بفعلها، فلهذا علق ذلك بالصلاة والزكاة دون الصوم. وإن كان واجبا كما في آيتي براءة، فإن براءة نزلت بعد فرض الصيام باتفاق الناس. وكذلك لما بعث معاذا إلى اليمن لم يذكر في حديثه الصوم لأنه تبع وهو باطن، ولا ذكر الحج لأن وجوبه خاص ليس بعام، ولا يجب في العمر إلا مرة. انتهى بمعناه. قوله أخرجاه أي البخاري ومسلم، وأخرجه أيضا أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: ذكر رحمه الله الإشكال هذا، أنه لم يذكر في الحديث الصوم ولا الحج، وأن هذا عدم الذكر أشكل على بعضهم أو على بعض أهل العلم. ثم قال: وقال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس من هؤلاء الناس المشار إليهم، أقول من هؤلاء الناس المشار إليهم ممن أجاب بهذا الجواب، من هؤلاء الحافظ ابن الصلاح، كما أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وتعقب ابن الصلاح بقوله تعقب، أي ابن الصلاح، بأنه يعني هذا القول يفضي إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحوال.

0: الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة والنقصان، احتمال الزيادة والنقصان. ولهذا قال شيخ الإسلام لما أورد هذه الإجابة أن بعض الرواة اختصر الحديث، قال شيخ الإسلام وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة، أي يوجب الطعن في الرواة، فإذا طعنت في الرواة أيضا طعنت في مروياتهم، في مروياتهم. لكن ثمة إجابة أيضا على عدم الذكر، وهو أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكر هذه الأركان الشهادتين والصلاة وماذا والزكاة، لأنها أهم الأركان، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، ومن أجاب إليها أجاب إلى البقية، يعني وجب عليه أن يجيب إلى البقية أيضا. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيهم، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا: هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: نعم. ثم ذكر حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث في الصحيحين. نعم، هذا الحديث في الصحيحين يقول فيه الإمام شيخ الإسلام ابن

تيمية رحمه الله في منهاج السنة هذا الحديث أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. قال: أخرجاه في الصحيحين من غير وجه. أخرجاه في الصحيحين من غير وجه أصح ما روي لعلي رضي الله تعالى عنه من الفضائل. ولا شك أن الفضائل له رضي الله عنه كثيرة، وقد ألف فيه من الإمام النسائي رحمه الله كتابا سماه خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قوله: ثم شرح، بدأ الشارح في الشرح وترجم لسهل رضي الله تعالى عنهما عنه وعن أبيه، ثم قال: قوله قال يوم خيبر في غزوة خيبر. وفي الصحيحين كانت غزوة خيبر في السنة كم؟ السابعة من الهجرة، وقد طال حصارها، طال حصارها. ثم ذكر فيه في الشرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وفيه: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان أرمدا. قال الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير: هذا يبين أن عليا، هذا يبين أن عليا رضي الله عنه لم يشهد أول خيبر. صحيح أنه قال في الحديث تخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر ثم التحق. قال: لم يشهد أول خيبر، وأنه عليه الصلاة والسلام قال هذه المقالة لأعطين الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها، في صباحها. نعم. ثم شرح أيضا الراية ونقل عن الحافظ أن في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي الراية واللواء، الراية واللواء. والراية أو اللواء علم يرفع في الحروب، علم يرفع في الحروب يعرف به موضع صاحب الجيش يعني أميره، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه إلى مقدم العسكر، يعني ليس بالضرورة أن يحمله، قد يحمله هو أو غيره يدفع به إلى مقدم العسكر أو ميمنته أو نحو ذلك. ثم ذكر بعض الأحاديث، قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض. ومثله عند الطبراني عن بريدة، وعند ابن عدي عن أبي هريرة، وزاد مكتوب فيه: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ها هنا ثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث بارك الله فيكم أخذت وقتا وجهدا في تحريرها. نعم. فأقول: حديث عبد الله بن عباس هذا الذي أشار إليه الشارح رحمه الله أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي في الكبرى والصغرى، والخطيب في التاريخ، وابن

ذاكر في تاريخ دمشق كلهم من طريق يزيد بن حيان، كلهم من طريق يزيد بن حيان عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا على نحو هذا اللفظ الذي ذكره المصنف، أن رايته كانت سوداء ولواؤه إيش؟ أبيض عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث غريب، غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس. وسكت الحاكم عليه في المستدرك. وقال البيهقي في تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك، قلت، يقول الذهبي في المطبوع يزيد ضعيف، ها هو الذهبي، قلت البيهقي، أنا آسف، الذهبي في تلخيص المستدرك المطبوع في تلخيص المستدرك قال قلت يزيد إيش؟ ضعيف. وفي مختصر استدراك الذهبي على الحاكم للحافظ ابن الملقن جاء أن قال، أي الذهبي، استشهد به الحاكم، وفيه يزيد بن حيان وقد ضعفوه، هكذا. قال القطان أبو الحسن في بيان الوهم والإيهام متعقبا عبد الحق الإشبيلي في أحكامه لما روى الحديث أو ذكر الحديث وسكت، قال ابن القطان لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان عن أبي مجلز عن ابن عباس، ويزيد بن حيان هو أخو مقاتل ابن حيان، روى عنه جماعة، فذكر من روى عنه وعمن روى، ثم قال هذا الذي ذكره ابن أبي حاتم ولم يزد على ذلك، ثم قال فهو عنده، أي بناء على هذا فهو مجهول الحال. فأما البخاري فإنه زاد أن قال عنده، يعني يزيد بن حيان، عنده غلط كثير. يقول ابن القطان ثم أورد له هذا الحديث، يعني البخاري، ثم قال وسكت عنه، يعني عبد الحق، نعم، قال وقد سكت عنه الترمذي أيضا، وليس سكوته، يعني سكوت الترمذي، كسكوت أبي محمد يعني عبد الحق. ثم قال فأما أبو محمد فقد قال إنه لا يسكت إلا عما هو عنده صحيح، شرط عنده، وهذا أي الحديث غير صحيح، فاعلم ذلك. وضعف الحديث أيضا في موطن آخر من بيان الوهم والإيهام. وهذا الحديث أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لابن ماجة والحاكم ورمز له بالضعف. قال المناوي في الفيض لم يصححه الحاكم، وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد ابن حيان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال، وقال البخاري عنده غلط ظاهر. هكذا في المطبوع من الفيض، والذي وجدته من كلام الحافظ الذهبي في المطبوع من المستدرك بحاشية المستدرك التلخيص ما ذكرته لكم، وفي استدراك جمع الحافظ ابن الملقن ما ذكرته لكم، فلا أدري هذا الذي ذكره صاحب الفيض هو نسخة أخرى زائدة، الله أعلم، أو تغيير في المطبوع يحتمل. وأما قوله عن البخاري أنه قال فيه غلط ظاهر، فهذا ليس في المطبوع من التاريخ الكبير الذي في

الشيخ الكبير فيه غلط، نعم فيه غلط، كعنده غلط كثير، ما هو ظاهر، كثير، واضح؟ فالله أعلم. هذا الحديث أيضا ضعفه الحسن الصنعاني في فتح الغفار، فقال رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد فيه مقال. لماذا أتكلم؟ لأن البعض وبعض أهل العلم حسن الحديث بمثل هذه الطرق، وهذا محل نظر، هذا محل إيش؟ نظر. الإسناد فيه يزيد بن حيان النبطي نزيل المدائن أخو مقاتل، تكلم فيه الإمام البخاري بما مضى ذكره لكم، قال عنده غلط إيش؟ كثير. وفي التاريخ الأوسط للإمام البخاري بعد أن ذكر هذا الحديث قال يرويه أيضا عن ابن بريدة عنده وهم كثير. وهذا الراوي ذكره ابن حبان في كتابه الثقات، ومع الأسف بعض الناس يقولون يريدون أن يمشوا بس، قال والراوي هذا قد ذكره ابن حبان في كتابه الثقات. طب أكمل إذا كنت فعلا رجعت إلى ثقات ابن حبان ولم تصبك غفلة. هذا يوهم إما على اعتبار أنه وثق، وإما على اعتبار أنه مجرد ماذا؟ أن ذكره. فالحافظ ابن حبان ذكره وتكلم عليه، فقال رحمه الله كان ممن يخطئ ويخالف. قال فيه الحافظ ابن معين ليس به بأس. أما الحافظ الذهبي فنقل كلام البخاري في الكاشف والمغني كأنه يرتضيه، وفي الميزان قال فيه صويلح، قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطئ. فمن كان هذا حاله فحديثه لا يقبل ولا يصح، لا يصح، هو أضعف من قولهم صدوق، نعم، لكثرة غلطه، لكثرة ماذا؟ غلطه ووهمه، فمثله لا يحتمل، لا تحتمل حاله قبول التفرد ويعتبر منكرا. فقد يقول قائل أخرج أبو يعلى في المسند والطبراني في الكبير وفي الأوسط وأبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وابن عدي في الكامل والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق حيان ابن عبيد الله بن حيان العدوي عن أبي مجلز عن ابن عباس، يعني هنا حيان متابع لمن؟ ليزيد. لكن الرواية هذه فيها عن أبي مجلز عن ابن عباس قال، أي حيان في روايته، وحدثنا عبيد الله بن بريدة عن أبيه، وهو حديث من؟ بريدة الثاني هنا، لما قال المصنف ومثله عند الطبراني عن بريدة. هذا الحديث قال فيه الطبراني في الأوسط لا يروي هذا الحديث أو لا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد، تفرد به حيان ابن عبيد الله رواه عن أبي مجلز عن ابن عباس، وأيضا ضم معه عبد الله ابن بريدة عن أبيه. قال ابن عدي في الكامل هذا ليس يرويه عن أبي مجلز وابن بريدة الإسنادين جميعا إلا حيان هذا. هذه الطريق فيها حيان، هذا ابن عبيد الله ابن حيان العدوي أبو زهير، سكت عنه البخاري في التاريخ الكبير. قال أبو حاتم في الجرح والتعديل ينقل ابن أبي حاتم ينقل عن أبيه أنه قال صدوق، وهذه مرتبة ليست كمان في بال

هي مرتبة عند الحافظ ابن حجر، لا هي دون، مرادها عند أبي حاتم دون. وذكر هذا الراوي الحافظ ابن حبان في الثقات، قال فيه الإمام إسحاق بن راهوية: رجل صدق، رجل إيش؟ صدق. قال البزار: بصري مشهور ليس به بأس. قال البخاري كما في الميزان، قال: ذكر الصلت منه الاختلاط، يعني أنه راو إيش؟ مختلط. قال الهيثمي في المجمع: لكنه اختلط. وذكره سبط بن العجمي في الاغتباط بمن روي من الرواة بالاختلاط. وقال الإمام الدارقطني في السنن بعد أن ذكر حديثا من روايته، قال فيه: ليس بقوي، تنكيرا. قال البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في اللسان: تكلموا فيه. ونقل عن ابن حزم أنه قال: مجهول. وتعقبه الحافظ بقوله: فلم يصب، يعني ابن حزم. قال ابن عدي رحمه الله لحيان: غير ما ذكرت من الحديث، وليس بالكثير، يعني روايته إيش؟ قليلة. عامة ما يرويه أفراد ينفرد بها. وعد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره، في منكراته، وقال الذهبي فيه: ليس بحجة. وفي الميزان، هذا في المغني، وفي الميزان قال: شيخ بصري، وهذه منزلة ضعيفة، يعني منازل في أدنى درجات التوثيق وأعلى درجات ماذا؟ التضعيف، يعني من حيث النزول والصعود. لما نقول أقواها وأدناها، وأدنى التوثيق وأعلى التصحيح، فأدنى مراتب التوثيق شيخ، وأعلى مراتب التضعيف ماذا؟ هذا المراد، التوازي من هذه الناحية. ذكر هذا الحديث أيضا الذهبي في مناكيره في الميزان. طيب ما الخلاصة؟ الخلاصة أن هذا الرجل لسانه لسان صدق، كما قال الإمام ابن راهوية، هو في نفسه لسانه لسان الصدق. نعم. أما من حيث الضبط فليس بحجة، فليس بحجة يحتمل منه التفرد. لما؟ لاختلاطه وعدم ضبطه. وليس هو بمجهول كما قال ابن حزم، بل هو بصري مشهور لا بأس به إذ هو معروف، لكنه ليس بإيش؟ بالضابط الحجة. ولهذا أنكر الحفاظ ابن عدي والذهبي عليه هذا الحديث وعدوه في مناكيره. فهمتم هذا؟ فليس هذا بمتابع لذاك. وثمة إشكال، ثمة إشكال أيضا مشكل، قاله الحافظ ابن أبي حاتم في بيان خطأ البخاري في تأريخه، بيان خطأ البخاري في إيش؟ في تاريخه، حيث قال: يزيد بن حيان عن أبي مجلز وابن بريدة عن أبيه، إنما هو حيان بن عبيد الله، سمعت أبي يقول الذي روى عن أبي مجلز وابن بريدة جميعا، فهو حيان بن عبيد الله، وإنما هو يزيد بن حيان، فهو أخو مقاتل ابن حيان. يعني رجع هذا الحديث حديث من؟ يزيد. فهمت؟ عرفت؟ فلا يصح أن يقال في نظري بتحسين هذا الحديث.

0: حديث وتقويته. أما حديث أبي هريرة الذي ذكره عند ابن عدي زاد مكتوب فيه لا إله إلا الله، فهذا الحديث أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، والحافظ ابن عدي في الكامل، وهو حديث فيه راو يسمى محمد ابن أبي حميد، وهذا راو متفق على ضعفه، قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث. وقد عد الحافظ ابن عدي هذا الحديث في منكراته، في إيش؟ في منكراته، والله أعلى وأعلم. نعم، لا يستقيم القول بماذا؟ بتقوية هذه الأحاديث وتصحيحها أبدا. نعم،
1: قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج، لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أن أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية. قوله يفتح الله،
0: علق شيخنا رحمه الله محمد أمان على هذه بقوله في الحديث يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فيه دليل على أن الله يحب ويحب، فيحب الصالحين من عباده ويحبه المؤمنون من عباده، وهو أي حبه سبحانه فرض عليهم، فرض عليهم، ومن أعظم شعب الإيمان، ومن أعظم شعب الإيمان. نعم،
1: قوله يفتح الله على يديه صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه. وفيه حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان.
0: نعم، كلهم يرغب أن يكون كذلك. نعم، يدوكون يخوضون، نعم، ويتدارسون في ذلك. نعم، رضي الله عنهم.
1: قوله أيهم يعطاها هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، ووجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء.
0: هذا فيه بيان للسبب الذي من أجله كانوا يدوكون ويخوضون وكلهم يرجى أن يعطاها، كلهم يرجى أن

0: يعطاها. نعم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولا فين وقفنا؟ نعم،
1: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر. قوله: فقال أين علي بن أبي طالب؟ فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم. قوله: فقيل هو يشتكي عينيه، أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال: ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد. الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف: فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
0: فأرسل إليه،
1: فأرسل إليه.
0: نعم،
1: أنا أقول مبني للفاعل.
0: طيب.
1: نعم. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله.
0: نعم، هذا هو. أرسل وأرسل إليه.
1: نعم، جزاه الله خير. قوله: فبصق بفتح الصاد، أي تفل. قوله: فدعا له فبرأ، هو بفتح الراء والهمزة، أي عوفي في الحال عافية كاملة، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. فما رمدت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية. وفيه دليل على الشهادتين. قوله: فأعطاه الراية. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى، ومنعها عمن سعى. وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي التوكل. قوله: وقال انفذ على رسلك بضم الفاء، أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين، أي على رفقك من غير عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها.
0: نعم، ثم ذكر أن في نسخة صحيحة بخط المصنف يقصد من؟ نعم، وهذا مهم، على أنه رحمه الله مع عنايته بالشرح يعتني بأن تكون بين يديه نسخة إيش؟ صحيحة. أنه قيل في هذه النسخة: يشتكي عينيه فأرسل إليه، مبني للفاعل، إلى أن قال: ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله. ثم ذكر رواية ماذا؟ مسلم، وفيه أنه جيء به وأنه يقوده قائد. قوله: فبصق في فتح الصاد، أي تفل. قال: ودعا له فبرأ، على وزن ضرب، ويجوز الكسر على وزن ماذا؟ علم. وهذا من الآيات الدالة على قدرة الله جل وعلا للأمر بأن يقول له كن فيكون. وفيه أيضا صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا يدل على أن النفع والضر بيد الله لا بيد غيره جل في علاه. ثم ذكر رواية الطبراني: فما رمدت ولا صدعت، إلى آخر هذه الرواية عند أحمد وغيره، وهي حسنة. قال: وفيه دليل على الشهادتين، يريد دليل على

0: توحيد الله وكذلك على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وفيه أن فعل الأسباب المباحة أو الواجبة أو المستحبة لا ينافي ماذا؟ التوكل، يعني الأخذ بها من التوكل، الأخذ بالسبب الشرعي من التوكل، تركه ليس من التوكل. قال: انفذ على رسلك بضم الفاء أي امضي، ورسلك بكسر الراء وسكون السين أي على رفقك من غير عجلة، يعني بهدوء وروية، فدائما العجلة يصحبها طيش، ولهذا قيل العجلة من إيش؟ من الشيطان، العجلة من الشيطان. ويقول عليه الصلاة والسلام: التؤدى في كل أمر خير إلا في عمل الآخرة. قال: وانفذ على رسلك، هاي على رفقك من غير ماذا؟ عجلة. وساحتهم فناء أرضهم وهو ما حولها، يعني القريب من الحصون، القريبة من الحصون، كن قريبا منهم. قد يكون مع هذه الجلبة أو الاستعجال شيء من لفت الأنظار، من لفت إيش؟ الأنظار والانتباه الذي قد يصحب ذلك شيء لا تحمد عقباه من النيل، بل كن يقظا حريصا على ماذا؟ على ذلك من غير عجلة. وفيه الأدب عند القتال وترك العجلة والطيش، فكم ورد أعني العجلة والطيش المرء موارد الهلكة، كم، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها، أين الفواحش الدواعش والقاعدة وأفراخها؟ هؤلاء الجهلة، هؤلاء الشذاذ، هؤلاء الذين ظاهروا المشركين على المسلمين بأفعالهم القبيحة وطرائقهم المشينة، وفتحوا الباب على مصراعيه على أهل الإسلام، يسام فيه أهل السنة سوء العذاب في بلاد شتى. من الذي يتحمل هذا الذي يحصل في سوريا؟ من الذي يتحمل مثل هذا؟ أما هذه من العمالة لهؤلاء المجرمين ولهؤلاء الطواغيت؟ قبحهم الله، ثم يريدون أن يقيموا شرع الله ودولة الإسلام، كذبوا، لا يريدون إلا أن يقيموا دولة الرفض، لأنهم أذناب لهم وتربوا في أحضانهم، وما هم إلا عقيدة الخوارج بسقاية الرافضية وعناية صليبية ورعاية يهودية، شاءت الناس أم أبت، والواقع خير شاهد، والأصوات التي لا حاجة إليها. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف والانتقاض عزيمة، كما يشير إليه في قوله: حتى تنزل بساحتهم. ترفق لكن من غير إيش؟ ضعف ولا خور. ومن قال لك أن الحكمة والعقل ينافيان الشجاعة والإقدام؟ من قال؟ من ظن هذا الظن فلا يعرف معنى ذلك. نعم.
1: وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قوله: حتى تنزل بساحتهم. قوله: ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا
0: أحد
1: الله.
0: الذين رجعوا قبل أيام من براثن هؤلاء الفواحش وكان معهم يعترف ويتكلم

0: هذا الكلام له وما رآه بأم عينيه وما سمعه بأذنيه، هذا أمر يستأنس به لا نعتمده، لأن الحقائق عندنا ظاهرة ولله الحمد ما يحتاج، لكن هذا من باب ماذا؟ الاستئناس، وأنه رأى ما لا يعني يمكن أن يتخيل من شرب الخمور والمسكرات، تخيلوا والعياذ بالله، وانتهاك الأعراض والوقوع في الحرمات إلى أنواع وضروب من الآفات والمعاصي والمنكرات وكبائر الذنوب. ماذا ترجو من أمثال هؤلاء؟ أي شريعة وأي دولة يريدون إقامتها؟ أي شريعة هذه؟ من الذي أباح لهم هذا الفعل؟ والشيء كما قيل قديما، الشيء من معدنه لا يستغرب، لا يستغرب. نعم.
1: وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والإسلام هو الاستسلام لله، وهو الخضوع له والعبودية له، هكذا قال أهل اللغة. وقال رحمه الله تعالى: ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام له وحده، فأصله في القلب والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، انتهى. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن نوح أول رسول أرسله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون.
0: نعم. ثم شرع رحمه الله في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ادعهم إلى الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، هذا هو إيش؟ الشاهد من الحديث الذي أورده رحمه الله تحت هذا الباب. وقال الشيخ عبد الرحمن في قرة عيون الموحدين: هكذا ينبغي لأهل الإسلام، هكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم، أن يكون قصدهم بجهادهم، أن يكون قصدهم بجهادهم ما هو؟ هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه. وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا معتمدهم ومرادهم ونيتهم. نعم. فقوله ادعهم إلى الإسلام، هذا بيان إلى ضرورة العناية بدعوة الخلق إلى الحق، وبيان هذا الحق الذي هو الإسلام لهم، وإقامة الحجة عليهم، وإبلاغهم وإنذارهم. وهذا يدل على ضرورة العناية بالدعوة إلى الله جل وعز، ضرورة العناية بالدعوة إلى الله، وعلى وجه خصوص الدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. وضح؟ ويستحب تكرار ذلك خاصة إذا ما كان بقي ثمة ماذا؟ رواسب وبقايا. بعض الناس قد يؤمن ويكون على شرك أو بدعة أو ملة أو إلحاد، فيؤمن تبقى رواسب، يحتاج من صاحب الدعوة صاحب البصيرة أن يكرر ليرفع الشبهة ويدفعها، ولا يبقى منها ماذا؟ شيء. نعم.
1: وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني
0: قال جاز، ما قال وجب، وهو كذلك،
1: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. وقوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الإسلام، إذا أجابوك إليه فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لا بد لهم من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ولما قال عمر لأبي بكر في قتاله مانعي الزكاة، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون يفعلون، كما في المسند عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في خطبته ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. قوله
0: وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله عز وجل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون يفعلون، يبعثون من؟ الدعاة إلى الله. وهؤلاء الدعاة لهم صفات قد سبق الكلام عليها في أول الباب عندما تكلمنا وشرحنا هذا الباب. ثم ذكر أثر عمر رضي الله تعالى عنه في المسند، وهو عند أحمد أيضا كما قال رحمه الله، وعند ابن أبي شيبة كذلك، وقبله عند أبي داود والنسائي وابن خزيمة والحاكم وغيرهم من حديث أبي فراس النهدي عن عمر، وهذا تابعي مخضرم، وهو رجل قوي، يعني يثبت من مثله الحديث. نعم.
1: قوله فوالله لئن
0: لأن صاحب الزوائد يقول لم أرى من جرحه ولا من وثقه، بل هو موثق وقوي. نعم.
1: قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر، رفع على الابتداء على الابتداء والخبر خير، وحمر بضم

0: مهملة وسكون الميم وسكون الميم جمع أحمر، والنعم بفتح النون والعين المهملة أي خير لك من الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب. قال النووي: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفيه فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف.
1: نعم. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا إلى آخره، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، فهو صادق من غير يمين، من غير يمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا دليل على أنه لا بأس بالتأكيد بقسم كنحو هذا حتى يفهم المخاطب أن هذا الأمر مطلوب، أن هذا الأمر إيش؟ مطلوب، وهو الحرص على هداية الناس ودعوتهم. وفي هذا أيضا أن هداية الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور خير والله للمرء من الدنيا وما فيها. فالذين يشتغلون ويعنون بهداية الخلق وتبصيرهم بالسنة كم لهم من الخير والمناقب، فلئن كانت الهداية لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هذه منقبتها، فكيف الظن بمن يهدي الله على يديه كل يوم أمما إلى الحق والهدى؟ كم يجري الله عز وجل له من الخير؟ ولهذا أيضا فيه، أعني في هذا الحديث، الحرص على الهداية والدعوة، الحرص على الهداية وماذا؟ والدعوة، هداية الناس إلى الحق ودعوتهم إلى الحق، وليس المقصود الحرص على القتال، وليس الحرص على ماذا؟ على القتال، إنما الحرص على ماذا؟ على دعوة الناس والأخذ بأيديهم من الظلمات إلى النور، ما هو إمضاء الأحكام الظالمة الجائرة التي يفعلها أمثال هؤلاء الشذاذ، هذا مرتد فيقتلون وهذا مشرك فيفعلون به الأفاعيل، إنما الحرص على الهداية والدعوة، وليس ماذا؟ أن يحرص المرء على ماذا؟ على القتال. والتوحيد وهداية الناس إليه هو المقصد الأول، هو المقصد الأول من دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم، هكذا أتباعهم يجب أن يكونوا. فإن أصرت الناس بعد ذلك وكان ثمة قوة وعاندوا واستكبروا، نعم، فثمة أحكام تترتب على ذلك. إذن الحرص على هداية الخلق واجب، وكما قال غير واحد من أهل العلم أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من شقين: دعوة الكافرين أو غير المؤمنين لأن يدخلوا في الدين، ودعوة المؤمنين أن يثبتوا على الدين. يحرص على هؤلاء أمة الدعوة، ويحرص أيضا على أمة الإجابة، فيحرص على أمة الدعوة

0: له والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 2 ربيع الأول عام 44 هجرية في جامع الملك عبد العزيز رحمه الله.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نسأل
1: الله سبحانه وتعالى
2: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ولمن ابتلي فصبر فوهن. إن السعيد أي إن السعيد بحق من كان حاله لمن جنب الفتن أي أبعد عن الفتن، ولمن ابتلي أي امتحن وعاصر شيئا من تلك الفتن فصبر أي صبر عليها فلم يفتتن ولم يقع في شرها ولم يشارك فيها. وقال صاحب عون المعبود قوله فواها معناه التلهف والتحسر، أي واها لمن باشر الفتنة وسعى فيها، وقيل معناها الإعجاب والاستطابة. فما أحوجنا في هذا الزمان المملوء بالفتن والأكدار إلى أن نستبصر بطبائع الفتن وكيفية النجاة منها، ومن خلال هدي القرآن الكريم والسنة الشريفة، وكذا هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن الفتن تترى كالسحب المتراكمة وتتواتر عمياء صماء مطبقة كقطع الليل المظلم، أو كالأمواج المتلاطمة تطيش فيها العقول وتموت فيها القلوب إلا من عصم الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر، فالناس لا يقعون في الفتنة إلا إذا تركوا كتاب الله عز وجل وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا العقول وذهبوا خلف آراء الرجال ولم يحكموا كتاب الله عز وجل. أحبتي في الله، هذا الموضوع أو هذه المحاضرة تحتاج لوقت طويل، ولكن لعلي أختصر الموضوع وآتي على بعض العناصر دون بعض، وسأتكلم في هذه المحاضرة أو سأجعلها على محاور. وقبل ذكر مبحث أو عنوان المحاضرة وهو المخرج

من الفتن أو أقول أسباب النجاح من الفتن. وقبل البدء في المحاضرة فلا شك أني نتقدم بالشكر لمن تسبب في هذه المحاضرة وكذلك القائمين على هذا المسجد المبارك من حسن الاستقبال ومن تهيئة هذا المكان، فأسأل الله أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتهم. المحور الأول في هذه المحاضرة: ما هي الفتن أو تعريف الفتن؟ الفتن جمع فتنة، الفتن جمع فتنة، وهي الابتلاء والاختبار، وهي الابتلاء والاختبار، كما مر معنا في مقدمة هذه المحاضرة، منه قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله سبحانه وتعالى يجري الفتن ليظهر ويعلم الصادق من الكاذب، فإن الفتن إذا وقعت فإن الناس يعرفون، الصادق يعرف والكاذب يعرف. ولولا هذه الفتن التي تحدث لم يميز بين هذا الصادق وبين هذا الكاذب. إذن كما في كتب اللغة، أصل معنى الفتنة في اللغة يدل على الابتلاء والاختبار. قال النووي رحمه الله: قال أهل اللغة: أصل الفتنة في كلام العرب الابتلاء والامتحان. قال القاضي: ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء. قال أبو زيد: فتن الرجل يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حسنة إلى سيئة، وتحول من حسنة إلى سيئة فقد وقع في الفتنة. وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وتطلق الفتنة على الكفر وعلى الغلو في التأويل البعيد وعلى الفضيحة وعلى البلية وعلى العذاب وعلى القتال والتحول من الحسن إلى القبيح والميل إلى الشيء والإعجاب به، وتكون في الخير وتكون في الشر، فإن الفتن تكون في الخير أيضا في الأموال وفي الأهل وفي البنون، وتكون كذلك في الشر كقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. المحور الثاني: أنواع الفتن. أنواع الفتن، والفتن على اختلاف أنواعها وتعددها ترجع على نوعين، ترجع على نوعين. النوع الأول: فتن الشبهات، تكون في الدين والعقيدة، فتن الشبهات وتكون في الدين وتكون في العقيدة. والنوع الثاني: فتن الشهوات، وتكون في السلوك وتكون في الأخلاق وتكون في الملذات وتكون في المشتهيات للبطون والفروج وغير ذلك من الشهوات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والفتنة نوعان، والفتنة نوعان: فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين النوع الأول، والنوع الثاني فتنة الشهوات، وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما. أي أن العبد أو أن المسلم قد يقع في شبهة، الشبهة الأولى فتنة الشبهات في الدين والعقيدة، ولا يقع في المعاصي، وقد يكون شخص آخر يقع في شبهة في فتنة المعاصي والشبهات والشهوات ولا يقع في

شبهات الدين، وقد يكون هناك من يقع في الشبهتين، يجمع بين شبهة الدين وبين الشهوات، نسأل الله السلامة. ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول، فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى الهوى، فإن هناك من يتبع هواه ليضل نفسه أولا ويضل من الآخرين. فهذا الذي يفتي الناس بالمظاهرات أو الخروج على الحكام أو بتحليل الغناء أو بتحليل التبرج أو السفور، كل هؤلاء يقعون في شبهة ماذا؟ في فتنة الشبهات التي هي في الدين، التي هي في الدين. وأما من تجرأ على المعاصي بإباحة ما أحل الله عز وجل أو بتحريم أو بتحليل ما حرم الله عز وجل، فإنه وقع في فتن الشهوات والتي هي في أمور هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. وعن ميمونة ابن أبي شبيب قال: قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قيل لحذيفة رضي الله عنه: أكفرت بنو إسرائيل في يوم واحد؟ قال: لا، ولكن كانت تعرض عليهم الفتنة فيأبونها، أي يرفضون الدخول فيها، فيكرهون عليها، ثم تعرض عليهم فيرفضونها أيضا، حتى ضربوا عليها بالسياط والسيوف، ضربوا عليها بالسياط والسيوف، حتى خاضت الماء، حتى لم يعرفوا معروفا ولم ينكروا منكرا. وكذلك قال حذيفة، وحذيفة رضي الله عنه هو خبير بالفتن، خبير بالفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالفتن. قال حذيفة: لفتنة الصوت أشد من فتنة السيف. قالوا: وكيف ذاك؟ قال: إن الرجل ليضرب بالصوت حتى يركب الخشبة، كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. فقد تكون الفتنة اليسيرة أوقع في القلب أو في قلب المؤمن من الكبيرة. فالمؤمن لا يستهين بالفتن، لا تقول هذه فتنة صغيرة، هذه فتنة يسيرة، هذه فتنة سهلة، لا تستخف بأمر الفتن، بل عليك أن تخشى من الفتن جميعا، فتن الدين وفتن كذلك الشهوات. وفتنة السياط أمرها عظيم، أي الضرب. فروي عن الإمام أحمد عندما عذب في فتنة خلق القرآن، كان يخاف من الصوت أكثر من القتل، لأن القتل إنما هو أمر واحد ويموت وهو ثابت على الحق، لأن القول بخلق القرآن كفر. لكنه كان يقول: إنما أخشى من الصوت، يعني لو ضرب وضرب وضرب لعله يرجع. فقال له أحد السجناء: إنما هي الجلدة الأولى، فإذا ضربت لا تحس بعدها. فصبر رحمه الله في هذه الفتنة صبرا عظيما، فسمي بذلك بإمام أهل السنة. المحور الثالث: تحذير الشريعة من الفتن. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، أن بين لهم الخير ودلهم عليه، وبين لهم الشر وحذرهم منه. بل إن الشرع

أولى الفتن قدرا عظيما من الاهتمام، بل عندما تنظر إلى دواوين السنة وكتب السنة تجد النصوص التي تحذر من الفتن، وقل أن يخلو ديوان منها من كتاب أو من باب الفتن، بل إن السنة قد بينت الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة عن الفتن، وحذيفة رضي الله عنه أخبر الصحابة وأخبر التابعين، إلى أن وصلت إلينا هذه الأحاديث. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، أي كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نزلنا منزلا فمنا من يضرب خباءه أي الخيام، ومنا من هو في جشرته، إذ نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجمع المسلمين ليقول لهم أمرا مهما. يقول الراوي: فاجتمعنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم، وينذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة رضوان الله عليهم، وإن آخرها سيصيبهم بلاء وأمور ينكرونها، تجيء فتن فيدقق بعضها لبعض، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر، وذكر الحديث كما في صحيح النسائي. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: كتاب الفتن، باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. وعن أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، مكان مرتفع، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أمرها عظيم الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن. وانظر إلى الناس، من هم من وقع في فتن الدين وخرج من الإسلام، ومن هم من ارتد، ومن هم من صار ملحدا، ومن هم من خرج من العقيدة، ومن هم من اتبع الشهوات وذهب إلى الاختلاط وإلى الغناء وإلى آخره. وأنت عصمك الله عز وجل من هذا، فأحمد الله عز وجل. لا تقول الناس كلهم ذهبوا، لا تقول ما بقيت إلا أنا، لعلهم على صواب وأنا على خطأ. لا، اثبت حتى لو كنت ماذا؟ حتى لو كنت واحد. إلى متى؟ إلى أن تموت. إلى أن تموت. قال النووي رحمه

الله والتشبيه بمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذه الفتن بمواقع القطر. قال النووي: والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي أنها كثيرة وتعم الناس، لا تختص بها طائفة. وهذا يقول النووي: وهذا إشارة إلى الحروب التي حصلت بين الصحابة كموقعة الجمل وصفين والحرة وما حصل في مقتل عثمان ومقتل الحسن رضي الله عنهما وغير ذلك من هذه الفتن. وهذا لا شك أنه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من الفتن ومن شرها ومن سوءها ومن مضلاتها، بل كان دعاء بعض السلف: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا وأن نفتن، كما روى البخاري رحمه الله في الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي، فيقال لا تدري، مشوا على القهقر. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع العلم، فإن العلم إذا رفع ورفع العلم بموت العلماء سيكثر ماذا؟ الجهل. ولو كثر الجهل الناس ستأخذ ممن؟ من العلماء أم من الجهلاء؟ من الجهلاء، فوقعوا في ماذا؟ فوقعوا في الفتن. فيقول خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. كان الناس صحابة يسألون الرسول عن الخير، وكنت أسأله عن ماذا؟ عن الشر، مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي في الجاهلية كنا في شر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. دعاء، دعاء يعني يدعون الناس، دعاء يدعون الناس. فحذيفة قال: صفهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من جلدتنا، يعني من نفس، من نفسنا، يتكلمون بلغتنا ومن جنسيتنا وكذا، ويتكلمون بألسنتنا أي بنفس اللغة. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو دعاة على أبواب جهنم. كيف يدعون الناس فالناس تنخدع بهم فيذهبون بهم إلى أين؟ إلى نار جهنم. فإنهم يحللون ما حرم الله، يحللون ما حرم الله، أو يدخلون الناس في مواقع الفتن. ورأينا بعض الدعاة كان يحرضون الناس ويذهبون بأولاد الناس إلى أماكن الاقتتالات وأماكن الفتن في بعض الدول المجاورة. ولا شك أن هؤلاء هم من دعاة

الضلال ومن دعاة الفتنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو، أي ما هو الهرج؟ قال القتل، القتل كما عند البخاري. وكذلك عن الزبير بن عدي قال أتينا أنسا، أتينا أنسا فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج من الظلم ومما أحدثه لهم، فقال أنس رضي الله عنه اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، كما عند مسلم. انظر إلى الشر كيف حذر من ماذا؟ من الفتن. أصبحت الفتن أمامنا واضحة، كيف ننجو من الفتن؟ سيأتي معنا إن شاء الله. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب منكم أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. والأحاديث كثيرة، الأحاديث كثيرة في توضيح الفتن، ولكن أكتفي بهذه الأحاديث. فانظروا يا أحبة إلى هذه النصوص التي بيّنت وحذرت من الفتن، وأنها إن لم تجتنب فهي تهلك من وقع فيها، ونعوذ بالله من الفتن. وابن مسعود رضي الله عنه قال أخاف عليكم فتنا كأنها الليل، أي مظلمة كأنها الليل، يموت فيها قلب الرجل كما يموت البدن. فتن، انظروا، لا نذهب بعيدا، فتن كثيرة، لكن انظروا إلى بعض الرجال التي ماتت عندها الغيرة على محارمها، وهذه فتنة، هذه فتنة إن عصمك الله عز وجل منها فاحمد الله عز وجل على هذا. وقد يسأل سائل وهل ستقع هذه الفتن؟ هذه النصوص التي ذكرت والتي ذكرناها من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة، فهل ستقع هذه الفتن؟ والجواب هو في المحور القادم، وهو المحور كم؟ الرابع. الفتن واقعة لا محالة، الفتن واقعة لا محالة، لا شك أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك إلى أن يخرج في آخر الزمان آخر الفتن، وهو الدجال، وهو الدجال. رضوا الناس بهذا أو لم يرضوا، فقد أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخباره صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقع، كما أخبر بالفتن، بفتن بها فتكون هناك فتن باطل، وقد تكون بالحق كذلك، أي أن يكون ظاهره الحق. الفتنة قد تكون في ظاهرها الحق، لكن يكون فتنة لصاحبه. روى نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن حذيفة رضي الله

عنه قال: الفتنة حق وباطل، الفتنة حق وباطل، يشتبه فمن عرف الحق لم تضره الفتنة. حق، فتنة حق وفتنة باطل، من عرف الحق ولزم الحق لا تضره الفتن. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. انظروا فتن حتى في الحق. قال: هلاك أمتي في الكتاب، أي في القرآن، وفي اللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قالوا: يتعلمون القرآن، يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله، ويحبون اللبن، أي الإبل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون. يعني من حبهم لهذه المواشي، للأغنام وللإبل وللبقر، يهتمون بها ويتركون ماذا؟ صلاة إيش؟ الجماعة، ويتركون صلاة الجمع، ويذهبون معها إلى البر وهكذا. فهي أيضا فتنة. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفي الصحيحين أيضا البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، يقول ستكون أي ستقع، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن في الأمة ستقع ولا بد من ذلك. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال عمر: هات، أي اسمعني الحديث، إنك لجريء. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال عمر: ليست هذه، لا أريد هذا الحديث، لا أريد هذا الحديث، لكن أريد الحديث. أي حديث؟ قال: التي تموج كموج البحر، الفتن التي تموج كموج البحر. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، يعني ما لك وما لها، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي هذه الفتن بينك وبينها باب، لن تحدث الفتنة حتى يكسر. قال عمر: يفتح الباب أو يكسر؟ يسأل حذيفة: هذا الباب الذي بيني وبين الفتن يفتح أم يكسر كسرا؟ قال حذيفة: لا، بل يكسر. قال عمر: ذاك أحرى أن لا يغلق، أي بما أن الباب يكسر إذن لن يغلق، لو كان يفتح لغلق، لكنه بما أنه كسر فلن يغلق. قال ذاك أحرى أن لا يغلق. قال كما سئل حذيفة: هل عمر علم أنه هو الباب؟ الباب كان عمر، أي أنه إذا مات عمر خرجت الفتن. فقيل لحذيفة رضي الله عنه: هل علم عمر أنه هو الباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليق، فهبنا أن نسأله، وأمرنا، يقول الراوي، وأمرنا مسروقا. فسأل حذيفة: من الباب؟ قال عمر. قال عمر. لكن المسلم لا يخاف ولا يقول: إن إذا الفتن ستقع لي وعلي، وليس هناك مهرب.

لا بل إن الشريعة الشريعة كما أخبرت بوقوع الفتن أخبرت أيضا بكيفية النجاة من ماذا؟ من الفتن. وسيأتي في آخر المحاضرة أسباب النجاة من الفتن إن شاء الله. المحور كم؟ الخامس، أن الفتن هي مراد لأهل الأهواء والبدع ومرتع خصب لهم فاحذروا منهم، لأن الفتن يدخل فيها أهل الأهواء وأهل البدع. لماذا؟ لينشر الأهواء وينشر البدع وينشر المحرمات. لماذا؟ لأن في الفتن اختلاط الأمور، تختلط الأمور على الناس في وقت الفتن. اثنين، لقلة العلم وغلبة الجهل، لأن الفتن لا تقع إلا إذا قل ماذا؟ قل العلم. كذلك التسرع الذي يحصل عند الناس في وقت الفتن، فإن الناس أو بعض الناس إذا وقعت الفتن تجده يذهب فيها يمنة ويسرى. المفروض أن الإنسان يبتعد عن الفتن، فينبغي على العبد الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوة. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تقربوا الفتنة، لا تقربوا الفتنة إذا حميت، ولا تعرضوا لها، ولا تعرضوا لها إذا عرضت، واضربوا أهلها إذا أقبلت، واضربوا أهلها إذا أقبلت. المحور السادس، أسباب النجاة من الفتن، وهذا هو آخر محور في المحاضرة إن شاء الله. ما هو أو ما هي أسباب النجاة من الفتن، أو ما هو المخرج من الفتن؟ وستكون مختصرة بإذن الله. أول مخرج من الفتن الاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة، فلزوم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على نهج السلف الصالح رحمهم الله هي سبب للنجاة بإذن الله. فإنه لا نجاة للأمة من الفتن والشدائد التي حلت بها إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة، لأن من تمسك بالكتاب والسنة أنجاه الله عز وجل. ولهذا يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مدارج السالكين: فالدين كله في الاعتصام به، أي بالكتاب وبحبله، علما وعملا وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارا على ذلك إلى يوم القيامة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، سيحدث اختلافات أمور كثيرة. فما هو النجاح؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبزة عن أبيه قال: لما وقع من أمر عثمان ما كان، أي خرج الخوارج وبدأوا يتكلمون، وتكلم الناس في أمره، أتيت أبي بن كعب، أتيت أبي ابن كعب فقلت: أبا المنذر، ما المخرج؟ قال: كتاب الله. قال: كتاب الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: يجب أن يعلم يقينا أنه لا يسوغ لأحد كائنا من كان يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، وهذا مما اتفق عليه أولياء الله عز وجل. إذن هو الأمر هنا باتباع الكتاب واتباع السنة.

هذا هو الميزان، الكتاب والسنة. الله عز وجل أمرنا بهذا، ماذا قال؟ فإن تنازعتم في شيء ماذا؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هذا أمر من الله عز وجل، إذا حدث الاختلاف وحدث التنازع نعود إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. وقال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا الأول. الثاني من أسباب النجاح لزوم الجماعة، لزوم جماعة المسلمين. فإن من أهم الأمور التي ينجو بها المسلم من فتنة الصد عن سبيل الله وفتنة الاختلاف والتفرق لزوم الجماعة. والمراد بالجماعة هي الفرقة الناجية التي أمر الله عز وجل بلزومها، وكما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار. وهذا أتى بها كثير، هذه الأوامر أتت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار، كما في صحيح الترمذي. وقول الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا أمر، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ ممن فرق الدين. فأي إنسان فرق الدين أو فرق الجماعة أو خرج عن الأمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه. كذلك من أسباب النجاة من الفتن، وأنا ذكرت أنها ستكون مختصرة، الصبر، الصبر في الفتن، الإنسان يصبر. ومن أعظم الأسلحة النافعة في أيام الفتن سلاح الصبر، الصبر أمام الفتن التي يتميز بسببها الصادقون من الكاذبين، والمؤمنون من المنافقين، والطيبون من الخبيثين. المقصود بالفتنة التي يقف المسلم تجاهها بسلاح الصبر هي تلك الفتنة وذلك الابتلاء الذي لا يقدر على الإزالة بنفسه. بعض الفتن أنت لا تستطيع أن تزيلها، أنت لا تستطيع، فعليك ماذا؟ عليك الصبر، عليك الصبر. وكذلك بمثل الفتن المصائب التي تكون الإنسان في بدنه من أمراض ومن كذا، وكذلك في أهله أو ما يحل بالبلاد الإسلامية من حروب طاحنة أو كوارث مدمرة أو كثرة المنكرات أو كثرة المعاصي. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على ماذا؟ على جمر، ما حد يستطيع، لكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فهذا هو الذي أمر به. نصبر حتى متى؟ نصبر حتى يأتي الفرج من الله عز وجل، أو حتى يأتي الموت. يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وليتذكر المسلم أجر الصبر، فأجر الصبر عظيم، فإن عبادة الصبر أجرها غير معلوم. إننا نعلم أن الحسنة بحسنة أو بعشر أمثالها، وأن قراءة القرآن الحسنة

بعشر أمثاله بعشر حسنات إلى 700 ضعف. الصبر لا نعلم. ولهذا الله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بماذا؟ بغير حساب. اصبر على كل فتنة وعلى كل بلاء وعلى كل مرض وعلى كل مصيبة، فإن لك الأجر عند الله عز وجل بغير حساب. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من ورائكم، يقول للصحابة إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر للعامل فيهم، مثل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. لماذا؟ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، لأن الفتن تكثر في آخر الزمان. وعن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، ومر معنا هذا الحديث، فقال أصبروا. انظر إلى الصحابة ينصحون بما نصحهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه قال لقد سمعت نبيكم يقول إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال النعمان بن بشير رضي الله عنه إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، إنه لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتن، فأعدوا للبلاء صبرا. وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الصغار والكبار رآها من إضاعة هذا الأصل، أي الصبر وعدم الصبر على المنكر، فطلبوا إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. بعض الناس يريد أن يغير فيقع في ماذا؟ في منكر أعظم من المنكر. لا، ينبغي علينا الصبر. من أسباب المخارج أو المخرج من الفتن ضبط العواطف والتأني وعدم الانطلاق في الانفعالات. قال الصحابي رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض. كان في من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، أي في هذه الحفرة، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين بالمنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. إذن الأمر بماذا؟ بالصبر. كذلك الأمر بماذا؟ ضبط العواطف والتأني. لا تدخل، لا تذهب تفعل المنكر أشد من ماذا؟ من المنكر. عليك بالصبر. ومر معنا حديث ستكون فتن القاعد فيها ماذا؟ خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. إذن ففي زمن الفتن ليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، ولا كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن القول أو الفعل في زمن الفتنة يترتب عليه أمور، يفهم بعضهم أشياء لا تبلغها العقول، ويبنون عليها اعتقادات أو أعمالا أو أقوالا، وتكون العاقبة وخيمة وليست حميدة. وسلفنا الصالح
حبوا السلامة في الفتن فسكتوا عن أشياء كثيرة طلبا للسلامة في دينهم. وإليك نماذج من سيرتهم العطرة. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي من العلم. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، أي علمت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. هذا البلعوم أي أنه سكت ولم يخبر ببعض الأحاديث التي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم التي ستكون في الفتن، لأن قال أهل العلم لأنه كان يعرف بعض الفتن بأسمائهم، فقال لو أخبر لقتل. وقال الحافظ وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلى خلافة بعض من كان في الدولة الأموية أو غيرها، لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة. كذلك من أسباب النجاة من الفتن لزوم طاعة الله تعالى، لزوم طاعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال ابن القيم رحمه الله: الكفاية على حسب العبودية، والحرص على العبادة أيام الفتن، على العبادة أيام الفتن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، رواه مسلم. والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس كما قال النووي. وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد. إذا وقعت الفتن ورأيت الناس قد وقعوا في الفتن فعليك بطاعة الله، فالزم عبادة الله عز وجل. قال القرطبي رحمه الله: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتن والمشقة البالغة ستقع حتى يخف أمر الدين ويقل الاعتناء بأمره، ولا يبقى لأحد اعتناء إلا بأمر دنياه ومعاشه وما يتعلق به، ومن ثم عظم قدر العبادة أيام الفتنة. أنشغلوا الناس بالفتن وأنشغلوا الناس بالدنيا، فأنت اشتغل بعبادة الله عز وجل. فالمؤمن مطالب بعبادة الله عز وجل على الدوام، وخاصة ولا سيما في أوقات الفتن والأزمات. كذلك من الأسباب التي تخرجنا من الفتن التوبة والاستغفار والتسبيح. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا ماذا؟ تضرعوا، ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. التضرع هو اللجوء إلى الله في الشدة والدعاء والخضوع، وهذا كما قال القرطبي وابن كثير والسعدي. وقال العباس وعلي رضي الله عنهما: ما نزل بلاء إلا بذنب، ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن المخرج من الفتن أيضا، ومن أسباب الخروج من الفتن والابتعاد عنها، القرب من العلماء، القرب من العلماء الذين هم من نصحاء الأمة، والالتفاف حولهم وعدم البعد عنهم، ويتأكد ذلك في موضع الفتن. وورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. وقال وقيل في فيض القدير: البركة مع أكابركم.

المتجربين للأمور المحافظين على تكثير الأجور فجالسوهم لتقتدوا برأيهم وتهتدوا بهديهم. ونعلم أنه ليس هناك معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل أحد يؤخذ منه ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وقعت الفتنة عليك بأهل العلم، عليك بأهل العلم، انظر ماذا يقولون والزم غزهم. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى إلى السلامة من الخطأ. وعن زر عن حذيفة بن اليمان قال: تكون فتنة فيقوم لها رجال، يقومون لهذه الفتنة يردونها، فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون أخرى فيقوم لها رجال فيضربون خيشومها حتى تذهب، ثم تكون الخامسة دهماء مجللة تنبثق في الأرض كما ينبثق الماء، يعني تنتشر. وهذا يكون إذا مات العلماء، وإلا إن كان العلماء موجودين فإنهم يردون الفتن. إن ذهاب العلم مقترن برواج الفتن، وأن الالتحام بالعلماء والقرب من العلماء عصمة للأمة من الضلال. والعلماء سفينة نوح، العلماء سفينة نوح، من تخلف عنها لا سيما في زمن الفتن كان من المغرقين. ولهذا نجد أن بعض أهل الضلال وبعض أهل الانحراف إذا أرادوا أن يخرجوا فتنة للناس يبدأون بالهجوم على من؟ على العلماء، يتكلمون في العلماء، يتنقصون من العلماء، هذا كذا، هذا كبر السنة، وهذا حاط بهم كذا، هذا كذا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسقطوا العالم، فإذا سقط العالم أخرجوا الفتن وأخرجوا الضلال وأخرجوا الانحراف حتى لا يرد عليهم أحد. فأهل الضلال وأهل الانحراف إذا أرادوا أن يبدأوا بالفتن أول ما يبدأوا يريدون أن يسقطوا العلماء. وكذلك عدم العجلة والتسرع لنشر الأمور، ليس كل ما سمعت شيء تنشره بين الناس. فنحن مأمورون بأن نقتدي بأهل العلم وأن نرجع إليهم، والذمة تبرأ إذا استفتيت أهل الذكر فأفتوك في ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة. فليس من الدين الطعن في أهل العلم، وليس من الدين الانتقاص من أقدارهم، بل ذلك من عمل الجاهلية. هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه؟ وأول ما يفعل أهل الفتن معاداة العلماء وإبعاد الشباب عنهم. لماذا؟ لكي لا يسمعوا تحذير العلماء منهم فيبتعدوا عنهم. وقال علي بن المديني رحمه الله: أعز الله الدين بالصديقة يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. ولذلك كان السلف عند تغير الأحوال يلتفون حول علمائهم، وإليك نماذج من ذلك. وسأذكر مثالين فقط. عن بشير بن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود حين خرج، كانوا مع ابن مسعود، فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح

تيمية رحمه الله في التثبيت يقول: وكنا إذا اشتد بنا الخوف في الفتن وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، أي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب، ذلك كله عنا. وقال الآجري رحمه الله: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيها ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم، فسلكوا مع السلامة إلى أن قال: هكذا العلماء في الناس، هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا اجتناب المحرمات ولا عبادة الله عز وجل إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، أي ذهب العلم بموتهم وظهر الجهل، انتهى كلامه. وقال السلف: الفتنة إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. ينبغي للمسلم في أوقات الفتن ألا يندفع إليها ولا يشارك فيها بقول أو فعل، وإنما يسأل الله عز وجل أن يعصمه منها ويثبته على الدين. عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي موسى أنه لقيه فذكر الفتنة فقال: إن هذه الفتنة حيصة من حيصات الفتن، من أشرف لها أشرفت له، ومن ماج لها ماجت له. ومن أسباب النجاة من الفتن الاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقد ورد بعض الأدعية لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم للالتجاء إلى الله تعالى من الفتن. وكذلك من أسباب النجاة من الفتن تحقيق التوحيد الخالص، واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. واعتقاد أن كل ما يصيب الإنسان من فتنة وبلاء إنما هو بقدر الله وقضائه، وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وكذلك قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعلينا أن نعلم أن الفتن إذا أتت فإنها لا تصيب الظالم وحده، وإنما تصيب الجميع، ويجب علينا أن نحذرها قبل وقوعها، وأن نباعد أنفسنا حقا بعدا شديدا عن هذه الفتن. ومن الأسباب التي تعين على الوقاية من الوقوع في فتن الشهوات غرس العفة في نفوس الأبناء، غرس العفة في نفوس الأبناء والدعاء لهم، كما فعل نبي الله يوسف عليه السلام عندما عرضت عليه الفاحشة، حيث دعا الله تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وكذلك الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وكذلك تقوى الله عز وجل، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولتعلم أيها المسلم أن الله يراك في كل وقتك، فلا تنشغل بهذه الفتن وفتن الشهوات، فإن الآن مع كثرة التقنية وهذه الأجهزة فإن الإنسان قد يشاهد ما حرم الله عز وجل وهو في بيته لا يراه أحد، ونسي أن الله عز وجل يراقبه. كذلك من الأسباب الحذر من الإشارة.

0: الإشاعات التي تتسبب في ظهور الفتن في الأحاديث والأقوال والأخبار التي يتناقلها الناس والقصص التي يروونها دون التثبت من صحتها أو التحقق من صدقها، فإن فهذه الشائعات أدت الشائعات الكاذبة ضد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى تجمع أخلاط من المنافقين والخوارج والجهلة، فقتلوا على أثرها خليفة المسلمين بعد أن حاصروه في بيته وقطعوا الماء عنه. وإن أعظم الناس نشرا للشائعات هي طائفة المنافقين، فإنهم لا يزالون يندسون في صفوف الأمة، وأكثر من يوقد نيران الفتن هم المنافقون، كما جاء عند البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن المنافقين اليوم شر منهم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يومئذ، أي أنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يسرون، ما يتكلمون علانية في أنفسهم أو بين جماعتهم، واليوم يجهرون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال شراح الحديث: إن المنافقين بعد رسول الله يكونون شرا ممن كان قبلهم، لأن المنافقين كانوا يسرون قولهم فلا يتعدى قولهم، وأما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المنافق يتكلم، فإذا جاءت الفتن نطق، وإذا جاءت المحن أثارها وعظمها، فيجاهرون بإيقاد نارها. بل من أعظم الفتن بأن يقع في بأن الفتن عظيمة لدرجة أنه يقع فيها من ليس منها، ولا تعلق له بها، بل يبتلى بعض الناس بإدخاله في الفتنة. يقول حذيفة: إن الرجل ليكون من الفتنة وما هو فيها، يعني أن المرء قد يسر ويهرب لكنه يبتلى بإدخاله فيها، إما بإقامته في مكان أو بأي سبب آخر. ومن أسباب النجاة من الفتن أسباب كثيرة، منها على سبيل الذكر التثبت في الفتن، حفظ اللسان، اعتزال الفتن. ولعلي أقف هنا، وإلا فالموضوع مهم، وهناك أمورا وأسبابا لم تذكر وبعضها ذكرت باختصار، لكن أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يمن علينا بإتلاف وقوة في الحق وثبات عليه، وأن يجعلنا من الذين يلتزمون بمنهج أهل السنة والجماعة وبعقائدهم. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ترزق المسلمين صلاحا في أنفسهم وفي ولاتهم، وأن تدلهم على الخير والرشاد، وأن تباعد بينهم وبين أهل الزيغ والفساد. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين ولوالدينا، وأن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: هذا هو اعتقاد أهل الحق، أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا نظير، يعني أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. فقل هذا نظير هذا، أي هذا معادل لهذا ومساو له. الله جل وعلا ليس له شبيه في أسمائه وصفاته، ولا نظير أحد يشاركه سبحانه فيما يستحقه من العبادة وصفات الكمال ونعوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء

0: الصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين. والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وسط، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبتوا له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنزهة وغلو الممثلة والمشبهة. كلا الطائفتين غالي في مذهبه. أهل السنة والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. نعم. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم.
1: ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولا نظير.
0: هذه الايه ميزان، هذه الايه ميزان يا اهل الحق، ترد على المعطله وترد على المشبهه، وتثبت لله الاسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، فوقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم.
1: وكل ما تكون من اهل الذهن او صبر بذلك فان الله تعالى في ذلك.
0: نعم، الله جل وعلا لا يتصور في الذهن ولا في التفكير، لانه اعظم من كل شيء، فلا يجوز لاحد ان يتخيل ذاته سبحانه او صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم. فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون به. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر ببالك أو دار في خيالك عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم.
1: ومن ذلك
0: ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات. من الآيات الدالة على إثبات الصفات هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش. كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات وأعظم المخلوقات، المخلوقات بالنسبة له صغيرة جدا وهو أعظمها. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي غير العرش. وقد جاء وصفه بأنه كحلقة، بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والأرض،

هذا هو نسبته إلى العرش كحلقة في أرض فلات. ماذا تستغرق الحلقة من الفلات؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو أعلى المخلوقات، وهو تحته جنة الفردوس، لأن جنة الفردوس سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغة السرير، السرير الذي يجلس عليه الملك ويختص به، هذا بالنسبة للمخلوق. سريره هو كرسيه أو سريره الذي يجلس عليه، لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الآيات، وصفه بالعظمة، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، من عرش المجيد، دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. أما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استواء معناها على، استواء معناها صعد، استواء معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الآيات، آيات الاستواء، ولهم عليها عبارات أربع قد فصلت للفارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، إلى أن قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. أربعة تفسيرات: على، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. أما أهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، يقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغة، ولا هو معروف عند العرب إن الاستواء يفسر بالاستيلاء أبدا، إلا بيتا نسبوه للأخطل، الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. والأفضل مع أنه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى أهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الأفضل، وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محدث، وهذا البيت منتحل ومكذوب على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله ما لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى باستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه سبحانه، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول، وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يختص هذا بالعرش، فالله مستول على كل ملكه سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستول عليه، فما ميزة العرش؟ وقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستول على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة في هذا. وقد رد ابن القيم، رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل ودحره، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المخرجين. فهذا تفسير باطل.

0: لعدة وجوه.
1: نعم.
0: أيضا الاستواء الطرد في سبع آيات كل بهذا اللفظ استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استولى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، فالله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على عرشه، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معاني، يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم ومعناه الكمال والتمام. لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عدي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، المعنى واحد وهو العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء، تقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساوي في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. وش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام للسفر، تستوى على ظهورها يعني ترتفع عليها وتقعد عليها وتستقر على ظهورها. ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش، يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى، فكل هذا على ما يليق بجلاله، مثل ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق أو استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا. نعم.
2: وقوله تعالى

0: من في السماء.
1: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أي يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق فيكون في السماء يعني على، على السماء، لأن في تأتي بمعنى على مثل قوله فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها ظرفي الله جل وعلا في العلو، وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه سبحانه وتعالى. وتكون في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية، أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في ظرفية على ظاهرها، يكون في السماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله من في السماء هذه فيها إثبات العلو، وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم، هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يوصف بأنه في العلو ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا ولا، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، سلوك كله سلوك نفي، هذا معناه أنه معدوم تعالى الله عما يقول. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم.
0: وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء،
1: كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه لأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل شفاء من شفائك أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض، شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء. وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، وعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن الآية التي قبله أأمنتم من في السماء، وأنا قلت لكم إن المصنف وغيره يذكرون قد يذكرون الأحاديث ضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها. نعم، فهي من باب الاعتقاد ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم.
0: وقال الجاهلية أين الله؟ قال في السماء.
1: هذا الحديث صحيح

0: أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ولطمها لطمها على وجهها ثم ندم رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن اعتاقها أراد أن يعتقها كفارة عما حصل منه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان وقد وصفت ربها بأنه في السماء فهذا مثل ما جاء في الآية أأمنتم من في السماء ففي الحديث جواز السؤال عن الله يعني يقال أين الله جواز مثل هذا السؤال يقال أين الله وهذا أشد ما يكون على المعقلة عندهم لا يقال أين الله أبدا لأن الله عندهم ليس في جهة والذي ليس في جهة لا يقال أين هو فهذا الحديث يطعن في أعينهم وهو أشد حديث عليه ومنهم من يقول ما هو باللفظ كذا اللهم أين معناها من أين معناها من فمعنى قول أين الله أي من الله سبحان الله ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من أبدا لكن هؤلاء كذبة لا يتحاشون الكذب فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبله أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة وصفها بالإيمان فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن نسأل الله العافية نعم نعم معنى المحبة لا شك أنها تكون بين المحبوب بين المحب والمحبوب يكون هناك ميل بين المحب والمحبوب لكن هذا الميل يختلف بين الخالق والمخلوق فليس ميل المخلوق مثل ميل الخالق لهذا الشيء نعم نعم من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم هذا بلا شك لا تكون المحبة بلا ثمرة أبدا نعم
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في هذه العبارة ومن الاستجابة آيات الاستغفار نحو الرحمن على العرش استوى كل شيء هائل إلا وإلهة الحسنى على عينه ومنها هذه الاستغفار ومذهب المؤمن أهل السنة في مسؤوليات التوحيد ورد الله والمعينة أنه يجب الإيمان بها تقويض العلم معناها المراد منها إلى الله تعالى والأرض له بها ما سمحنا به من تعالى عن حقيقتها باستحالة مكافأة من تعالى عن حقائقه
0: هذا كلام باطل من أوله إلى آخره وهذا كلامه هذا الكلام منقول من عقائدهم هو كلام باطل فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه بل هي من المحكم

0: واضح المعنى الذي لا شك فيه، وإنما المتشابه هو كيفيتها وحقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه. وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها أهل السنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، أهل الأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، فهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة، وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنها تخالف واقعهم وما هم عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة، فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة، وهو كلام باطل. والسلف لا يفوضون، الصفات، لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفوض، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول. فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف، المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، لأن السائل قال له كيف استوى، سأله عن الكيفية، ما سأل عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. فليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم ليس منهم من يفوض الصفات أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفوضون الكيفية فقط. نعم.
1: ومن
0: الشيخ
1: رحمكم الله ما
0: في الحديث يعتبر من الإسلام من الله، وما هو الأفضل الصحيح الذي يختلف إليه من هذا الإسلام، وهل هناك دليل على أعلى أعلى الله سبحانه؟ نعم، في القرآن الكريم كثير من الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قولهم، عجب هذا من الله سبحانه وتعالى، يتعجب من أفعاله، ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك وغير ذلك من الآيات، لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قولهم، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هذا من العجب، كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأوجدكم؟ وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. هذا من العجب، هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم وينكرون أن الله يعيدهم، هذا تعجيز لله جل وعلا. الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم.
1: وقال الشيخ حفظه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية أين الله، هل يدل على إثبات بها؟
0: نعم، ولا شك في ذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هو جهة مطلقة، جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نكبها إليه وقال اللهم اشهد. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير وارد في الكتاب ولا في السنة.

0: لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو فهو صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله داخل الخلق هذا باطل. نعم.
1: وأن
0: الاستواء صفة ذاتية، نعم، والعلو، والعلو صفة ذاتية لازمة له سبحانه وتعالى، لا يزال عاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة فعلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. ويقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم.
1: وغير
0: استوى الماء والخشب، هل جبت لكم المثال؟ استوى الماء والخشبة، هذا يذكره النحويون في واو التسوية، معناه تساوى هذا وهذا. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، لقد ذكر المصلي رحمه الله قوله
0: فهذا وما أنشأ مما صح ذلك، ألا يتبادر من الجهل أنه ذلك حكم محجوب أو أن السند إذا صح صح المتن؟ بلا شك أنه إذا صح السند صح المتن، هذا لا شك فيه، من لازم صحة المتن صح، من لازم صحة السند صحة المتن. نعم. ولذلك قالوا مع السلامة من الشذوذ، سلام الشذوذ هذا في المتن. نعم.
1: وليس
0: الشيء وفقكم
1: الله،
0: قول
1: الله
0: سبحانه
1: الذي
0: بأعيننا من حذر بأعيننا هل يعلمنا التربية أم لا؟ نعم، تأويل واضح، بأعيننا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا والبصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها و يسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع من اجل التشاكل في اللفظ، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى فهو ضمير تعظيم، ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب ان تجمع الاعين مثل بأيدينا كذلك. نعم.
1: فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف وقت الثلث الأخير من الليل؟ هل حساب الوقت من غروب الشمس؟
0: نعم. الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل الشرعي، أما الليل الحسابي فهو من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة وفيه فهو إلى طلوع الفجر، وهو يختلف باختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. يجوز هذا الصريح، يعود برضاه من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ، يلوذ ويلتجئ إلى رضا الله من سخط الله عز وجل، وفي آخره وأعوذ بك منك، أعوذ بك منك، يلجأ إلى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني أسمى صفات متضادة، يعوذ بالرحمة من العذاب، ويعود بالرضا من الغضب، ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ولا يجار عليه. نعم.
1: وهذه
0: الجنود
1: يعاقب الله
0: لا، ما يجوز هذا، صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم

0: عني اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، توسل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل. ما لم يرد إثباته ولا نفيه نسكت عنه. نعم.
1: فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله، فالرسل على من يقول ان الله سبحانه وتعالى لم يكن يعلم بالحدث قبل حدوثه،
1: استدلالا
0: بحديث ان الله يعلم من الاشياء. هذا كلام كفر والعياذ بالله. الذي يجحد علم الله الاجلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدرية، هم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أجلا وأبدا. فمن قال إن الله يجهل بعض الأشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام أحمد، يقول ناظروهم يعني القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. الذي يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكلية أو جحد بعض علم الله ببعض الأشياء. نعم.
1: وإذا الشيخ
0: وفقكم
1: الله، ما جاء عن بعض العلماء من قوله يكفي أن يقال نزل خطأ.
0: أما ما شبه به من أن العجب لا يكون إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل، أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم. ما قل ما قلنا نزل بذاته ولا نقول ينزل كما شاء سبحانه وتعالى. من اللي قال ينزل بذاته؟ ما أعلم أحد قال ذلك، لكن يقولون ينزل كما شاء سبحانه وتعالى كما يشاء. نعم. نعم، سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك أنه من البدع، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من مجلسه، لأنه لا يسأل عن الكيفية. نعم.
1: قضية الشيخ سلام الله سبحانه وتعالى من
0: الصفات الفعلية الفعلية، يتكلم تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الفعلية. نعم. هذا باطل، لأنه لم يرد تفسيره بالجلوس. ونحن لا نحدث شيء من عند أنفسنا. نعم.
1: قبل الشيخ وفقكم الله، يقول الباب إن أسماء الله سبحانه 66، والبعض الآخر يقول 88، والذي يعلم أنها 69 المشهورة، والباقي يدعوه عند الله، فما هو القول الصحيح من ذلك؟
0: نعم. القول في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله، ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية من أحصاها. يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديدها بغير ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. فضيلة
1: الشيخ وفقكم الله، هل المنتقم
0: في هذه الأبناء لا يتحالف؟ الفعل انتقمنا منه يوصف أنه ينتقم، عزيز ذو انتقام، كذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه ذو انتقام يعني صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يرد هذا. نعم.
1: وقال
0: الشيخ محمد بن الله، هل يوجد كتاب يبين حال علامات السلف العقيده حتى يقال كتاب هذه الكتاب ولا يكون منها من اهل العراق خاصه لطالب العلم والنجم؟ ان شاء الله. كتب السلف التي تبين عقيده السلف كثيره وميسوره ولله الحمد، ومخدومه ومحققه ومنشوره في هذا الوقت والحمد لله. فمنها أصول أهل السنة والجماعة اللالكائي، أو شرح أصول أهل السنة للإمام اللالكائي، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة، كتاب الشريعة للآجري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، هل هناك قاعدة عامة في جميع الصفات الفعلية وغيرها؟
0: لا يحتاج إلى مراجعة كلام أهل العلم، تعرف إن شاء الله يعني أنواع الصفات وتقسيماتها، تراجع كتب العقائد. نعم.
1: وغير الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل
0: حتى تمل، وفي حديث آخر سبعة من الله يقول أن الكتاب لا يمل حتى تمل. لا، هذا من باب المقابلة، لا يمل حتى تمل، من باب المقابلة، مثل ومكر الله سخر فيسخرون منهم سخر الله، من باب المقابلة والمجازات. لأن الله يوصف لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه النافق، لا يجوز هذا، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازات فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذا الحديث من أجلة العلو، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحصين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقرر التوحيد وأن يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به الخصم. قال: أعبد سبعة، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. والواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال: الذي في السماء.

فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تفرط في العبادة، وأنهم لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك، فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أسياد لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منه لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد واحد، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال، وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري بماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حصين يقول إنه يعبد ستة في الأرض من الأصنام، ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين، وهم مشركون يقولون أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذا تقرر توحيد بدليله لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكربات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وقني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه، وفقه للرشد أو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له الذي وقي شح نفسه

فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. نعم. هذا الأثر من الإسرائيليات، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم. نعم، هذا الحديث مر في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد، حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض، أنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء، وأن ذلك 500 عام بين كل سماء وسماء، وأن كسر كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين أسفله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا. وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. والشاهد منه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته، وأنه مستو على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل، مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم

0: تدخلوا بأفهامهم وعقولهم ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى ولا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها لله فقد شبهناه بالمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها وحفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشبيه أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، ما يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليه هذه النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة بأنه تضليل للأفهام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى تحريف وإلى هذا اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
1: هذا ما أشبهه بما اختلف رحمه الله على اسمه ورسوله، ولم يتعرضوا لربه ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله.
0: فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهره وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأجلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق.

0: مع أهوائهم ومع أرحامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاتهام ومحل النقص. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليهم الكتاب والسنة؟ لو كانوا يعقلون. فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله، وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله، يتهم فهمه، ولا يتهم النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات. ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟ نعم.
1: قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: فقيل يا باعة الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مشهور، والعلم غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ثم أمر بفضل فضله.
0: نعم. هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمهم الله، هذا العالم الذي تضرب إليه آباط الإبل في المدينة، عالم مشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول ما لنا دخل إلا في المعنى، والمعنى غير مجهول الحمد لله، معنى معلوم، وما دام المعنى معلوم فهذا هو الذي يقصد من اللفظ. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك لأنه غير مجهول. أما السؤال عن الكيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير معقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف.

لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي الاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل مسلم، تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بدعة. أهل الضلال يقولون لا، السؤال عن المعنى، السؤال عن المعنى بدعة ويجب تفويض، وهذا باطل. الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه. والإيمان به أي الاستواء معنى وكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس، ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يختجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلف وإشغال الوقت والتغليل والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعجير من يفعل هذا، كما فعل عمر رضي الله عنه في صبيه الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها، فضربه عمر وطرده من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة بالناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عند حد. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تأديبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته وتشكيكاته. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص، الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه: سألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس في مصلحة، ليس للناس في مصلحة. فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر: قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها.

0: فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران، وهذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلفة وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من صفحة يتكلم. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت يدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابها. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون بزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. فالله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج من الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب في سيارة مسقوفة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء، من جنس هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بالثوب وهو محرم يرمي الجمرة، وضربت له قبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتقاصر الناس عنه، وإنما كان الواجب أن يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيكون الاستواء معلوم، يبين له معنى الاستواء وأنه علو الله جل وعلا على عرشه وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
1: ومن كتاب الله تعالى أنه متكلم بكلام قريب يسلمه منه ما شاء من خلقه.
0: نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق أفرد صفة الكلام بفصل خاص، وذلك لأهمية هذه المسألة وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. وصفة الكلام لله عز وجل كسائر الصفة، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم، لأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله ما زال يتكلم لأنه سبحانه بصفاته قديم أجلي لا بداية له سبحانه.

قديم أزلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا فشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية. وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، سيورد المصنف رحمه الله جملة منها، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد. وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، من إضافة المخلوق إلى خالقه. فالله جل وعلا لا يوصف عندهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام نفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضات، جعلوا القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله كلم موسى تكليما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام في غير ما مر. ولهذا خص موسى بأنه كليم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات. فموسى اختص من بين الرسل بأنه كليم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واسطة، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم.

0: يقولون عليه السلام بكلام يسمعونه يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فليس كلامه ككلام المخلوق، ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته.
1: نعم.
0: كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه. يسمعه جبريل عليه السلام فيحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
1: سمع موسى عليه السلام منه
0: بالغير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله، وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم.
1: وسمعه جبريل عليه السلام.
0: كذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، فإذا سمعوه صعقوا، فما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا. نعم. ومن أذن الله بسماعه من ملائكته ورسله مثل موسى عليه السلام مثل جبريل. نعم.
1: وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه.
0: نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمونه من غير واسطة، يسمعون كلامه ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم.
1: ويأتونه
0: فيزورونه. نعم، يزورونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى له سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
1: قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما.
0: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر من غير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه بأن يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقول التكليم. نعم.
1: فقال سبحانه يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
0: يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا ينادي موسى عليه السلام إني اصطفيتك أي اخترتك على الناس برسالاتي وبكلامي، شاهد بقوله.

0: من كلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم.
1: فقال سبحانه منهم من كلم الله.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام. من كلم الله من كلم الله ورفع بعضهم كلمه الله مباشرة من غير واسطة.
1: وقال سبحانه وما كان لبشرك أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب.
0: وقال سبحانه وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه. هذا في الدنيا. فإن أحدا لم ير الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى ولم يستطع الصمود والثبات. فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صعقا غشي عليه من شدة الهول. فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ما أحد من البشر يكلم الله قبل الآخرة من غير حجاب بحيث يرى الله سبحانه وتعالى عيانه. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا بأن يلهمه إلهاما يلهم البشر إلهاما كما ألهم أم موسى أن تعمل مع ولدها ما عملت وكما يحصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا من وحي الإلهام. هذا يسمى بالإلهام بدون واسطة الملك. إلهام يلهمه الله من يشاء من عباده إلا وحيا أو من وراء حجاب كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. فإن الله كلمه بدون واسطة لكن من وراء حجاب لأن موسى لم ير الله جل وعلا في الدنيا كما ذكر الله ذلك في سورة الأعراف. رب أرني أنظر إليه قال لن تراني فهو كلمه من وراء حجاب. أو يرسل رسولا من الملائكة إلى ذلك البشر فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا بواسطة الملك. فإذا تكريم الله إما أن يكون إلهاما وإما أن يكون تكليما من وراء حجاب وإما أن يكون تكليما بواسطة الملك. وأما أن يكلم الله جل وعلا أحدا من خلقه في الدنيا من غير حجاب ويرى ربه رؤية عيان فهذا لم يحصل لأحد وإنما هذا في الآخرة للمؤمنين خاصة. نعم. الشاهد من الآية أن الله أثبت لنفسه الكلام وأنه يكلم من يشاء من وراء حجاب أو بالوحي أو بواسطة الملك. نعم.
1: فقال سبحانه فلما
0: أتاها
1: نودي
0: يا موسى إني أنا ربك. نعم. موسى عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله قصته أنه خرج هاربا من فرعون لما قتل الرجل القبطي وتآمروا على قتله خرج.

0: النذير فخرج عليه الصلاة والسلام وتوجه تلقاء مدين وبقي في مدين 10 سنين يرعى الغنم على أن يتزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم 8 سنين أو 10 سنين هذا المهر، فتزوجها على هذا المهر وبقي يرعى الغنم 10 سنين. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار، رجع بزوجته إلى مصر بلاد أهله، وظل الطريق، وكانت ليلة باردة شديدة البرودة، وظل الطريق فأبصر نارا ففرح بها، لأن تعلمون أن المسافر التائه إذا رأى نار يفرح بها، خصوصا إذا كان جائعا ومحتاجا. فأجلس أهله ينتظرونه وذهب إلى النار، فلما أتاها على أنها نار عادية يبي يطلب منهم خبر عن الطريق، يدلونه على الطريق، أو يأتي منهم بشهاب قبس يصطلي هو وزوجته من البرد، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام. لكن الله أراد غير ذلك، فلما أتاها وصل إلى النار نودي يا موسى نودي.
1: أيها الأحبة في الله،
2: الله الرحمن الرحيم،
1: من مادة هذا
2: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى يوم الجمعة فاتح شهر جماد الآخرة 44,400 هجرية، وهي المحاضرة الافتتاحية للدورة العلمية الربيعية 8 المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
4: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام،

0: ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتنة المضلين. والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبعون الله وتوفيقه حامدين لله تعالى وشاكرين له، نفتتح دورة جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما العلمية الربيعية الثامنة بمحاضرة بعنوان مهمات في طلب العلم الشرعي، يلقيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الأستاذ المشارف في كلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأرحب بفضيلته كما أرحب بالطلاب المشاركين في حضور هذه الدورة والذين وفدوا لهذا الجامع من كثير من الدول، فمرحبا بطالب العلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا، جعل الله ما يقدمه في ميزان حسناته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فقد كنت بدأت في تقدمة خطبة الحاجة وأتمم تتمتها، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد، فحي هلا بطلبة العلم والإخوة الباحثين عن الخير والراغبين في الحصول عليه. نسأل الله جل وعلا أن يكتب الأجر للجميع وأن يثبت الجميع على الإسلام والسنة حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ونشكر الشيخ عبد الله والإخوة القائمين على هذه الدورة الربيعية على إفادة الإخوة طلاب العلم في مثل هذه الدورات، كتب الله الأجر للجميع. ثم إن هذا اللقاء حفظكم الله أجمعين باعثه حديث تميم رضي الله تعالى عنه في الصحيح عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، كررها ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ النووي في شرح مسلم شارحا هذا الحديث: أما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر، فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم، وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، إلى أن قال: وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، إلى أن قال: وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. فهذا اللقاء معقود كما قلت بناء على هذا الحديث العظيم. وتنشيطا للنفوس الراغبة في الوصول إلى الطاعة العظيمة وهي تحصيل العلم الشرعي النافع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: القلب للعلم كالإناء للماء، القلب للعلم كالإناء للماء والوعاء للغسل والوادي للسيل، كما قال الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرض الحديث. يقول شيخ الإسلام: وبلغنا عن بعض السلف أنه قال: القلوب آنية الله في أرضه، فأحبها إلى الله تعالى أرقها وأصفاها. قال رحمه الله: وهذا مثل حسن، فإن القلب إذا كان رقيقا لينا كان قبوله للعلم سهلا يسيرا ورسخ فيه وأثر، وإن يكن قاسيا غليظا يكن قبوله للعلم صعبا عسيرا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا العلم الذي عنوان المحاضرة مهمات في طلب العلم الشرعي، هذا العلم له مبدأ، له مبدأ وتمام، له مبدأ وتمام. قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم: العلم له مبدأ وهو قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ، وتمام وهو قوة المنطق الذي هو البيان والعبارة، الذي هو البيان والعبارة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: من نظر في مسالك أئمة العلم وإمامتهم في هذا الباب يلحظ تحقيقهم رحمهم الله للعلم تماما على هذا المبدأ، على هذا المبدأ وهذا التمام. ولا شك أن تحقيق هذا العلم والوصول إلى هذه المرتبة مر بمراحل عدة، كل مرحلة مبنية على سابقتها، مبنية على سابقتها. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله: باب رتب الطلب وكشف المذهب. قال: طلب العلم درجات، طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله. لا يمكن أن تحصل هذا العلم المبارك إلا بقانون أهله والسير على طريقة أئمة العلم في تحصيله، أما أن تجتهد وتخترع من عندك طرائق ومسالك تظن أنك تحصل بها علما فلا، فإن تركت سبيلهم عامدا ضلل، وإن تركت سبيلهم مجتهدا زلل. في كلتا الحالتين أنت خرجت عن سبيلهم إما عمدا وإما خطأ، وكلاهما خطر. نسأل الله العافية والسلامة.

من أهم مراحل تحصيل العلم التي يجب أن تراعيها في هذا المقام أن تتأسس على العلم وأن تتأصل فيه. هذه المرحلة وهذه الخطوة هي الأساس الذي يبنى عليه غيره. لماذا نقول هي الأساس؟ لأن العلم أودية وشعاب ودروب متشابكة سالكها من غير تأصيل وتأسيس كهائم في ليل طويل دون دليل. دون ماذا؟ دون دليل يهديه. أتراه يصل إلا من رحم الله وعصم وقليل ما هم. فاقد هذه المرحلة فاقد هذه المرحلة بارك الله فيكم المهمة والأساس والأصل، ما الذي يحصله؟ إن حصل شيئا يحصل التلفيق والتناقض والاضطراب، بل ويحصل أو تحصل له جملة من الأدواء، لأن الجهل داء قاتل بارك الله فيكم. ومن الجهل عدم سلوك سبيل أهل العلم في تحصيل العلم والتأسس عليه. أخرج الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والقاضي عياض في كتابه الإلماع بسند صحيح عن الإمام يونس ابن يزيد الأيلي قال رحمه الله: قال لي ابن شهاب، يقصد الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله، قال: قال لي ابن شهاب يا يونس، ومن تلامذته، يونس من تلامذته: لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي تروى، خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فمن رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام، مع الليالي والأيام هكذا. لهذا قال الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب، قال رحمه الله: عجبت لمن ترك الأصول وطلب الفصول. لهذا قال ابن خلدون في مقدمته: فصل في أن تعليم العلم من جملة الصنائع، وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما يحصل بملكة في الإحاطة بماذا؟ في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل له هذه الملكة لم يكن

هذا التوصيف لما نحن متكلمون عنه في هذا اللقاء الذي نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يسددنا جميعا في القول والعمل. أقول إن من المهمات والمهمات كثيرة في طلب العلم: أولا الإخلاص لله جل في علاه في تحصيل هذه العبادة، بل وجوب الإخلاص يجب أن يكون في كل شأن من شؤون حياتك تتقرب بهذه الأفعال وهذه القربات، بل والمباحات تتقرب بها إلى الله جل وعلا لتعينك على تحقيق مراضيه. فطلب العلم عبادة يجب أن يتحقق فيه هذا الركن الأساس، أعني الإخلاص لله جل في علاه. فمن فاته الإخلاص فاته كل الخير المترتب على تحقيق هذا الأصل العظيم عن العلم. قد يكون محصلا للعلم لكن غير منتفع به، يكون العلم حجة عليه لا له، ضره ولم ينفعه، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله جل في علاه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكما قلت أن طلب العلم عبادة، طلب العلم عبادة. وفي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه، يعني يوم القيامة، رجل فذكر الشهيد، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: يقال له كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. قال: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها. فالنية الخالصة يا عبد الله يجب أن تكون مصاحبة لك في أول طلبك للعلم، وفي وسط تحصيلك له، وفي أثناء تعلمك للعلم، وفي آخر، في كل شأن وفي كل وقت وآن. يجب أن تراعي قصدك وأن تحاسب نيتك وأن تصححها وتسعى في تحقيق قانون الرعاية، قانون الرعاية. ما المراد بقانون الرعاية؟ المراد بقانون الرعاية هو الذي يعنى بتصحيح المقصد والغرض، بتصحيح المقصد والغرض. قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله كما في الجامع للخطيب والجامع لابن عبد البر، أعني جاء الجامع لأخلاق الراوي والجامع في بيان العلم وفضله، قال الإمام حماد بن سلمة رحمه الله: من طلب الحديث لغير الله مكر به. من طلب الحديث لغير الله مكر به. قال الإمام النخعي إبراهيم كما في سنن الإمام الدارمي رحمه الله: من ابتغى شيئا من العلم يبتغى به وجه الله

آتاه الله منه ما يكفيه، آتاه الله منه ما يكفيه. قال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، ويكون قصده بذلك وجه الله، ما هو ليقال عالم، ولا ليشار إليك بالبنان، ولا لتتعالم، ولا لتتصدر المجالس، تبتغي بذلك وجه الله. ثم أسند حديث عمر في النيات رضي الله عنه، وأسند أيضا قول إسرائيل ابن أبي يونس لبعض من ارتحل إليه طالبا للعلم، قال إسرائيل: إن استطعتم ألا يكون أحد أسعد بما سمعتم منكم فافعلوا. فمن طلب هذا العلم لله شرف وسعد في الدنيا والآخرة، ومن لم يطلبه لله خسر الدنيا والآخرة. هذه وصية إسرائيل ابن أبي يونس لمن جاءه طالبا للعلم. من أخلص لله تعالى في طلبه للعلم أورثه الله الفهم عن الله، ووفقه للفهم عنه سبحانه وتعالى. أسند الخطيب في اقتضاء العلم العمل عن أبي عبد الله الروزباري أنه قال: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. قال ابن جماعة الكناني رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم تحت فصل في آدابه مع نفسه، يعني طالب العلم مع نفسه، قال: الزاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله تعالى، والعمل به وإحياء الشريعة، وتنوير قلبه، وتحلية باطنه، والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله، إلى أن قال: ولا يقصد، أي بطلب العلم، ولا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك. هذه آفات تدل على عدم الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة. قال: فيستبدل الأدنى بالذي هو خير، إلى أن قال: والعلم عبادة من العبادات، وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها. أما هو تعلم ليكون رئيسا أو زعيما أو صاحب جاه أو مباهيا أو متصدرا، قد تفوته هذه أيضا، فلا هو حصل علما ولا حصل جاها، خسر هذا وهذا والعياذ بالله. قال: وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه. الإخلاص أساس في كل عبادة تقربك من الله تعالى، فرضا كانت أم نفلا. الأمر الثاني في هذه الأبواب أو في هذا الباب، أعني في المهمات، تحمل العلم وأخذه عن أهل

أهل الديانة والأمانة والاستقامة على السنة. أخرج الأئمة الترمذي في جامعه والنسائي في المجتبى وأحمد والنسائي في الكبرى وأحمد في المسند وغيرهم، وهو حديث صحيح عن يزيد بن عميرة قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قيل له وهو في حالة ماذا؟ النزع والموت. قيل له: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني. فأجلسوه. فقال رحمه الله ورضي عنه وأعلى درجته في عليين، قال: إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ثلاث مرات، يكرر هذه الجملة ثلاث مرات، ثم قال: فالتمسوا العلم عند أربعة رهط، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. انتهى الحديث. فانظروا بارك الله فيكم، وهو في حال النزع بمن أوصى، لمن أراد أن يتحمل العلم. لا أن غيرهم ليس كذلك من أصحاب رسول الله، ولكن هؤلاء من سادات أهل العلم، من سادات أهل العلم. تحصيل العلم، تحصيل العلم وجمعه يكون بطريقتين لا ثالث لهما: بالسماع وبالعرض، بالسماع وبالعرض. كلتا الطريقتين أو الحالتين لا تتحمل إلا عن أهلها من كان أهلا لذلك، أعني لأن تتحمل عنه. لما كان السمع أمانة، أمانة استرعاك الله عليها، كنت سمعه الذي يسمع به الحديث، لذا وجب أن لا تعير سمعك كل أحد. ومن ذلك أخذ العلم، كما أنك لا تسمع للمغني ولا للنمام ولا للكذاب ولا للهماز المشاء بنميم ولا لغير ذلك من دعاة الضلالة والانحراف والانحطاط والإلحاد وغير ذلك من الضلالات والكفريات والبدع والفسوق والمعاصي، كذلك لا تعير هذا السمع في أخذ العلم إلا ممن صحت عقائدهم وسلمت مسالكهم ومناهجهم، فلا تأخذه إلا ممن كان كذلك سالكا سبيل السلف رضوان الله تعالى عليهم. من ترك هذا الباب وهذا الأمر ضل وغوى. ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا السائل: ألم يأتي إليه

يطلب علما ويطلب جوابا جاء إلى هذا فسأله قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال القرطبي في المفهم رحمه الله هذا نص في أن رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور بل بموت العلماء وبقاء الجهال الذين يتعاطون مناصب العلماء في الفتيا والتعليم يفتون بالجهل ويعلمونه فينتشر الجهل ويظهر. قال الإمام البخاري رحمه الله في أول كتاب الفرائض من الصحيح قال عقبة بن عامر رضي الله عنه تعلموا العلم قبل الظانين. قال البخاري شارحا قال يعني الذين يتكلمون بالظن. الأمر في غاية من الخطورة والأهمية. لما كان الأمر كذلك حرص السلف رضوان الله عليهم على عدم أخذ العلم إلا من أهله فقط كما قلت ممن عرف بالسنة والاستقامة عليها. دل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وهي قاعدة كلية كبرى لا تتخلف منذ ذلك العصر إلى يومنا حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهي مقولة الإمام محمد بن سيرين رحمه الله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذه المقولة العظيمة والقاعدة الرصينة تتابع على تقريرها جماعة وكم من أهل العلم أسندها الإمام ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين عن عدد من أئمة السلف ممن قالوا بهذه المقالة التي قالها ابن سيرين منهم زيد بن أسلم والحسن البصري والضحاك بن مزاحم وإبراهيم النخعي في جماعة آخرين. قال الخطيب معلقا على أثر أخرجه عن الإمام شعبة بن الحجاج أنه قال حدثوا عن أهل الشرف فإنهم لا يكذبون. علق الخطيب قائلا لما قال حدثوا قال هذا كله بعد استقامة الطريقة وثبوت العدالة والسلامة من البدعة. فأما من لم يكن على هذه الصفة فيجب العدول عنه واجتناب السماع منه يجب. ثم أسند رحمه الله عن الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أنه قال دين الله أحق أن يطلب له العدول دين الله أحق أن يطلب عليه العدول. هذه الكلمة التي قالها وأسندها الخطيب عن أبي غسان الرازي رحمه الله أخذها أبو غسان عن شيخه بهز بن حكيم وذلك فيما أخرجه الحافظ بن حبان في مقدمة المجروحين بسنده من طريق أبي غسان الرازي قال قال بهز بن حكيم دين الله أحق أن يطلب له العدول. قال الحافظ بن الأثير في مقدمة جامع الأصول وهو يتكلم عن مبحث العدالة هذه التي صارت تصرف لكل من هب ودب وأقبل وأدبر صاروا يعدلون بالكوم كما يقال. قال مما يحتاج إليه طالب الحديث أن يبحث عن أحوال شيخه

الذي يأخذ عنه بعدما يتحقق إيمانه وحسن عقيدته وأنه ليس بصاحب هوى ولا بدعة يدعو الناس إليها. ثم ذكر مثالا في ذلك عن علي رضي الله عنه ثم قال: وعلى ذلك، يعني الطلب والبحث، ما هو استمع لكل أحد، ذكر أثرا عن علي ثم قال، أعني ابن الأثير، وعلى ذلك، على هذا الصنيع الذي عليه علي وجماعة من الصحابة، قال: وعلى ذلك كان أكثر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رحمة الله عليهم، وإن في الاقتداء بهم أسوة حسنة، ونحن على الأثر، ونحن على الأثر. لما أقول لا تعر سمعك كل أحد، هذا منهج الصحابة ومنهج التابعين وتابع التابعين وأئمة الدين. تريد أن تكون على الأثر، هذا هو أثرهم. تريد أن تخرج عن الأثر، قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. في المقابل تجد أن أئمة العلم قد نقدوا من جلس إلى غير مرضي وتحمل عنه. أسند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق قال: سمعت عبد الله ابن المبارك يقول على رؤوس الناس، يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، فإنه كان يسب السلف. تجد بعض الناس يستمعون ويجلسون لمن يطعن في أصحاب رسول الله أو يغمز فيهم أو ينال من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أو يشكك في الصحيحين أو يتكلم في أئمة الدين من التابعين وأئمة السنة كالإمام أحمد وغيرهم، بل ويطعن في سادات العلماء في عصرنا الحاضر، يجلسون إليه ويستمعون منه ويأخذون عنه. ماذا تأخذ من هذا المريض؟ لن تأخذ منه إلا الداء، ولن يجلب لك الدواء، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. في ترجمة إسماعيل ابن موسى الفزاري من سير أعلام النبلاء أن عبدان الأهوازي قال: أنكر علينا أبو بكر، أنكر علينا أبو بكر ابن أبي شيبة أو هناد، شك، إما هناد وإما أبو بكر، مضينا إلى إسماعيل بن موسى، يعني الفزاري. أنكر على من؟ أنكر على عبدان الأهوازي، مضينا يعني أنا ومن معي، وقال: إيش عملتم عند ذاك الفاسق الذي يشتم السلف؟ ماذا عملتم؟ ماذا رحتم تأخذون منه وتحملون عنه؟ ذاك الفاسق الذي يشتم السلف. في ترجمة محمد بن يونس الكديمي قال الإمام أحمد فيه: حسن الحديث، حسن المعرفة، ما وجد عليه، يعني أخذ عليه، إلا صحبته للشاذكون، إلا صحبته للشاذكون، يقصد سليمان الشاذكون الحافظ، لكنه كان رقيق الدين يكذب. عيب على الكديم وأخذ عليه جلوسه عند هذا. يقول أحمد: ما وجد عليه إلا صحبته للشاذكون، نسأل الله العافية. قال محمد بن رجاء العطاردي رحمه البصري: محمد بن رجاء

البصري قلت لأبي داود الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله لم أرك تحدث عن الرماد، يعني لماذا؟ قال رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه، رأيته يصحب الواقفة فلم أحدث عنه. رأيتم؟ بل كان من صنيع السلف رحمهم الله أن الواحد منهم لو جلس إلى غير مرضي أو متكلم فيه يتحاشى أن يراه أصحابه جالسا في مجلسه. أسند الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح عن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه ورحمه قال رأيت روح بن غطيف راو صاحب الدم قدر الدرهم حديث، رأيته قال وجلست إليه مجلسا، مجلس كان يجلس للتحديث، يقول الإمام رحمه الله فجلست أستحي من أصحابي أن يروني جالسا معه. لماذا؟ قال كره حديثه، كره حديثه رحمه الله أجمعين. قال ابن جماعة الكناني في التذكرة ينبغي لطالب العلم للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه، هلموا تعالوا روحوا فلان جاء علان راح يجلسون تستخير، هل استخر؟ ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مرؤته وعرفت عفته واشتهرت صيانته وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما. لا ولا يرغب الطالب في زيادة العلم، لا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. تجلس إلى رجل قليل الديانة رقيق الدين لا ورع عنده أو ورعه بارد كاذب، ماذا تحصل من مثل هذا؟ فلا يرغب في مثل هذا بارك الله فيكم. فإذا يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر المهم وهو تحمل العلم عن أهله أهل السنة والاستقامة والطريقة المرضية. وضح هذا. مما يجب أن تعلمه في هذا الباب أن تحذر كل الحذر في أن تقع ضحية لما يقال عنه أستاذية الكتب، أستاذية الكتب، فتستغني بالكتاب عن الأهل العلم وتقول أنا أقرأ أنا أعرف أنا أتعلم أنا أنا أنا أنا إلى آخره. هذا إن قلنا أنك تقرأ، إن لم تكن دائما تعير نظرك وسمعك للكتاب هؤلاء الجهلاء والدخلاء في وسائل التدابر، أو تكون من الذين لا هم لهم إلا هذه الأجهزة مكتبة شاملة وما أدراك مما تسبب في إهمال الطلب للعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. احذر هذا لأنه مذموم. من سلك هذا السبيل قل أن يسلم من مزالق هذا المسلك وأخطائه العظيمة. من سلك هذا المسلك واكتفى به عن أخذ العلم عن أئمة العلم، ثبت عن الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام عند الدارمي رحمه الله في السنن قال الإمام الأوزاعي ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال. يتلقاه ممن يتلقونه؟ ممن يتلقونه؟ من أفواه حملته

العلماء ما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف، فحمله يعني حمل العلم أو دخل فيه غير أهله. غير كم الدخلاء إذا كان ذاك الوقت وهو يقول قد دخل فيه من غير أهله، كم هم الدخلاء؟ أجنبيون كل من كل وجه عن العلم. قال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله: هذا الإمام إمام أهل الشام بعد الإمام الأوزاعي رحمهم الله أجمعين. قال: لا يأخذ أو لا يؤخذ الحديث من صحفي، لا يؤخذ الحديث من صحفي. أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، وجاء عنه أنه قال: كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي، يعني لم يأخذ العلم ممن من الأفواه الرجال، أو يأخذ القرآن ويقرأه على قارئ متقن، إنما حفظه كما ترون الآن، حفظ هو حافظ، لكن تعال اسمع قراءته فيها من اللحن الفاحش ما يجب عليه أن يعيد القراءة من جديد. كان يقال لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. خرجه ابن عدي في الكامل. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من تفقه من الكتب ضيع الأحكام. أورده الحافظ النووي في مقدمة المجموع. وذكر ابن جماعة الكناني في التذكرة منبها طالب العلم إلى أنه يصحح، أن الطالب يصحح ما يقرأ قبل أن يحفظ، قبل أن تحفظ كل كتاب وقع في يدك كيفما اتفقت تحفظ، تقلد زيدك وزيد وعمر من الناس، أي واحد. هذه السياسة لا أدري من أين جاءت. واحد ما يعني في هذا الدرس كله يمشي نفس الطريق، هذا يقرأ كله يقرأ هذا، إيش هذا الكلام؟ هذا مسلك صحيح؟ ليس مسلكا صحيحا، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. ينبهك على ضرورة تصحيح ما ترغب في حفظه مما تقرأه، وأن يكون التصحيح متقنا. كيف تعرف أنه متقن؟ بقراءته على الشيخ، أو من يعينه الشيخ لك لتقرأ عليه، يقول اقرأ على نسخة فلان إنها مضبوطة. ثم بعد ذلك بعد أن تحفظ تحكم الحفظ وتكرره دائما ليثبت، وتتعاهد هذا الحفظ في أوقات متعددة لتكرر ذلك. يقول: ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه، لأنه يقع في التصحيف والتحريف. ثم قال: والعلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، من أضر المفاسد، من أظهر المفاسد التصحيف والتحريف، فتقرأ وتظنه كذلك وهو محرف ومغاير. والشيء بالشيء يذكر. أحد الطلبة ناقشته في رسالة من الرسائل دكتورة قبل مدة من مدة طويل يعني زمنية، واستدركت عليه مما استدركت كلاما للإمام ابن القيم رحمه الله من أحد كتبه، مما هو على شرطه مما فاته، وذكرت له هذا في اللقاء. ثم ذكرت أيضا لما سطرت في الرسالة بخط يدي، أخذ الرسالة للتصحيح. أذكر

0: الجزء أو الصحيفة ليرجع. وبعد أن ذهب مدة قابلني قال يا شيخ أظن أن هذا الكلام عن إمام ابن القيم غير صحيح، فيه خطأ. قلت بناء على ماذا حكمت؟ قال لأن رجعت إلى نسخة أخرى وهذا الكلام فيه مغايرة يسيرة. نعم بعض الحروف زائدة تغير المعنى لا شك. قلت أي نسخة هذه؟ قال التي في الشاملة. فتح الشاملة قال قلت وكما رجعنا إلى الشاملة الهاملة هذه والله ما أورثتكم إلا جهلا، والله ما أورثت إلا جهلا مع الأسف. قال لكن يوجد صورة تصوير، افتح الصورة. فتح الصورة قلت هذا غير صحيح، نسخة غير مصححة، غير مصححة. لكن باب العلم ليس قابلا لماذا؟ للجمود كما يقال. البحث ممكن وهمت أنا، الوهم وارد بشر. فقلت أراجع وأخبرك إن شاء الله. فرجعت إلى المنزل بعد أن التقيته جزاك الله خير، وراجعت ثلاث نسخ غير تلك النسخة من الكتاب، ثلاثة نسخ غير تلك النسخة ومع النسخة السابقة، وكلها على الصواب، والنسخة التي مصورة محرفة، بل وفيها سقط بشع. فاتصلت بي قلت يا بني انظر النسخة الفلانية والنسخة الفلانية وكذا وكذا بالصفحات والأجزاء، هذه نسخة سقيمة التي اعتمدت عليها، وبالتالي الاستدراك في محله. قال ابن جماعة فإنه من لا يؤخذ العلم من إيش؟ فإنه من أضر المفاسد. لما يصحب ذلك من تحريف وتصحيح وسقط. وقديما قيل الناسخ ماسخ، الناسخ ماسخ، فما بالك بمن أدخل هؤلاء؟ أليس نساخا؟ مساخا بارك الله فيك. وهنا أمر أن الاعتماد كما قلت على أستاذية الكتب ابتداء في هذه المرحلة المهمة من التأسيس والاستغناء بها عن أهل العلم، أو الاستغناء بالجلوس إلى أهل العلم والاكتفاء بالسماع منهم فقط دون القراءة والنظر لمن تأهل، سواء هذا أو هذا، كلاهما لا ينتج طالب علم مؤصل ليبلغ مرحلة البناء. البناء العلمي فضلا عن مرحلة ماذا؟ التصنيف في هذا الباب. إذن يجب أن تعتني في هذه المرحلة التي كما قلت الأساس أن تأخذ العلم من أهله ابتداء، ثم إذا تأصلت وتأهلت تأخذ العلم من العلماء مع النظر في الكتب المصححة الدقيقة المصححة الدقيقة. هذان هما الطريقان، هما مسلك أهل العلم كما قلت للابتداء كيف تسير، ثم إذا تأهل ماذا تفعل. وضح هذا. كم بقي هذا
1: الدانش؟
0: نكمل بعد الصلاة ولا؟
1: إن لا لا
0: وبعدين؟
1: إن خلص نكمل بعدين.
0: الأمر الذي يلي هذا وهو الثالث التدرج في طلب العلم. كثير الحقيقة

يعني إهمال هذا الأمر وهذه النقطة الأساس، هذه نقطة أساس وحساسة، غالب الارتباك وأكثره ومعظمه هو بسبب الإخلال بهذا الأمر المهم والعظيم. هنا مسلمة يجب أن تسلم بها. العلم كثير كما قال الإمام ابن شهاب لتلميذه يونس، خذه مع الأيام والليالي. العلم كثير والعمر قصير، هذه مسلمة، فخذ من كل شيء أحسنه. إذا أدركت هذه القاعدة فهمتها عرفت كيف يمكن أن تسير على هذا الباب. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في ترجمته من تهذيب الكمال: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه. لن تجد عالما بحق، لن تجد عالما بحق منذ الرعيل الأول حتى يومنا هذا يشكك في أهمية هذا المسلك الرصين، أعني التروي والتدرج في أخذ العلم. ما يوجد أحد، من قال بخلافه ليس من أهل العلم أصلا. لا تلتفت إليه، لا تلتفت إليه، لا تضيع عمرك ولا وقتك. الوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع مثل هذه التفاهات والسفاهات. المسلك الصحيح والرصين هذا هو الوسيلة الوحيدة بعد توفيق الله لك، الوسيلة الوحيدة الناجحة الناجعة المثمرة للعلم وفهمه وضبطه بإذن الله تعالى. عن التدرج يقول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: ينبغي له، أي المبتدئ في الطلب في فقه في التفقه، أن يتثبت في الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه ويقرب من فهمه. فإن الله تعالى يقول: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. انتهى. استدل بهذه الآية المباركة على ضرورة ماذا؟ التثبت في الأخذ وعدم الإكثار، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يتحمله حفظه. ويقول الله جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أخرج البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كونوا ربانيين حكماء فقهاء. قال: ويقال الرباني الذي يربي على صغار العلم قبل كباره. لماذا يربي على صغار العلم قبل كباره؟ لأجل هذا الأساس وهو التروي والتدرج. ذكر ابن حجر في الفتح أن أثر ابن عباس